أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلمتك التامة ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب تكشف عنا كل كرب تصرف وترفع عنا

يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد.

صلي وسلم في كل لحظتنا بدائر معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وأجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أفضل لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوى العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئات.

صلى وسلم اجعلنا للمسلمين من كل هم فرجا من كل ذيك مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا ارحم الراحمين انجز لنا رحمة من انك نسر بها في الدنيا والاخرة تقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين ترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين تجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين ما كمال السلامة من الفتن والمحن من كل شر وغفلة وكرب ودر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويبارك الصالحون سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، من النار إلى الجنة، من العذاب إلى الرحمة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، من الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، من الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، من السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفدي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب النظر إلى

وكل عليك حسن ظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق. أسألك تألها بك واستقراكا فيك لطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا سنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى بعيد أبد لا يشوفه تكبرا ولا عتوا ولا فساد إنك سميع قريب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظيم جاء المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم العظيم جاء المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظيم فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا نحمد ولا نعمة فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر ما في الغيب مخزونا مسونا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى.

أبا بكر إماما يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران عم الحاضرين يا الله لطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونخدمها بتعالى.

يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا موجل الخلق ذرا موسى الكل بالراس الكسبى الاسدرى الهلقبايا والاخطال يا من يرى سر قلبي حسب التلاوك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلي قصودي.

ويبكي وسعفل وترقي وشهوة القيل والقال. يا الله حب دنيا ذميمة فيها البلايا مقيمة وحشوى أباد وأشغال. يا الله يا ويح نفس الهوية نستبيل السوية اضحت روج عليا. يا ربي قد قلبتني وبالأمان سبتني وبالحظوظ كبتني وقيدتني بالإقبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات وحل وقدات قربي فانظر يا غمي أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداوات وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم أنجال. يا الله دس عندك ربي على مداوات قلبي فانظر إلى الغم أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي احلل علينا الأوافي فليس شي ثم خافي واجمال. يا الله يا ربي أبدك ببابك يخشى لي ما أذابك ويرتجيني ثوابك وغيظ رحمتك أطال وقلعتك بعذري وبانكساري وفقري فاحزن بيسرك عسري ومع ذجودك والإفضال. وامنن عليه بتوبة تغسل من كل هوبة واصم من شر هوبة لكل ما نوكر حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالولاء والتعالي. لو تنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري.

نور نبتي هاجم من طلعت الهاشمية ما سنق الاقبال في كل امر قد قصرنا وصيك في كل نية يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سوية واهدنا ربنا لمكر حديث سارد العارفين اهل المزية يا الله واجعل العلم مقتدانا بحكم ذوق في فهم سر معنى المعية واحفظ القلب عيون ما في شيطان والنفس والهوى والدنية قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله فدعائي وابتهالي شهدني في ابتكاري فلهذا سري يدو في يساري.

يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم الأسرى يا ديب الذي يرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم من ربي وقوفي وبوادي الفضل آكف فأتم ربي عكوفي يا الله ولحسن ظن لازم

تبنا إلى الله والحركة نسكنا نستغفر الله العظيم أن جميع الخطرات في كل خطرة مع المضافة لنا وللأحباب ولدين ماضي وآل ما علمنا وجهلنا ولجميل ولحظة

حفظنا واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى تبيات يا الله سمعنا واطعنا وآتنا يا ربنا بيض والأخرى حسنات وآتنا حسن اليقين مع كمال الأبيات دائما سلم فسد منك الهداية والعناية والنعائم سابقات ما تشاء كان فانظر بالعيون الرحيمة رمض إلهي بالقبول لأعمالنا ندخل ما أعطاها وآله بصفوف الأولى ندخل ما أعطاها وآله

يا جميل صنع يا حليم لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، وأنت ربنا حقا، نحن أمينك ركا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مأمن كل مخيب. يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن، اللهم بحق من يخاف منك نجنا يوم لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد ورسام عينك الذي لا تنام اقنفنا لا يرام، ارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم انا نسالك زيارة في الدين وبركة، صحة في الجسد وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه لكلماتي، يا عمدتي يا عدتي، يا منقذي من شدتي، وجاد لك

الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربي اغفر لي استغفر الله الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى ربي واغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

0: رضا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: وقيم مات بالفخر فيه عشان البطن نظرته في الحزمة هذه الليلة والليلة والموسم الكريم وحفظ جميع حجيبة وزي النبي يدي بزيادة ما كانت غيبة وشهده إلى حضرة النبي
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده

سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله.

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله

بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم صبر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي

أتيك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسأل

المضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود.

وصف بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، يا

أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا. واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا، يا حي يا قيوم أحي القلوب تحيا.

وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما

رضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله.

Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا بها مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وله ما في السماوات والأرض ومن عنده فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم مجرمون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت

يقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصبنا أخذنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجر والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال وزاد الريح والجهل البلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلهم وصنهم وتولهم ورحمهم ولهم ومجدهم فقنا ما تحب وترضى وطبنا بهم أجري في القضاء واصرف وادفع بعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والساحرين عاجلا في عافية مزل عمد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

حديث الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد.

0: الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا

إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دهيم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام
وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك عافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا.

الطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا.

الإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، خير ما قبله وخير ما بعده، أعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله.

لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة 1000 مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه، عدد كل ذرة 1000 مرة في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه.

لا يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون.

0: محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك.
1: وإن على ذكرك بجان وإن لم ينكر وإن على ذكرك بجان وغزر فأنا أعلم أن كمال التمكين وذكرك بجان وإن تحبه بحقائق ذكرك وعبادته فرق كروب المسلمين شعبلا عن مني فرحضنا من هذه الأيام هذا الموسم هذه الليالي وهذه النفحات وهذا الإبات والله يحرمنا خبنا نسوم عند سوء أحوال المسلمين فرق كروب الأمة جميع لأن في صنع حسين وحزن متين اختمنا باكم الحسنة وراضوا عنا وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال: فصل فيما جاء في الاستقسال من العين وأنها حق وبيان النشرة. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. وقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استقسلتم فاغسلوا، وإذا استقسلتم فاغسلوا، فإن العين حق. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: نصف ما يحفر لأمتي من القبور من العين. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان العائن يؤمر فيتوضأ ثم يقسل منه المعين جسده. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو مكة خرج معه سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنزل بشعب من الجرار من الجحفة يقتسل، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي وهو يقتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء في خدرها. فوعك سهل من ساعته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتقيض عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعامر: اقتسل له. فقسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح ورآه ففعل ذلك ثم يكفأ القدح وراءه ففعل ذلك به، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن النشرة يقول: هي من عمل الشيطان. قال العلماء: والنشرة هي الرقية والتعويذ لمن مسته الجن أو طال به المرض، سميت بذلك لأنها ينشر بها على المريض، أي تحل عنه ما خامره من الداء، والله أعلم.
1: اللهم صل وسلم
2: على اسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على اسعد مخلوقاتك سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك وكل ما ذكرك

0: يعلمون.
1: الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده الذي جمع فيه الحسنى جميعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الذين ترقوا به إلى المراتب الرفيعة وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان فأحسن الصنيعة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي الوجاهات الوسيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب ما يتعلق بالغسل من العين وذلك باغتسال العين وغسل أطرافه وركبتيه ثم صب مائها على المعيون وما جاء من العين وأنها حق. يقول كانت عائشة رضي الله عنها تقول قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين أي أطلب الرقية وهو ما يقرأ على المعيون وعلى أي مريض من الآيات وأسماء الحسنى والدعوات الصالحة. والحديث عند النسائي والحاكم في المستدرك. يأمرني أن أسترقي من العين. وقالت أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قلت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين. بني جعفر سيدنا محمد بن جعفر وعبد الله بن جعفر وعون بن جعفر أفأسترقي لهم؟ قال نعم ولو كان شيء يسبق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا فإن العين حق. وقد أشار الحق تعالى في القرآن إليها بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين. وقد اجتمع منهم عدد من الذين اشتهروا وعرفوا بالإصابة بالعين وأخذوا يتكلمون عليه صلى الله عليه وسلم رجاء أن يصيبوه فعصمه الله تعالى منهم وقالوا ما رأينا أقوى منه ولا من حججه ولا أحسن منه ولا من حججه وهكذا فحماه الله تعالى وحرسه منهم. قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. والمراد بالعين هنا ما معنى العين في اللغة يأتي فوق 40 معنى. والمراد هنا ما يحصل من نظرة مستكثر الشيء ومستعظمه فيحصل من نظره إلى ذلك بعين الاستكثار والاستعظام والاستحسان شر يصاب به المعيون الذي استكثر له شيء من الخير. ولهذا أمرنا إذا استحسنت نفوسنا أي شيء واستطابته أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وكلكم عيانون إلا من بورك. يقول صلى الله عليه وسلم فإنه قد يصيب المرء بالعين نفسه أو ولده أو ماله ينظر إليه بين استحسان واستكثار واستعظام فتصيبه الضرر يصيبه الضرر بسبب ذلك. وكما سمعت الحديث يقول لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين لكن ما شيء يسبق قدر الله شيء فلا عين ولا غيرها إلا بقضاء الله وقدره. وكان الإمام الحداد عليه رحمة الله يقول لا نخاف على من انتمى إلينا واتصل بنا من صغير ولا من كبير إنسي ولا جني إلا العين ما نخاف إلا العين. وهذه شكت لي إن بني جعفر الذي استشهد بموته فبقي أولاده عند أسماء بنت عميس أمهم فتزوجها بعدك أبو بكر الصديق وولدت له محمد بن أبي بكر ثم بعد وفاة سيدنا بكر

0: راوي دستور سلتم فغسلوا و يقول الجماعة من قريش هؤلاء العيانين لما يواجهون ما رأينا مثل هؤلاء مثل الحججة بقصد إصابته بالعين فأصمه الله تعالى صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أعظم ما يدفع العين الذكر ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وإليه أشارة الآية يقول المؤمن الذي يحاوره صاحبه الكافر ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما ودا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا أو يصبح ماءها غير غورا فأن تجعله طلبا فأحيط بثمر ليلة واحدة ولا عاد بقي شجرة له ولا أصبح يقلبك في على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. لا إله إلا الله. وجاء إذن عن صلى الله عليه وسلم يقول في رواية البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق أي أنها ثابتة يحصل بها الإصابة. وجاء إذن في الرواية عند الخطيب في تاريخ بغداد يقول قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر يصاب بها الجمل فيذبحون أهله ويصاب بها الرجل فيموت ويدخل القبر. تدخل الجمل القدر والرجل القبر لا إله إلا الله. وكل ذلك بإرادة الله تعالى ومشيئته. ومما يدفع العين وشرها الصلاة على النبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وكان في تعويذه لسيدنا الحسن والحسين يذكر تعويذا كان يعوذ به سيدنا الخليل إبراهيم بن إسماعيل وإسحاق يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أي تلم وتصيب صاحبه. و قالت عائشة رضي الله عنها وكان العين يؤمر فيتوضأ ثم يغسل منه المعين أي الذي وقعت عليه العين المعين جسده. قال ابن عمر لما خرج صلى نحو مكة خرج معه سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنزل بشعب الجرار من الجحفة يغتسل فنظر إلى عامر بن ربيعة أخو بن عدي وهو يغتسل قال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ عذرا في خدره فوعك وعك سهل من حاله تو أصابته الحمى وسقط على الأرض فوعك سهل من ساعته فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال رسول الله هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه ما قدر يرفع رأسه قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إلى عامر بن ربيعة وقال عليه كذا قال هاتوا دعوا لما جاء الإسلام تقيض عليه صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يعجبك بركته يعني قلت تبارك الله أحسن الخالقين ثم قال عمرو اغتسل فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفئ القدح وراء ففعل ذلك به فراح سهل مع الناس ليس به بأس قام وتنشط ومشى مع الجيش ما به شيء. لا إله إلا الله. الحديث إذن عند الإمام أحمد في مسنده وعند ابن حبان الله أكبر كذلك في عند الإمام مالك في الموطأ روى حديث وعك سهل واشتد وعكه سرع مكان فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما يقدر يروح معك يا رسول الله فجاءه النبي وقال له سهل يا رسول الله كان عامر بن ربيعة مر علي وأنا أغتسل وقال كذا كذا وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت مخاطبا بذلك عامر بن ربيعة متغيظا عليه ومنكرا لما قلت بارك الله فيك شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا يبتل العين. وما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك فيه، ومن من خير ما يذكر لدفع العين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك فيه ولا تضره. و قال إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عمر فراح سهل مع صلى الله عليه وسلم ليس به بس. وفي الحديث إذا يقول من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، اللهم بارك فيه ولا تضره، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا مجموع ما ورد. وقال جماعة من أهل العلم في قوله فإذا استغسلتم فاغسلوا أنه يجب على العين إذا دعاه المعين هذا الذي أصيب بالعين للاغتسال نغتسل له. والحديث إذا في صحيح مسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسابقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم غسل أعضاؤكم ليغتسل به المصاب. أيوة. فيؤمر الرجل العين بقدح يدخل كفه فيه تمضمض ثم يمجه في القدح، يغسل وجهه في القدح، ثم يدخل يده اليسرى يصب على ركبته اليمنى في القدح، ثم يده اليمنى فيصب على يدري يصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخل إزاره ولا يوضع القدح في الأرض، ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيحصل له الشفاء بإذن الله تعالى، لا إله إلا الله. ومما أيضا يجربونه أنه يأخذ شيئا من شعره أو من ظفره أو من ثوبه فيتبخر به المعيون فيندفع عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن نشرته والمراد بها ما كان في الجاهلية قال هي من عمل الشيطان، قال علم النشرة هي الرقية والتعويذ لمن مسته الجن وطالبه المرض، من ذلك أنه ينشر بها على المريض. كما تقدم معنا في الرقية فإنه قد جاء إقرار صلى الله عليه وسلم للرقية الحق ونهيه عن رقية الجاهلية والباطل. وكذلك جاء في الحديث الأمر بالرقية في عدد من الأحاديث، ومن تقدم معنا حديث السيدة عائشة في البخاري، وكذلك عند البخاري أيضا عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، فقال صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة أصابتها عين، فأمرهم أن يطلبوا الرقية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يصاب الإنسان بعين إنس وقد يصاب بعين جن أيضا يرونه ويصيبونه، ولهذا كان التعوذ والتحصن مطلوب من الإنسان. وفي الحديث من افطر بسبع تمرات عجوة لم يصبه عين ولا سحر، في رواية سمن وسعي ما يضر شيء من ذلك. و قال هكذا الأمر فيه راجع إلى الاستكثار واستعظام الأمر واستكباره، سواء كان من ذي حسد أو من غير ذي حسد، بس يرى أنه أمر نادر وغريب وعجيب فينظر إليه نظر فهطه فيصيبه بذلك العين والعياذ بالله تعالى. وما جعل الله تعالى في أسرار العين وأسرار النظر، وبذلك صار لقراءة القرآن بها وقراءة السنة وقراءة كلام الصالحين نفع كثير على قلب الإنسان. ورؤيه وجوه المؤمنين بعين الرحمه، ورؤيه وجوه الصالحين بعين الموده والتعظيم، ورؤيه الكعبه المشرفه فان النظر بعين التعظيم الى الكعبه بعباده سنه. وكان بعض الذين يصلون الى مكه للحج إذا جاء أمام الكعبة يغمض يفتح يغمض يفتح يغمض يفتح، يقول مالك؟ يقول كل نظرة بعبادة سنة. وأنه ينزل على البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، و40 للمصلين، و20 للناظرين. فمن كان يطوف ويصلي وينظر شارك في 100 كلها. لا إله إلا الله. وكذلك مقابل هذه النظرة نظرة الاستكثار وقد يصحبها حسد وحقد، يقابلها نظرة أخرى، نظرة رافة ورحمة من عارف أو مقرب عند الله تعالى تؤثر على صاحبها. فكما هذه تضر وهذه تنفعه، هذه تخفضه وهذه ترفعه. لا إله إلا الله. ونظرة منه من صحات على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. وبهم ينظر الله تعالى إلى من شاء من عباده. وفي أيضا في عجائب ما جعل الله في النظر أن نوع من الحيوان مثل السلحفاة طريقة تربيتها لأولادها بالنظر، حتى فقس البيض إذا باضت وأرادت أن يتكون منها السلحفاة تسلط عينها على البيضة ويخرج من عينها أشعة خفية فتصيب البيضة فتفقس. فإذا خرج منها الحيوان صارت تنظر إليه تعلمه كيف يتحرك كيف يشرب كيف يأكل بالنظر. يقولوا إن السلحفاة تربي أولادها بالنظر، فإذا هذا نظر السلحفاة فكيف بنظر المقربين ونظر العارفين. لا إله إلا الله. وقالوا عن بعضهم يربون أولادهم بالنظر. وكذلك في بعض الحيوانات ضر في نظر عيونهن، ومنه نوع من الحيات يأتي يقول ذو الطفيتين من الحيات، لأنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. إذا وقع نظرهم على إنسان قد يعمى بصره من عيونهم، ويضرون الحبلة تسقط الحمل، تسقط الحمل منها، وهذا نوع من الحيات أفعى لها سم قوي كامن فيها بالقوة، إذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة موذية فتشتد وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين وفي طمس البصر بنظرها. كما سماها صلى الله عليه وسلم الأبتر وذو الطفيتين من الحيات، قال إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. لا إله إلا الله. وقال وإن هو قد تحصل أيضا التأثير بالنظر بالاستكثار ولو من أعمى، ولو من نفسه بنفس الأعمى يستكثر الشيء ويتصوره ويكبر في نظره وإن كان أعمى يصاب بالمنظور بالعين. لا إله إلا الله. وداخل في شر ومن شر حاسد إذا حسد العين، وليس كل حاسد عين ولا كل عين حاسد. لا إله. راجع إلى الإعجاب، إعجاب العين بشيء واستكثاره واستكباره فيحصل الأثر بسبب ذلك. حمان الله من عين كل عين وسحر كل ساحر وأذى كل موذي وشر كل ذي شر من الإنس والجن والأخلاق أجمعين وجعلنا في حصونه الحصينة وحروزه المتينة ووقانا الأسوى والأدواء في السر والنجوى وأمرنا فيضات الإحسان وواسع الامتنان في كل شان وحفظ حجاج بيته وزائر نبيه وأشركنا فيما يتجلب عليهم ويتفضل وفيما يوفقهم له من دعاء وطاعة وعبادة وأصلح لنا الغيب والشهادة وفر حظنا من كل منا ودفع عنا وعلم كل فتنة وعجب بتفريق قلوبهم ودفع الآفات عنهم بسر الفاتحة
1: نبي الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جمنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندى إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: سعدنا بسعادتك برسول الله الشيخ عبدك على وسدك على بصيرة منيرة لا يحرمنا خير معنا في المدينة السوق وسأل محبوبهم قد في لطف وعافية.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن احتجت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سكفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بين استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش غير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووفقه من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
3: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا الله والله والله لا إله إلا هو الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله افتتح وبه أختتم الله

أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أجرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا

ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين

يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولوا خائبين يا الله شر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري شر كل المؤذيين يا الله من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا.

يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام صحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من جدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ردك

شدتي وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي حق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل.

يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا الله

لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، وتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف رطبنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك،

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

الله العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الصلوات، وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات، وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة، والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات، فيه العلوم كلها من يحفظ.

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا على أرض المشاة، متواضعين مع الأدب يخشون رب الكائنات، عباد للرحمن جل وغيرهم عبد الطغاة، وصفهم القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات، والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

فلا تزول بغير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على

عليها أزكى الصلاة، ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات، ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات. يا ساتر استرنا وزد من تحت سترك حسنات، والذكر للإيمان ساقي زرع القلوب الطاهرات. فاسق القلوب ازرع معا فيها العلوم النافعات، والذكر لله العظيم يحيي القلوب الميتات. أفضل عمل

لا تهجره واحذر يفوت وقتك ضياع وغفلات. هذا الرسول يشكو إلى مولاه من هجر القرات، يقول يا رب إن قومي هجروا للمنزلات، كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصات، فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات، ولا عرف من أي جزء، وهكذا.

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما منا الصلاة. في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات. فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شأن

الصلوات مقبل على شأن حليم حافظ لسانه واللهات أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات وفي صحف موسى عليه

تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات. فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على ألا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات. فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات. فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير

فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عنك.

من أكثر استغفار فاز من كل ضيق بمخرجات. نستغفر الله العظيم من الذنوب والتبعات ومن جميع ما يعلمه من ماضيات ومقبلات. في كل لحظة ألف ألف أبد.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: الحق واضح، والله تعالى يهدي إليه من استهداه، فمن كان يبحث عن الحق فلا بد أن يصل إليه بإذن الله. ومن الباحثين عن الحقيقة أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، يقال له ابن الإسلام وسلمان الخير. خرج من قريته جي من بلاد فارس إلى الشام باحثا عن الدين الحق، ثم إلى العراق، وما زال يتنقل بين البلاد حتى أخبر أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة، فرحل إليها مع قافلة فغدروا به وباعوه ليهودي، حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه علامات النبوة التي أخبر بها فأسلم، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. كان من علماء الصحابة، قال معاذ بن جبل: التمس العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام. ومن فطنته أنه في غزوة الأحزاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فقال: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا. فأعجب رأي سلمان المسلمين وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نصائحه العظيمة التي صارت مثلا عبر الأجيال قوله لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. كان من الزهاد المتواضعين والكرماء المنفقين، كان يتصدق بعطائه أي راتبه كله، ثم يعمل الخوص ويأكل من كسب يده، ولا يقبل من أحد شيئا، وكان يجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فقد اشترى طعاما من السوق ليدخره، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. توفي سلمان الفارسي بالمدائن سنة 33، وقيل غير ذلك، فرضي الله عنه وأرضاه.
1: من صمت نجا، كف عليك هذا، فليقل خيرا أو ليصمت. توجيهات نبوية كريمة بحفظ اللسان وإمساكه عن الشر والأذى. فالمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده. لذا فإن من كمل عقله أمسك لسانه إلا من خير. فاللسان كالنفس، إن لم تشغله بالحق انشغل بالباطل. فمن إشغاله بالحق أن يكون في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والدعوة إلى الله تعالى، وإلا فسينشغل بالغيبة والنميمة والكذب وقول الزور ونشر الباطل والقول على الله بغير علم، ولكلا الانشغالين جزاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. فكل ما خرج منه يرصد ويكتب ويجمع ويحفظ لينشر يوم الدين، فإما خيرا يجازى عليه أجرا وثوابا، وإما شرا يجازى عليه إثما وعذابا. قال تعالى:
2: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: فالمسلم العاقل أشد ما يكون حذرا من زلات لسانه، فإنه مما يورث الندامة يوم القيامة. فما أعظم الحسرات حين يرى الإنسان حسناته وقد ذهبت إلى ميزان غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
3: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
4: الذي يصوم يوم عرفة والصيام مستحب لغير الحاج، سنة لغير الحاج، يغفر له ذنب هذه السنة والسنة التي تأتي. ولكن طيب ليش ولكن؟ لا، ولكن حتى ننال المغفرة، كلمة ولكن حتى لا نفوت المغفرة، أن يفقه الإنسان معنى المغفرة، أنه يطلب شيء من الله مبني على إرادة القرب من الله. أنا أطلب المغفرة لأني أريد رضوانه، لأني أريد أن أكون في دار رضوانه، أريد أن أكون قريب منه. والذي يكون هذا دافعه في طلب المغفرة لا يمكن أن يفهم فلسفة المغفرة إن صح التعبير على أنها وسيلة لتصفير الحساب. يعني بلهجة اليوم والشباب ديليت، يعني تعودنا في ثقافة الحاسوب والإنترنت والكمبيوتر ديليت ديليت ديليت. لا يتصور الأمر بطريقة أني أريد أصفي عشان أملأ مرة ثانية، أريد المغفرة عشان بكرة بملي الصحف مرة أخرى. لا، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. الأمر الآخر، أن الراجح عند العلماء أن المغفرة تحصل في الذنوب، في جميع أنواع الذنوب، إلا ما كان من التبعات. يعني إيش التبعات؟ يعني الذنوب اللي لها علاقة بحقوق الخلق لا تغفر حتى يرد الحقوق إلى أهلها، أو يستعفيهم إذا كان عاجزا يطلب منهم الرضا. فالأمور المتعلقة بحقوق الآخرين لا تدخل في مثل ذلك. ولهذا القاعدة عند العلماء تقول حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. ما فيش مسامحة إلا عبر صاحبها، إلا إذا عجزت عن أن ترد عجز حقيقي والله مطلع أنت الآن تتعامل مع الله، يعني ما في مجال للتلاعب، وصدقت في محاولة الحصول على المسامحة وما رضي، تستغفر وتتوب وتبكي وتتوجه. ماذا الذي يحصل؟ هل يسقط حق الآخرين؟ لا يسقطه، لكن يغفر لك أنت، وهو سبحانه وتعالى يتحمل عنك التبعة. فيأتي يوم القيامة ويعطي هو سبحانه وتعالى لصاحب الحق ما يرضيه ليسامحك، أما الحقوق ما تسقط إلا بأن يتحملها الله تعالى عنك. هو عرف زمان ومكان، تمام؟ زمان اللي هو اليوم الذي سيأتي في الغد، يوم عرفة، وعرف المكان الذي هو وادي عرفة بالقرب من مكة. الشرف مرتبط بالاثنين، الزمان والمكان. الزمان لأن الله اختاره للحج، لركن الحج الأكبر. لكن المكان مرتبط بمعنى، هذا المعنى هو أن وادي عرفة ملاصق لوادي آخر اسمه نعمان الأراك. وادي نعمان الأراك هو الوادي الذي أنا وأنت وإخوتنا وأبنائنا المصورين هؤلاء والمشاهدين من وراء الشاشات والعالم كله من لدن أبينا آدم إلى قيام الساعة اجتمعنا فيه، بس في عالم الأرواح وليس الأجساد، يسمونه عالم الذر. الله سبحانه وتعالى أخرجنا من ظهور آبائنا وجمعنا في مكان اسمه وادي نعمان، وادي كبير يمتد من مكة إلى قرب الطائف، وهو متصل بعرفة يعني إلى جهة الجنوب. جمعنا جميعا قبل أن يسلم أبينا آدم راية الخلافة في الأرض. جمع أرواحنا كلها، أخرجنا من ظهر أبينا آدم من ظهور أبائنا في مكان واحد، وحصل شيء كبير. أنا وأنت والجميع، الله كلمنا وسمعنا الله سبحانه وتعالى بغير واسطة. يعني أنت سمعت الله وأنا سمعت الله، نعم، لكن ما الذي سمع الله منا؟ ما هو الجزء منا الذي سمع الله وهو يكلمنا الروح. أرواحنا جميعنا سمعنا الله وهو يخاطبنا، وتلذذت أرواحنا بلذة هذا الخطاب، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وسمعنا الله يعني بغير صوت، الله لا يجسد بصوت ولا بجسم، خاطب أرواحنا ألست بربكم، فأجبنا جميعنا بصوت واحد بلى شهدنا. فكان هذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم على أن يعبدوه وحده ولا يشركون به شيئا. هذا العهد أشربت الأرواح نورانيته وتلذذت بجمال الخطاب الإلهي فيه، فبقي في داخل الأرواح حنين إلى ذلكم الجمال. قالوا وهذا هو سبب تأثر الإنسان بالجمال. لماذا يشدنا الجمال في حياتنا؟ لأن أرواحنا تشتاق إلى الجمال الأقدس. فأي جمال، جمال رائحة، جمال منظر في خضرة، جمال نسيم يهب، جمال صوت، جمال نغمة، يحركك، يأخذك. الأخذة الأولى هذا هي أخذة الروح. لماذا؟ لأنه يهز فيها شوقها إلى الجمال الأقدس. الله. ثم بعد ذلك يتفاعل الإنسان بغير الروح بما غلب عليه. إن كان الغالب عليه الشهوة يتفاعل بشهوة، إذا غلب عليه حب التملك يتفاعل بأنه يريد يشتري هذه ولا يتملكها ويضع يده عليها. إذا أيا ما غلب على حالة الإنسان هو بعد ذلك يؤثر على الأخذة الأولى للجمال. لهذا في الحديث النظرة الأولى لك والثانية عليك، لأن الأولى هذه لا إرادية، الثانية هذه بعد ذلك النفس هي التي تتحرك بها. فهذا الأنس الذي حصل، حتى أنه جاء في بعض الروايات أن هذا العهد ألقم في الحجر الأسود، ولهذا يسن لنا أن نقبل الحجر الأسود تجديدا لهذا العهد إذا استطعنا، أو على الأقل أن نشير إليه في وقت التزاحم أو في مثل هذه الجائحة، نشير إليه ونقبل أيدينا أو بالأداة التي نشير بها، لأن العهد أود. هناك من العلماء من يقول أنه حتى الزمان، الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أخبرنا أن الزمان استدار على هيئته التي خلق الله تعالى عليها الأرض، لأن في السابق كانت الناس تقدم وتؤخر في الشهور، والعرب كان إذا أرادوا يعني عركة وهم ممنوع عليهم في عرفهم أنهم يتقاتلوا في الأشهر الحرم يمارسون النسيء، يقولوا أجلنا الشهر الحرام شهرين إلى ثلاثة لحد ما نخلص المعركة وبعدين نرجع نعتبره، فيقدموا شهر على شهر، فحصلت خلخلة في الأشهر. فانتظر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم السنة الأولى ثم الثانية اللي هي السنة التي حج فيها، وقد استقام التاريخ بشكل صحيح، فقال إن الزمان قد استدار على هيئته التي خلق الله تعالى عليها. فاجتمع هنا شرف الزمان مع شرف المكان. ففي يوم عرفة في منطقة عرفة عند وادي نعمان الأراك أخذ العهد على سائر الكائنات، فمجيئنا في هذا الموقف هو مجيء اتصال بالعهد القديم الذي حصل فيه التجلي من حضرة الحق سبحانه وتعالى. فهذا عرفة، هذه حقيقة نورانية يوم عرفة.
3: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

0: محطات الموسم العاشر برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات، نلتقي بكم فيه بكل ود ومحبة عبر أثير إذاعة نور الإيمان من مدينة تريم، وعبر قناة نور الإيمان المحلية، وعبر منصاتها المختلفة على شبكة الإنترنت، وكذلك أيضا مستمعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلة. حياكم الله جميعا وبارك الله في أوقاتكم ومتعكم بالخير حيثما كنتم. نطل عليكم اليوم في فقرات هذا البرنامج، حيث الفقرات المتنوعة والمتعددة والنفحات الروحية التي تلامس القلوب وتعين النفوس على الثبات والسير إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، ما أجمل أن يتقن المرء ما وكل إليه من عمل، صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإتقان ليس مجرد أداة شكلي، بل هو صدق النية وكمال البذل وجمال الصنع. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هو سمة المؤمن الجاد الذي يدرك أن كل عمل ينجزه على وجه الإحسان هو قربى للديان جل جلاله وتعالى عظمته، وبصمة مضيئة في طريق الحياة. الإتقان في الحديث وفي الكتابة وفي الحرفة وفي الوظيفة وفي العلاقة مع الناس، بل وفي العبادة، كل ذلك دليل على نضج القلب وحياة الضمير وشرف المقصد. فلنربي أنفسنا وأولادنا على هذا الخلق الرفيع، ولنعد كل تكليف عملا نقدمه لله قبل أن ننتظر منه جزاء من الناس. مستمعين الكرام، حياكم الله تعالى في حلقتنا هذه، ونسأل الله أن يجعلها نافعة مثمرة، وأن يوفقنا جميعا لإتقان القول والعمل. ودعونا سويا نبحر مع فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: حديثنا يحمل عنوان إماطة الأذى عن الناس، خلق الإيمان وجمال الإنسان. من الأخلاق الجليلة والمكارم النبيلة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي العدنان خلق إماطة الأذى عن الناس ودفع الضرر عنهم، سواء كان أذى حسي كالأذى في الطريق، أو أذى معنوي كالكلمة الجارحة أو النظرة المهينة أو الإشاعة المؤذية. لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى بالإيمان، فقال في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، رواه الإمام مسلم. فانظر عزيزي المستمع الكريم كيف جعل أدنى درجات الإيمان إزاحة الأذى عن الطريق، فما بالك بمن يرفع الأذى عن القلوب والأبدان. إماطة الأذى ليس مجرد نقل حجر أو إزاحة شوكة، بل هي إزالة كل ما يؤذي الناس في حياتهم اليومية، في أجسادهم، في مشاعرهم، في سمعتهم، في أرزاقهم، في أمنهم وسكينتهم. وقد سطر لنا التاريخ أعظم المواقف في هذا الباب، ومن ذلك ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، رواه الإمام مسلم. ما أعظمه من عمل يسير وجزاء كبير، غصن أزيح عن الطريق فصار لصاحبه سبيلا إلى الجنان. وها هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين كان يتفقد الطرقات ليلا، كان إذا رأى حجرا أو أذى أزاحه بيده، ويقول: لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم يمهد لها الطريق. هذا هو الفقه الحقيقي في رعاية مصالح الناس. وأما الأذى المعنوي فقد كان السلف يعدونه أشد من الأذى الجسدي. يقول الحسن البصري رحمه الله: كلمة جارحة قد تجرح القلب أكثر مما تجرح السيوف، فاتقوا الله في ألسنتكم. وقال بعضهم: من استطاع أن يفرح قلبا أو يزيل هما أو يسعد مهموما فليفعل، فذلك صدقة لا يفنى أثرها. إن إماطة الأذى قد تكون بكلمة عذر تقال، أو بخطوة صلح تبذل، أو برسالة اعتذار ترسل، أو بتغافل عن خطأ، أو بحلم عن إساءة، وهي كلها في ميزان الحسنات لا تضيع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مستمعين الأعزاء الكرام، ليكن ديدننا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا نؤذي أحد ولا نجرح قلب ولا نكون سبب في حزن النفس، بل نسعى جاهدين في إماطة الأذى عن القلوب والأجساد، عن البيوت والطرقات، عن العيون والآذان، بالكلمة الطيبة والنية الصافية والعمل النبيل. اللهم اجعلنا ممن يميطون الأذى ويزرعون المحبة ويصنعون المعروف، واجعل لنا في ذلك أجرا عظيما ومقاما محمودا.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة كتبها الأستاذ زكي بن علي صبيح، تحمل عنوان النظام الكوني والنظام التشريعي والفوضى الخلاقة. لقد افتتح صاحبي مؤسسة ونسي أن يضع لها لوائح وقوانين والتزامات، فسرعان ما تلاشت وفشلت وغشيتها الفوضى والنزاع وتفككت شيئا فشيئا. نعم، لا تستقر المؤسسات إلا بالأنظمة واللوائح الملزمة، بل ولا البيوت، بل ولا الدول والاتحادات وما إلى ذلك. فما بال هؤلاء يفكرون نشازا ويريدون أن تستقيم الحياة دون نظام محكم. يقول الباري الحكيم سبحانه وتعالى في إشارة إلى نظام الكون الفسيح: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الفلك هو النظام الذي لولاه لاختل الكون، ولا سمعنا ليل نهار صدامات وانفجارات عظيمة في هذا الفضاء الرحب. وهنا أريد أن أهمس في آذاني دعاة التحرر: كيف يمكن أن تستقيم حياة البشرية دون نظام يضعه من خلقها؟ إن المتأمل في أحكام وشرائع الدين بإنصاف وبصيرة يدرك أن الدين هو النظام والتشريع الإلهي الذي به تستقيم حياة البشرية على ظهر هذا الكوكب طواعية، ابتداء أو قصرا ثنائيا. فالناظر على سبيل المثال إلى الحكمة من تشريع الزكاة يدرك أنها للقضاء على البطالة والفقر، والناظر في الحكمة من تشريع صلة الرحم يجد أنها ليبقى المجتمع المسلم متماسكا محبوكا حبكا محكما، والناظر إلى وضع الحدود والجزاءات يعلم أن ذلك لردع المعتدي والمتطاول، والناظر المتأمل في الخطاب الشرعي للمرأة يدرك تماما أن ذلك لحفظها وصونها من الوقوع في أوحال الرذيلة، وهكذا دواليك. لذا يقول الدكتور محمد عقلة في كتابه الإسلام ومقاصده وخصائصه: الإسلام يشمل بنظامه المتميز الفريد منهجا متكاملا لتنظيم الحياة عقائديا من حيث علاقة الإنسان مع الله، وقانونيا مع الناس، وسياسيا مع الدولة، واقتصاديا مع العمل بما يستوعب أطراف الحياة كلها وحركتها. ومما يؤكد هذه الحقيقة الراسخة الواضحة قوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والحقيقة المرة التي ربما يجهلها من يدعو إلى التحرر حد زعمهم هي أنهم من حيث يدركون ومن حيث لا يدركون دعاة للفوضى الخلاقة وغير الخلاقة والعشوائية والتنمر، بل والجاهلية المبطنة. هذه هي الحقيقة المرة، علموها أو جهلوها، دمتم مدركين واعين. هذه مستمعين الأعزاء الكرام هي مشاركة الأستاذ زكي بن علي صبيح، جزاه الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على ترك السب واللعن والكلام الفاحش. أيها المربون والمربيات، إن تربية اللسان من أولى ما يعتنى به في تنشئة الأبناء، لأن الكلمة قد ترفع صاحبها وقد تهوي به في النار 70 خريفا. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الإمام الترمذي. فتأمل رعاك الله كيف نفى الإيمان عمن اعتاد هذه الأخلاق الذميمة، دليل على خطورتها وعظيم قبحها. أولا، دعونا نتحدث عن غرس الأدب في اللسان من الصغر. الطفل لا يولد فاحشا ولا سبابا، وإنما يلتقط ما يسمعه من بيئته. فإن كان في بيته كلمات طيبة وعبارات مؤدبة نشأ على ذلك. ولهذا يقول بعض العلماء: وكم من طفل تربى على لسان والديه فشب إماما في الخير أو إماما في السوء. فينبغي للمربي أن يعود ولده على انتقاء الألفاظ الحسنة، وأن ينكر عليه أول مرة يسمعه يسب أو يلعن أو يتكلم بالفحش بحزم وتوجيه رفيق. الأمر الثاني، السب واللعن ليس من شيم المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليعلم الطفل أن السب ليس شجاعة ولا ذكاء، بل هو فسوق وانحراف عن أخلاق الإسلام، وأن اللعن محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه أبو داود. الأمر الثالث أحبتي المستمعين الكرام، القدوة في اللفظ. يا أيها الأب الكريم ويا أيتها الأم الفاضلة، إن الطفل مرآة لوالديه، فإن رأى لسانا نظيفا طيبا نشأ عليه، وإن سمع السب والفحش من فم من يحب نشأ مقلدا لذلك. وقد قيل: الولد سر أبيه. فالقدوة هنا أساس، فلا ينتظر من ابن ألا يسب وأبوه يسب وأمه تلعن وأخوه يشتم، بل على البيت كله أن يكون بيئة طيبة نظيفة اللسان. الأمر الرابع، زجرهم وتأديبهم، ويكون ذلك بلطف. لابد أن يؤدب الطفل إن تلفظ بكلمة قبيحة، لكن دون غلظة أو ضرب، بل بفهم وحوار، وأن يبين له قبح ما قال وعاقبة الكلام الفاحش. ويسأل مثلا: هل ترضى أن تقال هذه الكلمة لك؟ ماذا لو سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فينكسر قلبه ويستحي ويتعلم. الأمر الخامس أحبتي المستمعين الكرام، البديل الطيب. حين ننهى أبناءنا عن الكلام السيء، فلا بد أن نعلمهم الكلام الطيب والثناء الحسن والدعاء المبارك، كأن يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وهكذا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. خلاصة الموضوع أحبتي المستمعين الكرام، تربية الطفل على نظافة اللسان ليس رفاهية، بل هي أصل من أصول الإيمان وعلامة على صفاء القلب. فلنغرس فيهم الأدب من الصغر، ولنكن قدوة في المنطق، ولنحذرهم من الفحش مع كثير من الدعاء وسعة الصدر. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وألسنة أبنائنا من الفحش، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وولدا صالحا طيبا.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له حمدان، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. قال ابن الجوزي: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن. ورد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح قال ابن عقيل الحنبلي: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. من كرم الله وعظيم فضله أن الحاج وغيره كل له نصيب من غنائم العشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال ابن قدامة رحمه الله: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد بالعبادة فيها، فبادر إلى الخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوات أوقات زمان حياتها. إذا أردت صلاح الأبناء أصلح نفسك، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا ادع لهم، قال تعالى: وأصلح لي في ذريتي أقم الصلاة فيهم، قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، استعذ بالله من الشيطان أن يقربهم، قال تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم،

محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرقي مسجد الكاف. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرقي مسجد الكاف. تغمد الله الفقيدتها بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيل بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. كما وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 776-375-011. وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 776-375-011. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8

0: مساء ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب.
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة مأوى للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الصالحين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الإخوة المستمعون أحباء الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أرحب بكم أجمل وأرق ترحيب في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم التأملات في القصص النافعات. قصة هذه الحلقة تتحدث عن مكان جميل، كل واحد منا يحب ذلك المكان ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يدخله في ذلك المكان. ذلك المكان

0: الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
1: قوله تعالى: وجوه يومئذ

0: مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة.
1: قوله تعالى مثل

يرطعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.

0: ربهم.
1: بارك الله فيكم. وهناك الكثير من الآيات التي تذكر لنا بعض نعيم الجنة تفصيلا وإجمالا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها.
0: آمين.
1: وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة فقال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكل ما في الجنة جديد فريد، لم يرى من قبل ولم يسمع ولم يخطر على بال أحد من البشر. إذن ما هي قصتنا في هذه الحلقة؟ وما الذي سنذكره فيها عن الجنة؟ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله تعالى بعد هذا الفاصل.

جاء في تفسير روح البيان عن الشيخ عبد الواحد بن زيد رحمه الله تعالى، وهو من التابعين، كان عابدا زاهدا تقيا، وسماه بعضهم شيخ العباد. قال: بينما نحن ذات يوم في مجلسنا قد تهيأنا للخروج إلى الغزو، قد أمرت أصحابي بقراءة آيتين، فقرأ رجل في مجلسنا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إذ قام غلام في مقدار 15 سنة أو نحو ذلك، وقد مات أبوه وورثه مالا كثيرا، فقال: يا عبد الواحد بن زيد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ فقلت: نعم حبيبي. فقال: إني أشهدك أني قد بعت نفسي ومالي بأن لي الجنة. فقلت له: إن حد السيف أشد من ذلك، وأنت صبي، وإني أخاف عليك ألا تصبر أو تعجز عن ذلك. فقال: يا عبد الواحد، أبايع الله بالجنة ثم أعجز؟ أشهد الله أني قد بايعته، أو كما قال رضي الله عنه. قال عبد الواحد: فتقاصرت إلينا أنفسنا وقلنا: صبي يعقل ونحن لا نعقل؟ فخرج من ماله كله وتصدق به إلا فرسه وسلاحه ونفقته، فلما كان يوم الخروج كان أول من طلع علينا، فقال: السلام عليك يا عبد الواحد.

واحد، فقلت عليك السلام، ربح البيع إن شاء الله. ثم سرنا وهو معنا يصوم النهار ويقوم الليل ويخدمنا ويخدم دوابنا ويحرسنا إذا نمنا، حتى انتهينا إلى دار الروم. فبينما نحن كذلك إذا به قد أقبل وهو ينادي: واشوقاه إلى العيناء المرضية، واشوقاه إلى العيناء المرضية. فقال أصحابي: لعله وسوس هذا الغلام، واختلط عقله. فقلت: حبيبي، وما هذه العيناء المرضية؟ فقال: قد غفوت غفوة فرأيت كأنه قد أتاني آت. فقال لي: اذهب إلى العيناء المرضية. فهجم بي على روضة فيها بحر من ماء غير آس، أي لا تتغير رائحته، وإذا على شاطئ النهر جواري، أي خادمات، ولكن أي نوع من الخادمات هن؟ قال: عليهن من الحلل ما لا أقدر أن أصفه، والحلل هي الثياب. قال: فلما رأينني استبشرن بي وقلن: هذا زوج العيناء المرضية. فقلت: السلام عليكن، أفي كنا العيناء المرضية؟ فقلنا: لا، نحن خدمها وإماؤها، امضي أمامك. فمضيت أمامي، فإذا أنا بنهر من لبن لم يتغير طعمه، في روضة فيها من كل زينة، فيها جوار لما رأيتهن افتتنت بحسنهن وجمالهن. فلما رأينني استبشرن بي وقلنا: والله هذا زوج العيناء المرضية. فقلت: السلام عليكن، أفي كنا العيناء المرضية؟ فقلنا: وعليك السلام يا ولي الله، نحن خدمها وإماؤها. فتقدم أمامك. فتقدمت، فإذا أنا بنهر من خمر، وعلى شط الوادي جوار أنسينني من خلفت. فقلت: السلام عليكن، أفي كنا العيناء المرضية؟ قلنا: لا، نحن خدمها وإماؤها، امضي أمامك. فمضيت، فإذا أنا بنهر آخر من عسل مصفى أمامي. فوصلت إلى خيمة من درة بيضاء، والدرة هي الجوهرة. قال: وعلى باب الخيمة جارية عليها من الحلي والحلل ما لا أقدر أن أصفه. فلما رأتني استبشرت بي ونادت من الخيمة: أيتها العيناء المرضية، هذا بعلك قد قدم، أي زوجك. قال: فدنوت من الخيمة ودخلت، فإذا هي قاعدة على سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت. فلما رأيتها افتتنت بها وهي تقول: مرحبا بك يا ولي الله، قد دنا لك القدوم علينا، أي قد اقترب قدومك. فذهبت لأعانقها، فقالت: مهلا، فإنه لم يأني لك أن تعانقني، لأن فيك روح الحياة، وأنت تفطر الليلة عندنا إن شاء الله تعالى. قال: فانتبهت يا عبد الواحد، ولا صبر لي عنها، كيف يصبر وقد رأى من الجنة ما رأى. قال عبد الواحد: فمن قطع كلامنا حتى ارتفعت لنا سرية من العدو، أي أنه أتاهم جيش الروم. قال: فحمل الغلام، أي أنه واجه القتال. قال عبد الواحد: فعددت 9 من العدو قتلهم، وكان هو العاشر، أي أنه استشهد. قال: فمررت به وهو يتشحط في دمه، أي يضطرب ويتمرق، وهو يضحك ملء فيه حتى فارق الدنيا.

0: قد سمعنا هذه القصة وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الغلام ينظر إلى زوجته وإلى مكانه في الجنة في تلك الرؤيا التي رآها في منامه، فهل يمكن لواحد منا أن يرى مثل هذه الرؤيا في منامه؟
1: لا، لا يمكن، مستحيل.
2: الله أعلم.
3: أظن أنه يمكن يا أستاذ، فهذا الغلام ما هو إلا غلام مثلنا، صدق مع الله فأعطاه الله هذا، وإن صدقنا مثله فإن الله سيعطينا.
0: يا سلام، بارك الله فيك، هذا الجواب الصحيح، ولكن لا ينبغي أن يكون همنا أن نرى الجنة في رؤيا فقط، بل ليس بالضرورة أن نراها في منامنا، ولكن أن يكون رضا الله ورسوله هو غايتنا ومقصدنا. فإذا كنا كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل الجنة هي دار مسكن لنا ومأوى، وهذا ظننا فيه سبحانه وتعالى. اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال. التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل،
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. إذاعة نور الإيمان بترين تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطار، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وحلول. واليوم نتوقف أمام قضية قد يغفل عنها الكثيرون في زحام الحياة، إنها قضية الإسلام ذوق أو الذوق في الإسلام. ومع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، أيام التكافل والفرح، نجد أنفسنا أمام فرصة ذهبية لإظهار أجمل في ما في أخلاقنا. فالإسلام ليس دين عبادات فقط، بل هو ذوق رفيع وإتيكيت شامل يعلمنا كيف نلتقي ونرتقي وكيف نتصافح، كيف نتبادل التهاني، كيف نتعامل مع الجار والقريب والغريب، بل وحتى مع من نختلف معهم. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الذوق الإسلامي وفي التعامل الراقي بين الناس، وخاصة أيام العيد. فكيف نجعل من عيدنا مناسبة لنشر المحبة لا للتجريح أو المباهاة أو الإحراج؟ وما هي أرقى صور للتهنئة والزيارات وآداب العيد معنا؟ معنا في هذه الحلقة وفي استديو البرنامج ضيف كريم يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة الطويلة وصناعة التغيير. يمتلك أستاذنا بصمات واضحة في بناء ذوات كان لها الدور الأكبر في قيادة مؤسسات رائدة باستراتيجيات ثابتة وخطط متجددة. له الريادة في التخطيط والتدريب والتطوير وإدارة برامج نوعية وإصدارات متميزة، منها كتابه علم طفلك، كذلك كتاب صناعة الأهداف، وكتاب قرار بلا ندم. معنا أستاذنا القدير أستاذ أحمد محفوظ بحسين، ضيفا كريما لهذه الحلقة، ونتشرف به في هذا البرنامج. كما لا ننسى أن ننبه إخوانا المستمعين أننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو اتصال فعليه باتصال برنامج أو على تليفون البرنامج 414-1111. أهلا وسهلا أستاذ حمد ببرنامجنا هذا، وجزاكم الله خير على حضوركم. ونتكلم في هذا الموضوع حول الإسلام ذوق. في هذا المفهوم أستاذي القدير، أهلا وسهلا بداية، ثم ندخل في مصطلحات مهمة جدا يجب على المستمع معرفتها وعلى الناس عامة كافة، أو قد تكون مصطلحات لا يفهمون مقصودها أو مدلولها الذاتي. نتفضل بداية، نرحب بكم أستاذنا في برنامجنا وأهلا وسهلا بكم.
2: حياك الله أستاذ سالم، أسعدك من الله بضيوفكم الكرام جميعا، الله يبارك فيكم.
1: بداية كما أسلفنا أن هناك مصطلحات كثيرة يتناولها كثير من الناس حول الذوق، الإتيكيت، الآداب أو الأخلاق، فنتمنى أن توجز لنا بعض التعريف أو بعض المدلولات لهذه المصطلحات. فمثلا كلمة الذوق، ما هو مدلولها الاصطلاحي ومتعارف بين الناس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هي هذه الألفاظ بينها كما يقولون تداخلات، ليست هناك حدود فاصلة بينها. وبالتالي مثلا لما تكلم على، نبدأ من الأخير، مصطلح الاتيكيت اللي انتشر الآن، الاتيكيت هو أصله يعني ليس من اللغة العربية بالخالص وليس من اللغة الإنجليزية حتى.
1: عجيب.
2: هو مصطلح فرنسي من الأصل. أصل فكرة اتيكيت هي من تيكت ربما تكون مشتركة بين اللغات. تيكت اللي تذكره. تمام. فكانوا لما يقيموا احتفالات يعني علية القوم وناس الأمراء وكبار القادة يعملون لهم تذكرة تيكت اللي هي دعوة.
1: تذكرة الدخول.
2: دعوة. أيوة. خلف هذه الدعوة يكتبوا تعليمات التعامل داخل الحفلة.
1: عجيب.
2: يعني كيف تضع معطفك حق البرد وين تضع إذا كمك الله عندهم طبعا هم كلاب وشغلات يحطها وين الكلب حقه لما يدخل وين يحط أشياءه. فتعليمات كاملة كيف تعامل في داخل الحفلة وفق الذوق الخاص بهم.
1: نعم.
2: فسميت فلهذا يختلف الإنسان الذي أتى بدعوة والإنسان الذي لم يأتي بدعوة. الذي أتى بدعوة عارف التعليمات تماما فلهذا يتصرف وفق له
1: الموجود
2: التعليمات الموجودة. لكن الذي يأتي بدون دعوة وقد تحصل يخبص على قولنا يخبط فيحصل منه أشياء يعني وبالتالي يعرف أنه أتى بغير دعوة. فهنا يا مسك التيكيت فيقال فلان عنده التيكيت يعني مشى وفق القواعد والبروتوكول العام وفلان لم يأتي. مصطلح الذوق عندنا في اللغة العربية الذوق واسع جدا لأنه يشمل الأخلاق يشمل الآداب يشمل قواعد الشريعة يشمل العادات والتقاليد. وكذلك الاتيكيت اليوم بعد ما وسعوه من مسألة ضيقة احتفال حضور احتفال أو حفل أو زواج بعد وسعوه أصبح التعامل قواعد التعامل في العمل قواعد التعامل الاجتماعي بشكل عام وسعوه بشكل كبير. فالذوق هو تركيبة بين قواعد الشرع والسنن والآداب والأخلاق. ولهذا في الاتيكيت عندهم حتى في الاتيكيت يسمونه اتيكيت محلي واتيكيت دولي. الاتيكيت المحلي يكون خاص يعني في أشياء قد تكون مناسبة وجيدة عندك في مجتمعك لكن قد ما تكون في الاتيكيت العالمي مناسبة. فهنا يفرقون بين هذه المسائل لكن يضعون قواعد أساسية. أول حاجة الاتيكيت ينبغي أن يراعي قواعد الشريعة أساسا لازم يراعي العادات والتقاليد السائرة في
1: المجتمع
2: وأيضا لا يهضم حق أحد لا ينتقص من أحد. لا باختصار شديد حطوا لها بين قوسين المراعاة. نعم. الآداب الأخلاق هي المصطلحين التي وردت في كتب الأسلاف عن موضوع الذوق والإتيكيت. لن تجد كلمة الذوق بشكل واضح في الكتب السابقين. موجود الأدب موجود الخلق هذين المصطلحين هي الكلمتين الأكثر
1: استخداما
2: بين السابقين. نعم.
1: ولكن هل مثلا أنه إذا كان إنسان مسلم في مراعاته للإتيكيتات الخارجية هذه مثلا كما الإتيكيتات الدولية يعني لابد أن يتقيد بها وإن خالفت شرعه ومنهجه وطريقته؟
2: طبعا هذه نقطة كما يسمونها نقص التماس حساسة. مثلا في الاتيكيت الخارجي في عندهم مصافحة النساء مثلا على سبيل المثال بل عندهم أحيانا في بعض المجتمعات تقبيل يد المرأة الأجنبية وهذا نحن ما يناسبنا وأيضا الجلوس على موائد الخمر لا سمح الله. فهذه يقولون أنت هذا قلنا الاتيكيت يراعي جانب الشريعة والاعتقادات السائدة عند الشخص. فيقول لك إذا أنت هذا العادة وهذا القاعدة في الاتيكيت ما تناسبك اللي عندهم تعتذر بلا باقة وتقول والله هذا ما يناسبنا. وهذا خلينا بعض الناس اللي كانوا يعني أصحاب مكانات وكذا تأتي المرأة وتحاول تمد يدها فيعتذر. فيفضل هم أصلا ابتداء إذا كان في مجتمع فيه خليط أن الإنسان يضع يده
1: على صدره
2: خلاص إذا جاءت المرأة تعرف أنه هذا لا يصافح النساء فتنصرف كما يقولون تحفظ كرامتها وكرامتك.
1: وهذا من الاتيكيتات
2: وهذا من الاتيكيت طبعا. والمرأة هي أصلا لما تكون لا سمح الله في اجتماع في رجال أو كذا تضع يدها في هنا وحتى لا يصافحها ولا يقترب منها رجل.
1: شكرا جزاكم الله خير أستاذ أحمد. فبداية أيضا لنا مدخل في مفهوم الذوق الإسلامي أو الذوق في الإسلام. فما هي أستاذي رسالتك لمن يظن أن الدين فقط عبادات وليس ذوقا وتعاملا راقيا؟
2: طبعا
3: الإسلام ذوق وأخلاق، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة، والمعاملة هي التكيت وذوق. نعم. وما أجمل ما قال الإمام ابن المبارك، قال الأدب ثلثي العلم. فالإنسان الذي يقول لك الدين إلا بالصلاة وكذا وعلاقتك بالله والعلاقة مع الناس ما يهم، هذا تجاهل ثلثي الدين حسب كلام ابن المبارك عليه رحمة الله. فالعلم أو الأدب هو ثلثي العلم وثلثي الدين. يعني تخيل أنت معاملتك مع حتى معاملتك مع الله عز وجل هي أدب وذوق. كيف تدعو الله عز وجل، كيف تمهد بالحمد والشكر والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذوق والاتكيت. لا تبدأ تقول يا رب عطنا كذا، لا ابدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم حاجتك. نعم.
1: بالنسبة لله سبحانه وتعالى كذلك حتى للبشر إذا أردت أن
3: ما بالك بالبشر طبعا أكيد.
1: نعم. جزاكم الله خير سادي. طيب في سؤال آخر يقول لو أن لكل إنسان بطاقة ذوق إسلامي في العيد ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك، ماذا نكتب في سطر واحد لهذه المناسبات؟
3: باختصار شديد نقول كن للناس كما تحب أن يكونوا لك.
1: كل للناس
3: كما تحب أن يكونوا لك. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. أنت مرآة سلوكك هو مرآة، أو سلوك الناس مرآة لسلوكك. كيف تعاملهم سيعاملونك، كما يقولون في الفيزياء لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فمن يحسن معاملة الناس يحسن الناس معاملته. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
1: وهكذا معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أحسنت معاملتك مع الله سبحانه وتعالى تكون لها الجدول ولها الأثر.
3: ولهذا قالوا إذا أردت أن تقف مكانة الله عز وجل في مكانتك عند الله عز وجل فانظر كيف مكانته في قلبك.
1: الله.
3: نعم.
1: جزاكم الله خير. ولو سألنا ما هو أول مبدأ في إتيكيت الإسلام عند لقاء الناس والتعامل معهم بالذات، يعني معاملتهم مع الناس، كيف ما هو الأول مبدأ يكون عند مباشرتك بمقابلتك لأحد أو تعاملك معه في معاملات سواء دينية أو دنيوية؟
3: طبعا أول شيء في المقابلة عندنا هي السلام. السلام اللفظي أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكملها طبعا. وأفضل لما يقول إذا قال السلام عليكم فليزيد الآخر تحييتهم بتحية حيوا بأحسن منها أو هدوها كما هي بالضبط.
1: نعم.
3: لكن الأفضل الأكمل هو أن ندعو بالبركة في وقت نحن نشكو فيه من قلة البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم البسمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي أحد إلا وتبسم، ويقول بعض الصحابة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما عليه الصلاة والسلام. فالابتسامة تزرع الود والمحبة بين الناس. ثم المصافحة، أول ما ينظر الإنسان لك بعد ما ترد السلام عليه ينظر لك فيرى الابتسامة، ينشرح صدره ويرتاح لك، ثم تصافحه. وإذا كان في وقت عيد، في وقت مناسبة لك مد منه تعانقه، كما وقد عن النبي أن الصحابة كانوا إذا التقوا تعانقا، يعني في خاصة في أيام العيد يتعانقون وأيام المناسبات يتعانقون. أما ما يفعله مع أسف بعض الناس من التقبيل في الخدود فهذا يعني معروف أنه لا يجوز، يعني لكن المعانقة شيء آخر غير التقبيل في الخدود بين الشباب.
1: وفي ضوابط موجودة.
3: نعم، فيها ضوابط شرعية وفيها كذا، ولهذا قلنا الاتكيت لازم يكون متوافق مع مسألة الشرع والذوق. فالمعانقة، السؤال عن الحال، ولهذا أيضا حتى في موضوع المصافحة عندما تكلم عن المصافحة ينبغي أن تكون المصافحة مصافحة ود ومصافحة محبة. المصافحة أنواع، في بعض الناس صافحة يعني يده يعني جامدة ولا فيها مشاكل، يعطي طرف صباعه تمام. وبعض الناس ولا يعني صافحك وعيونه في مكان ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح أحد وحدثه أقبل إليه بكليته عليه الصلاة والسلام، يقابله كامل.
1: اللهم صل عليه.
3: فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الناس. طبعا لا يخفاكم يعني تقبيل يد ذوي الوجاهة أو العاقل أو كبير في السن هذا من ذوق ومن أدب والاحترام. أيضا مسألة السؤال عن الحال، كيف حالك وكيف أنت. على فكرة في موضوع المصافحة فيها كلام طويل، الموضوع مثلا هل تضع يدك فوق يد الشخص الذي تصافحه، هل من الذوق أو لا؟
1: اليد الثانية.
3: يد الثانية بحيث أنك تمسك يدات
1: مع بعض.
3: هذه قالوا إذا كان الذي تصافحه تريد أن تشعره بالود أكثر تضعها. طيب هل تضع يدك الأخرى على ساعده؟ صافح وتضع يدك على ساعده؟ نعم، في حالة واحدة، إذا كنت أنت أعلى رتبة أو مكانا من الشخص الذي تصافح، بهذا لما تضع يدك على ساعده تشعره باتجاه، أو على ساعده أو على كتفه أو كذا تشعره باتجاه. لكن ما تصح من شخص أقل مرتبة لشخص أعلى مرتبة أو أعلى سنا، ما تتناسب. فلازم المصافحة تكون أيضا بضوابطها وبقواعدها. السؤال عن الحال، كيف حالك كيف أنت، لما يقول تحصل عندنا مثلا يقولك والله كيف حالك كيف أمورك، لنا مدة ما شفناك مثلا، يقول والله كنت مريض، والله ما دغينا، عبارة ما دغينا دي خاخي السياق خاخي الذوق. ليه ما دغينا؟ بتهي الصبك يالو يا فلان شفنا مريض.
1: هذا الحاصل موجود.
3: التقصير منك انت والله، العفو منك ما سألنا عليك، يعني الذوق الطبيعي انك تقول عفو منك ما سألنا عليك، التقصير منا وليس منك. ما دمت اختفيت عنا هذه المدة الطويلة فنحن اولى
1: ان
3: نتصل عليك.
1: نعم. الله جزاك الله خير. بالنسبة للالتقاء في المصافحة، كما نعرف في الدين على أنها تتساقط السيئات ما بينهم وبين كثير الآن في مجتمعاتنا، هكذا المصافحة في عدم المبالاة وعدم الحضور في لحظة التصافح بالذات وما لها من
3: هي في المصافحة يقولون أنك تتعامل مع كل إنسان على أنه شخص مهم. حتى أحيانا تحصل إنسان ما يأخذ منه ده، والهذا هي قد يتأهله، ثم يتبين بعدين إنه إنسان مثلاً مهم فيأتي يعتذر. يا أخي أنت الناس كلهم مهمين عندك، لازم تتعامل مع هذا القدر، وكل الناس مهمين وكل الناس ذوي مكانة وكل الناس ينبغي أن تقابلهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينزع يده حتى ينزع الآخر.
1: اللهم صل على
3: أياً كان الإنسان هذا، أياً كان، فهذا خلق نبوي.
1: اللهم صل على جميل جداً، جزاكم الله خير. ننتقل أستاذي في إتيكيت الحديث والكلام، ما أصل إتيكيت الاستماع في الإسلام؟
3: أصل إتيكيت الاستماع طبعا عندنا في موضوع الاستماع في مراتب، في عندنا سماع وفي استماع وفي انصات. يقول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال فاستمعوا ثم قال وأنصتوا،
1: في مراتب
3: يا بالكلمتين متجاورتين. إنسان يستمع لك وإنسان يسمعك. قال يسمع، أنا قد أسمع أضواء ضوضاء بغاء البيت لكن ما أصغي لها،
1: أسمع.
3: فإذا قصدت السماع صار استماع. وإذا تتبعت ما يقرأ أو ما يقال صار إنصات وتفاعلت معه. ولهذا شوف في كتاب ألفه أظن تقريبا واحد خليجي اسمه محمد النغيمش بعنوان أصمت أو أنصت يحبك الناس. أنصت يحبك الناس. نعم. فالإنصات فن. هل تعلم أن الناس يحبون من ينصت إليهم أكثر من يتحدث؟ وفي جمعية على فكرة في أمريكا اسمها جمعية الإنصات، شغلهم يتعلمون كيف ينصتون. قالوا أحد لما يلتقون كيف كل واحد ساكت، لا اللي هم كيف يتحدثون.
1: نعم. آلية في الاستماع.
3: نعم، كيفية آلية الاستماع، الإنصات الواعي، الإنصات المهدد الذي يشعر الطرف الآخر أنك متابع لما يريد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتى له كفار قريش ووجوه قريش أخطأوا في حقه، جاءوا وأخذوا عليه عقوبة، قالوا يا محمد إن كان هذا الذي يأتيك سحرنا رؤيا، طالب العبارات المشهورة المعروفة
1: وإغراءات كبيرة.
3: تخيل هم يأتون بالسلسلة حقهم من هذا الهراء اللي كان يجيبونه، وعليه الصلاة والسلام منصت ما قاطعهم أبدا. كان وليد بن مغيرة في في في في, في زعامة الوفد. قال أفارقته خلاص غلقت لي معك.
4: اللهم صل عليه.
3: يا الله يعني كلام يا أبو اتهموا في عقله اتهموا في في سلوكه في كل شيء ومع ذلك قالوا قلقت الكلام معك أفارقته. قال نعم هات معك. فقرأ عليهم القرآن بس.
4: اللهم صل عليه.
3: اللهم صل وسلم عليه. انصات بأدب وبذوق حتى مع من هم أبغض خلق الله على الأرض في ذلك الوقت.
4: جميل.
3: فما بالك بالمسلم، فما بالك بالإنسان العالم، فما بالك من هو أعلى رتبة. ينبغي أن نتعامل بأدب الإنصات. الإنصات يشعر الشرف الآخر أنك متجاوب، تشعر بما يشعر به. يعني طبعا الإنصات الواعي المتابع، ليس إنصات تبقى ساكت. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني لما يأتي الشخص الذي يتحدث له يسأله، يعني إذا جاب كلام هل تقصد كذا، هل تعني كذا، حتى يفهم ما يقول. هذا هو الإنصات الواعي. ولهذا أيضا في موقف الآخر الشاب الذي يقول يا رسول الله إذني بالزنا، ما قاله كف أو مهلا أو لا لا أبدا، تعال أدناه منه عليه الصلاة والسلام. سمع منه وفتح حوار بينه وبينه مبني على الإنصات والهدوء التام جدا. تخيل هذا الموقف ما هو سهل لو حصل مع أي إنسان آخر. فالإنصات الواعي، الإنصات المهدف، يعني هو خلق وذوق إسلامي أصيل مستمد من خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل عليه. جزاكم الله خير أستاذ حمد. نذكر إخوان المستمعين على بأننا على الهواء مباشرة، ومن له الإرادة بالاتصال والمداخلة فعليه بالاتصال على رقم برنامج 414-1111. نعود مرة أستاذ أحمد، وجميل جدا كما علمنا أن الإنصات مهم جدا، وأنه تفاعل بين السامع والمستمع أو بين المتكلم والمستمع. ونحن مفقود هذا الأشياء الموجودة الآن حاليا. تجد أنه الناس في مشاقلهم أو في حوائجهم أو في ما يعانون من معاناة، تجد أن الواحد يتكلم وتحدث وهو طايش تفكيره خارج،
3: بل يحصل مقاطعات، يعني يتحدث اثنان مع بعض. أما عند النساء فحدث ولا حرج. النساء تتكلم من أربعة مع بعض واستغرب كيف كل واحد تفهم الثاني.
4: طبيعة المرأة.
3: طبيعة المرأة كذا. نعم.
4: تفكير
3: تفكيرها قادر على استيعاب. نحن رجال لا يستطيع اثنان أن يتحدثون ويفهم الاثنين، لا يمكن.
4: نعم. الله يحفظك يا رب. طيب أستاذي، متى يكون الصمت أدب ومتى يكون تقصير في حق الآخرين؟
3: نعم. الصمت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا
4: أو ليصمت.
3: أو ليصمت.
4: الله.
3: طيب اللي يفهم الحديث كذا كما بعض الناس شاي عنده أنه الصمت أهم من الحديث. العكس.
4: نعم.
3: الحديث الخير، الكلام الزين، الكلام في الخير، الكلام في الدين هو الأفضل والأولى. قال فليقول خيرا أول شيء في البداية.
4: أيوة.
3: طيب ما عندك كلام خير، ما عندك كلام طيب تقوله، إذن
4: أفضل لك الصمت.
3: الصمت. الصمت. نعم. فالصمت يكون طيبا. نقول الصمت يكون أولا متى مطلوب الكلام ومتى مطلوب الصمت. فالصمت يكون طيبا إذا كان هناك حديث في غيبة، الناس تتحدث في غيبة، حاول تصرف الحديث أولا عن إلى حديث آخر، يتكلموا في كلام فيه شيء من الشبهات أو المعصية ولا سمح الله، فأيضا تحاول تصرف الحديث. فإن لم تتمكن من صرف الحديث أصمت. زادوا ممكن أن تغادر المجلس فلا تقعدوا معه، تمام، حتى يخوضوا في حديث غير. فهذا هذا موقف. الموقف الآخر الصمت. الصمت عندما يعني يكون الكلام في أذية للآخرين. إذا بتكلم يعني واحد استفزك، هل استطعت أن تهج بكلام طيب
4: أو
3: ولا فصمت؟ كما حصل مع زين الإمام زين العابدين ابن حسين ابن علي بن حسين، جاء إليه رجل وشتمه أمام الناس في مجلس وكان ساكتا صامتا. فلما فرغ الرجل قال أسأل الله سبحانه وتعالى إن كنت صادقا أن يغفر لي ما قلت، وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يعفو عنك.
4: الله.
3: ثم أمر له بمال
4: عدل.
3: عدل. سبحان الله. هذا هو الخلق النبوي.
4: هذا الذوق الإسلامي.
3: ذوق الإسلام الخلق النبوي. فأمر له مش كده بس اللي أعطاه كما قال ألا تحبون أن يخفي الله لكم. هذا لا. فهنا فهنا الذوق الأساسي. أما متى ينبغي ألا يكون يعني هنا قلنا في هذا الموقف الصمت أولى. طيب متى لا يكون الصمت مناسب؟ الأفضل نتكلم. إذا كنت تدافع عن أخذ من دب عن أخذ أخيه دب الله عن أخذه. في من من من من دافع أو من دافع عن أخذ أخيه في موقف انتقصوا منه إلا سخر الله له من يدافع عن أخذه في موقف انتقصوا منه. نعم. ففي هذا الموقف اللي دافع فيها عن أخذ مسلم هو الآن ليس تقول مثلا سمعت الناس يتكلمون يا جماعة ننتظر إلى أن يأتي إذا كان سيأتي أو لا هو الآن ليس موجود خلونا نحن نترك هذا الكلام ثاني. نعم. فهذا أنت لا تقول آخرين شوفوا أنتوا قاعدين تغتابون أنتوا قاعدين في مصيبة فأنت بس مشكلة بينك وبين الحاضرين لكن يا جماعة هو الآن ليس موجود فخلونا نحن نتحدث في حديث آخر أفضل وأولى. فعندما ينتقص حاجة الإنسان الصمت ليس مطلوب ينبغي أن تتحدث. إذا كان في انتقاص من أمر من أمور الدين أو قول بشيء يعني ليس من الدين وكأنه من الدين وأنت عندك علم شرعي عندك فهم ما هو تكلم بجهل يعني أيه. فالإنسان اللي عنده علم الصمت في هذا الموقف لا ينبغي أيه. يبين لهؤلاء الناس العامة ما هم فيه. كذلك من الأدب في الجانب الإنساني الإنسانية إنسان حصلت له مصيبة في موقف معين سقطت من سيكل لا سمح الله شيء وقع له مصيبة معينة الصمت لا يناسب. المطلوب منك في ذلك اللحظة أن تواسيه بكلمات طيبة لا بأس عليك إن شاء الله أمورك طيبة كيف حالك الآن تمام الكلام هذا يطيب خاطره. الإنسان الذي وقع في مصيبة لحظة الصدمة لحظة المشكلة يحتاج إلى من يقف بيده ومن يواسى ومن يأخذ. فالصمت هنا ليس مطلوب مطلوب الكلام.
4: طيب هل يتعين على شخص افتراضا جالس مع مجموعة من الناس وهو اللي فيهم هو المتنور يعني
3: نعم.
4: هل يجب عليه أنه يفرض كلامهم عليهم؟
3: طبعا فرض الكلام لا الأصل أنه يتاح الكلام للجميع بشكل متساوي
4: يعني هم يطلبون
3: نعم
4: منه
3: نعم, نعم.
4: افتراضا أنه هو صاحب المكان يعني هو صاحب الجلسة في المكان ذا يعني ما حد فيه في درجته افتراضا يعني
3: هو الأصل إذا كان صاحب مرتبة هو سيدرك طبيعي إنه متى له الحديث ومتى ومتى يصمت ويعرف أدخل لهذا يعني قال ينسب لبعض السلف أنهم قالوا إذا رأيت من صاحبك انصرافا عن الاستماع لك فكف عن الحديث يعني بدأ يشاغل ما هو منصت لك خلاص منادوا
4: وهل تأتي نشوة الكلام يعني افتراضنا وجد الإنسان نفسه إنه في وجود إنه
3: أنا الآن مصدق وأنا ينبغي أن أتكلم وخلاص ماشي
4: أيوة.
3: لا ينبغي أن تكون هناك ذوق ومراعاة الناس قد يكون كلامك مكرر قد يكون هم أيضا عندهم ما يشغلهم محرج منك بغى ينصف أو لديه شيء يريد أن يوضحه في كلامك أنت ما سهوت عنه وهكذا فينبغي أن يتعلم الحديث عبارة عن تداول نعم
4: جزاكم خير شكرا سادي. في عبارات كثيرة تجرح المشاعر وبعض الناس ليس عندهم مثلا أنه تقيد أو لا يبالي بمشاعر الآخرين فيأتي بها حتى أحيانا من جانب المرح أو من جانب المزح يمازح بين الآخرين فيجرح الشخص الآخر
3: نعم.
4: كيف في هذا الجانب الأفضل الصمت أو
3: العبارات وما أكثرها حقيقة التعليق أحيانا على مظهر الشخص في موقف معين أمام الناس مظهره تعلق عليه اليوم سمنت ما شاء الله عليك كليته في من عبارات دي نسمعها نحن سمنت ولا كذا ولا ثيابك متسخة أو أيا كانت يعني هذا لا تليق طبعا لا تليق والأصل أنه نكف عنها وننتهي عنها تماما لأنها يعني ينبغي أن تراعي ناس. شوف كيف اللوريين يعني اول النكت اللي من الشايع انه حق ضبي في البستان انه شوف هذه يا ضبي في البستان ما عليه عبغنا عليه تمام. في موقف شبيه منه احد السلاطين دخل المجلس بعد ما كان ياكل دخل المجلس وبقايا الطعام في ثوبه سقط بقايا الطعام في ثوبه ما انتبه لها وكان الناس اللي حاضرين موجودين يعني لاحظوا يعني لطخه واضحه ف أحد أهل العلم والوجاهات اللي حاضرين جاء في الكلام شوف كيف فقال يا أمير المؤمنين أحسن الله إليك يا أمير المؤمنين, ما أجمل أن تذكرنا أن بنعم الله علينا وعليكم. تمام. حتى أنها تمسكت بثوبك وأبت أن تتركك. نعم, النعمة تمسكت ثيابك وما بغت تفك منك. سبحان الله,
4: وصلت رسالة.
3: نعم,
4: الله يحفظك. لازلنا نذكر أعزائنا المستمعين بأننا على الهواء مباشرة, وتليفون البرنامج 414-1111. ننتقل أستاذي إلى سؤال, كيف ننصح بخطأ شخص أمام الناس دون أن نحرجه, وكذلك ما الفرق بين النقد الهادي والنقد التوبيخي, فهل هناك في فروقات موجودة بين هذا؟
3: طبعا الأصل في النصيحة هي الانفراد. نعم, الأصل في النصيحة هي الانفراد, وأن ينفرد الإنسان بمن ينصحه, إلا إذا كان الخطأ قد ارتكب علانية, وحتى علانية إذا كان في ذيك اللحظة سيجني في حق أحد ينبغي أن توقفه. نعم صحيح, يعني كما مثلا سيدنا عمر لما خطب على موضوع الصداق وكذا, وقفت له المرأة قال أصاب عمر واخطأت المرأة أمام الناس, لأن كان الخطأ أمام الناس فخدت عليه أمام الناس. وإلا في الأخطاء الشخصية فالأصل فيها الانفراد, كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله, تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة, فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أخذ استماعه, فإن خالفت قولي وعصيت أمري فلا تخشى إذا لم تؤت طاعة. يعني الأصل في النصيحة, إذا أنت بغيت يأهب ولا بغيت بس تضحبه, بغيت يأهب بغيت يستقيم الأمر, لا يا ودي حلال تبغى تجربه بعد الشك, شوف هذا الموضوع ما يليق وما يناسب وتنصحه فيا. النقد الأصل فيه أننا لما أنتقد شخص أريد منه أن يصح سلوك, يصح طبع, الأصل أن يكون بهدوء. يبدأ النقد, جلسة النقد تبدأ أولا بالمدح والثناء, تثني على الشخص الآخر, تمدحه بخصال, أعرف أنك تحب الخير, أعرف أنك تحب السلوك الجميل, لكن لاحظت شيء بسيط وهو كذا وكذا وكذا, هذه العبارة تجعل الطرف الآخر يقبل. أو تقول مثلا أنا أحب حديثك لكنك في هذه النقطة جانت كذا, لو كان قلت كذا, لو فعلت كذا. شوف أحيانا صياغتنا للعبارة هي المشكلة, وليست يعني المفهوم واضح, لكن نطق العبارة فيه المشكلة. نأخذ على سبيل المثال, قالوا في زمن التابعين رجل رأى رؤية في المنام أن أسنانه كلها طرقتت ولم يبقى إلا سن واحد, سن واحد بقي, فراح أو ذهب إلى شخص من يفسخون الأحلام, فقالوا رأيت كذا وكذا, فقال له هذا الرجل يا ويحك سيموت أهلك جميعا وتبقى وحيد. يا ويلك, أهلك كلهم بيموتون وتبقى وحدك. فزاد همه رجل وغمه وحزنه, فدل على الإمام بن سيرين المفسر العظيم مفسر الأحلام, فذهب إلى بن سيرين وقص عليه رؤية. شوف العبارة التي أتى بها الإمام بن سيرين عليه رحمة الله, قاله أبشر يا هذا, من البداية اختلفت. سيبارك الله عز وجل في عمرك حتى تكون أطول أهلك عمرا.
4: جميل ما شاء الله.
3: لو تأملت في العبارتين كل المعنى واحد, يعني لو لا سمح الله أهله ثاني يوم كلهم ماتوا ثم وحده, الله بارك في عمره وصار أطولهم عمرا, لكن اختلف التعبير والأسلوب والمعنى.
4: ما شاء الله. عندنا يقولون النصيحة في الملا فضيحة.
3: نعم,
4: هذا السائد عندنا في هذا, وكذا بعض الناس هكذا. لكن كيف نستطيع أن نصل أو ننصح هذا الشخص الذي يعني تعود هذا الأمر فيه؟
3: طبعا كما قلنا بالانفراد بالثناء أولا, جلسة خاصة. لكن يقولون النصيحة في الأول مخة انفرادية. لكن إذا شخص دائما متعودين منه يغلط أيوة. يغلط ونحن نوجهه, قالوا ففي هذا الحالة صمت أو لا ومغادرة المجلس ربما. يعني إذا وصلنا إلى لحظة أنه يجرح الناس كثيرا ففي هذا الحالة أنه غادر المجلس. لكن الصمت خلاص خلوا يغلط يتكلم لما يقول, إذا كان أحيانا يصير مسؤول. مع الأسف أحيانا نبتلى ببعض الناس حتى مسؤولين وذا, لكن فجين في العبارات وعندهم فظاظة. ففي هذه الحالة اصمت, لا تستطيع أن تغادر المجلس, يسعك الصمت. نعم,
4: المغادرة فيها
3: ربما سبب لك حرج.
4: ولذلك صحيح. لابد يأتي نعم. الذوق ويأتي الاتيكيت
3: والجدال. نعم في هذا الموقف.
4: كان
3: نعم.
4: مجاملة له.
3: نعم.
4: الله يحفظك يا سيد. ما هو آداب الاختلاف؟ أحيانا تختلف الآراء. اختلاف وكيف نعترف بخطأنا كذلك إذا الإنسان ما حد معصوم إلا سيد المرسلين اللهم صل عليه. كيف يعترف الإنسان بخطأ وكذلك ما هو الاختلاف في الرأي؟ إذا أنت خالفتنا في رأي وأنا في رأي لا يكون فيه شدة اختلاف حتى نصبح مختلفين
3: نعم.
4: في خلاف وفي اختلاف
3: نعم.
4: هذا هذا الجانب.
3: طبعا الاختلاف سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي الوجود ولا يزالون مختلفين. طبعا طبيعة الناس أنت لا يمكن أن تجبر الناس على رأي واحد وعلى فكرة واحد، ولكن الأصل أن يحترم الإنسان أغى الآخرين ويتقبل الآخرين ويتقبل هذا التنوع والاختلاف. نحن نعرف حتى الأئمة في الفقه يعني نجد في المذهب آراء وأقوال المذهب الواحد، ونجد في للإمام الواحد قد كله قولان، قولون قديم وقولون جديد. ما يدل على الإنسان يعني خاصة في المسائل التي ليس فيها نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت تختلف فيها الأفهام تختلف فيها الآراء. ولهذا الأصل في هذه المسألة أن تفرق بين القول وقائله أو الرأي ومن يتمنى هذا الرأي. أنا ما تقول أختلف معك، لا أنا أختلف مع هذا القول، أنت ليس بيني وبينك مشكلة، أنا أختلف مع هذا القول، لكن أنت لا بيني وبينك محبة ود، هذا القول لا أقول به. هنا البداية. المسألة الأخرى ننظر كيف كان السلف يتعاملون. الإمام أحمد ولعله ينسب إليه أنه قال ما نضغت أحدا إلا دعوت الله أن يدخل الحق على لسانه. نعم. الإمام الشافعي تيانس تحاور مع يونس تلميذه وانتهى المجلس بغضب يونس وانصرف غاضبا. الإمام الشافعي وهو مع أنه هو الأستاذ وهو المعلم لكن ما قال أنا أستاذ وهو التلميذ يأتي يدخلي، لا ذهب إلى بيته رضي الله عنه وطرق باب يونس وقال يا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في المسألة. يا الله أين هذا؟ هذا هو الأدب، أدب أهل العلم. هذا يعرف العالم بأدبه وليس بكثرة علمه، بأدبه. هنا المسألة هذه مسألة فالاختلاف طبعا قد تفصل فيها أهل العلم في مسألة الذوق، ولكن لا يعني انه نحن كلنا مع بعض لما نختلف ايه هدفنا؟
4: الوصول الى الحق،
3: نريد ان نوصل لما هو اقرب وافضل لله سبحانه وتعالى. اذا استشعرنا هذا المعنى ستكون بيننا موده، يعني كلنا نمشي في طريق واحد وهو رضا الله سبحانه وتعالى واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بس هذا كلنا طريقنا واحد. فبالتالي اختلفت طرقنا، هذا مشى بالطريق دي وذا مشى بالطريق دي، فالغايه واحده، هذا هو القصد. إذا تحاورت هنا يحصل الخل، تحاورنا وتبين لي أنني أخطأت في قولي، هنا إما أن أعتز وتأخذني العزة بالإثم وقول والله أنا كيف قدام الناس أو في كيف يقول أني غلطت وكذا، هنا تأتي تحضر التقوى والإيمان والورع، لا مشكلة. يعني بعض أهل العلم يقول والله مثلا سأتفحص الأمر، وإذا كان سأتفحص سأبحث المسألة أعتقد أن أدلتك لها حظ من النظافة وحظ من الصحة، لكن أعطني مهلة أتأمل في الأمر. ثم تقول له ثاني يوم أو في وقت آخر لقيت تفحص الأمر وتبين لي خطأي
4: ما في شيء
3: وأنك على صواب. الموقف هذا سيرفع قدرك قبل أن يرفع قدر الطرف الآخر، هذا واحد. الشيء الثاني قلت تقوله في نفس الموقف، إذا كان في نفس الموقف يتطلب أنك تعترف، قال والله ما يبدو أن كلامك هو صح وأني أخطأت. شوف كيف الناس بتحترمك بتقدرك، هذا الاعتبار قيمة، والاعتراف بالخطأ يعني قمة في الأدب وقمة في الذوق، ولكن قليل من يفعله. الواحد يحاول يتهرب ويلف ويدور واللف والدوران اللي يسويه بعدين بعد ما تبان الأمور يضعه في مرتبة يعني مش كويسة، مرتبة أقل، لأن الناس عرفوا الآن تضحت المسألة، لكن لو اعتذر كان سيبقى بيحتفظ بمكانته في عند الناس وقدره. نعم.
4: نعم إن شاء الله. حتى يقولون إنه يكون بيننا رحيق الخلاف لا حريق الاختلاف.
3: يا سلام. نعم. جميل جميل جدا.
4: الله يحفظك أستاذ. ننتقل أستاذ إلى في التعاملات اليومية وما هي الضوابط اللي موجودة فيها وبالذات في مفهوم الذوق في الإسلام. كيف نرفض طلبنا بأدب دون أن يشعر الطرف الآخر بالرفض الجاف؟ يعني إنسان أحيانا يطلب منك شيء وأنت قد لا تستطيع أن تبلغه وتعطيه أو قد يكون في أسباب أخرى أنك لا تستطيع أنك تمكنه من هذا الشيء، فكيف يكون التعامل معنا في أن نرفض طلبه ولكن بأدب وبأخلاق؟
3: نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا أعطاه، لكن قد يسأل أحيانا عن شيء وليس معه شيء.
4: اللهم
3: صل على ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل ينبه الصباح يقول لأهله هل عندكم من شيء؟ لا فاضي ما في شيء.
4: اللهم صل على
3: يقول ما في شيء حتى التمة ولا الماء ماشي. يقول إني اليوم صايم يعني ما في شيء. فأحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وما عنده شيء، فيقول بكل

0: في جرح في داخل في جسمه في كتفه أو في مكان. فجاء يقول يشوف والله في جرح في المكان الفلاني. قالوا كشف السوق. قالوا كيف السوق؟ قال هاسم أنت كيف استنى الموقف ده؟ ما ينبغي. فيقول في هذا الموقف يقول الله صحيح إن شاء الله تأتيني للعيادة وأفحصك بس أو أنا لا أكشف الناس في هذا الماكن في هذا الأماكن. فتأتي بهذه العبارة. أحيانا يأتي لك شخص ويطلب شيء وأنت ما عندك القدر أو ما عندك الإمكانية أنك تساعده في هذا الموقف، فتقول والله أنك عزيز وغالي لكن أخشى أني لا أستطيع أن ألبي طلبك كما يجب، أو أنا في موقف لا يسمح لي أنك أسوي لك، ظروف الحالية ما تسمح لي. يحصل أحيانا واحد يصلبك وتعرف أنه معه مكالمة طويلة خاصة بالنسبة لوجوه القوم، المشايخ، استفتاء، أطباء، وناس أصحاب مكان يتم. يتسلبك واحد ويحط عليك مشكلة من دون ما يقولك هل وقتك الآن يسمح، هل ضغطك ما يسمح، هل يتسلبك واحد في السوق مثلا، بل ربما تكون في موقف يعني شديد، موقف ما الله أعلم شو، فيصل ويشوف الموقف في أريحية،
1: يشوف
0: حجته ما هو طيبة، فيفتح عليك السؤال أو اللي يتكلم، فتقول عفوا منك أخينا في هذا الموقف ما أستطيع أن أركز معك بالمكالمة، اتصل وقت آخر واتصل في وقت فلان. ونحن كمتصلين ينبغي أولا قبل أن نتصل نقول هل يسمح لك، من عندي سؤال هل ضعفك أو وقتك يسمح أو لا. نعم.
1: فلذلك لابد أن يكون في ذوق للسائل والقبل
0: نعم.
1: قبل المسؤول يعني.
0: صحيح.
1: وبالتالي كثير من الناس واقعين في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ونتمنى إن شاء الله تكون من أثار هذه الحلقة ومن ثمار هذه الحلقة نكون نتبع ما هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل مع الآخرين.
0: نعم.
1: أحيانا إذا تأخرنا أستاذي عن موعد كيف نتصرف وما أقل واجب تجاه من انتظرنا؟ كثير ينتظر الساعة أو ساعتين، وبعض الناس عندهم لا عدم المبالاة وبالذات في العزومات تكثر هذه الأشياء.
0: نعم على سف هذا من نبتلي به مجتمعنا أخيرا حقيقة في المبالغة في التأخير، مع نقول في التأخير مبالغة في التأخير في الولايم في الزواجات. يقول لك الدعوة غدا الساعة الواحدة مثلا ويتغدون ثنتين الأربع. طيب والناس اللي ينتظروا هؤلاء وكيف يعني؟ فهذه مشكلة يعني ينبغي أن تدخل فيها. بل حتى وصلت إلى موضوع الجنائز. الجنائز يقول لك مثلا 4-4:30 كنا احنا ده 5 حقيقي، وبالتالي من هذا الفضل والاجر ضيع العصريه كلها كامله يعني مشان هذا. فينبغي ان نراعي الناس في هذه المساله. لكن اذا وقعت حصل لي ضعف واخرنا فعلا ينبغي ان اكون عندي حساسيه يا هذا الموضوع. نتامل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق 3 خطيره شوف ما هي سهل نحن نستسهل فيها. قال واذا وعد اخلف. يعني هذا إذا أنت من البداية مبيت أنك تتأخر ومناوي فعلا أنك ما تجي، ولهذا هذه النقطة بالذات ينبغي يعني أن تكون فيها صدق مع الآخرين. صدق مع الآخرين أنا سآتي أو لا سآتي أو ما بعد، هذا طبيعي. فلهذا إذا في تأخير وحسيت فعلا الوقت بيدخل علي، المواصلات فيها زحمة، في ضعف، أخرنا في أي شيء، احمل التليفون، الحمد لله التليفونات الآن، واتصل على الشخص الذي ينتظرنا، والله العفو منك حصل عندي ضغف كذا فسأتأخر ربع ساعة نصف ساعة. يا أخو نحن على سف الآن حتى الأجانب أصبحوا يضرب بهم مثل في يقولك غانتي غانتي ما يعني إنجليزي ما هو موضوع عربي، عربي في نص ساعة والساعة ما تفرق على سف، لأن الأصل أنه وعدنا نحن يكون أضبط. فتتصل وتعتذر، ما قدرت تتصل لما توصل تعتذر تبين سببك وعذرك حتى كده، لأنه هذا الآن هذا نوع من التجني أنت، خاصة لما يكون من وجوه الناس وإنسان ذو مكانة وفي جمع منتظره مش وحده، معلم، مدرب، مدرس، في جمع من الناس منتظرين جالسين منتظرين فلان، ما في ما هو إيه بجلنا أعتذر وقول والله حصل معي كذا والعفو معذر. نعم.
1: لذلك نتمنى نوجه رسالة للأخوان المستمعين وجميع الناس في بالذات في الولايم وكذلك في الجنائز، في الخير وفي الشر يعني في الفرحة وفي الكرهة يعني.
0: نعم.
1: فالانضباط في المواعيد مهم جدا.
0: ما أدري إذا كان بعض الناس ممكن حتى في خاصة في الزواجات يعني بعض الناس يفصل مكان خاص بالحراوة بكذا حتى إيش إذا تأخذ

0: آخره يأتون يصلون مكانهم موجود ويغدي الناس الذين بعد ما أدري يعني هذا قد يكون كحل لأنهم هم سببوا في تأخير الناس إذا تأخروا. نعم
1: معنا اتصال سادة تفضل يا سادة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
2: ما شاء الله جزاكم الله خير على هذا البرنامج. والأستاذ أحمد ما شاء الله معروف في التنمية البشرية جزاه الله خير على ما يقوم به.
0: الله يحفظكم.
2: معي بعض الأسئلة هنا.
1: تفضل.
2: الآن مع قرب العيد نرى بعض الشباب يلبسون الثياب الضيقة, نريد نصيحة لكم وكيف ترون هل لها أثر؟ تمام هذا السؤال الأول. السؤال الثاني كيف التعامل مع الشخص اللي دائما تتعامل معه ينتقد ودائما يحرجك في بعض المواقف ودائما ما تقدره ترد له طلب يعني.
1: جميل.
2: والسؤال الأخير معنا أنا بعض الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أقول لحد لا, فكيف يعني نتعامل مع الأشخاص ذيل اللي يحرجونك دائما في بعض المواقف؟
1: حياكم الله.
2: جزاكم الله خير.
1: نتعرف عليك أستاذ من من؟
2: معك أبو المهدي من تريم.
1: حياكم الله يا مرحبا وسهلا. شكرا على اتصالك جزاك الله خير. يا مرحبا وسهلا حياكم الله شكرا. معنا أخينا أبو المهدي يقولك في قرب العيد والملابس والحلقات, لأنه سيأتي لنا سؤال إن شاء الله في هذا الجانب ولكنها بالمناسبة يعني كذا الآن مع قرب العيد ويتقصدون بعض الشباب بالذات في حلقاتهم في اختيارهم, وعندما نتكلم عن الذوق حتى الذوق في الاختيار اللون المناسب حتى الذوق في الإتيكيت المناسب في لبسه وفي تصرفه, ففرصة نتحدث عن هذا الجانب سيد أحمد.
0: حقيقة الموضوع اللباس موضوع واسع جدا. أذكر كان في الإذاعة في حلقة تقريبا مع الشيخ سالم الخطيب وتوسع في هذه المسألة, مسألة اللباس والحلاقات وهكذا. لكن إن كنا سنتكلم عنها من منظور الذوق العام, ليس من الذوق مثلا الإنسان أولا يلبس ملابس تصف جسمه أو تشف أو مخالفة يعني كما يقولون تلوث بصري, الشميز في شق والبنطلون في شق. أما يعني ما أدري من زرع في في في أنفسها ولا الشباب إنه هذا شيء جميل, ما هو جميل. من قالهم إنه تخلي الحلاقة هذا القزع اللي انتشر الآن مع الأسف إنه حلاقة يعني في صفر تقريبا في الجوانب وفوق زي الإش حق الطيخ جايز يعني ما أدري ما هو شكله ما هو حلو الشكل ما هو مريح
1: يغير من شكله اللي الله سبحانه وتعالى
0: الله يلحق حطاك الشكل الجميل الأفضل في حال يسمونه التلوث البصري. هل الإنسان الذي يراك بهذا الشكل سيفزع ولا بيقول والله ما شاء الله مرتاح؟ شوف قارن بين شخصين, شخص بهندام جميل متناسق بين الشميز والصاهون حقه أو الصباعية أو غيرها, وشخص آخر وشعاره مرتب بشكل عام في كوفية في كذا أيا كان, مهم شكله مرتب متناسق, وشخص آخر هكذا متناثر الشميز بلون فسفوري ولا مشيء ولا كذا والصباعية بلون آخر وهكذا, يعني شيء يسمونه بمصطلح التلوث البصري. نعم فهذا يعني أعتقد أنها يعني مع الأسف أنا أشوف أنه تقليد الغرب هو السبب في هذه الأشياء, تقليد اللعيبة والمشاهير الأجانب أيضا سبب رئيسي المغنيين والممثلين من باب أولى, وهذا ما ينبغي أن احنا في مجتمع طيب. والإنسان إذا كان قصده بيلفت النظر النبي صلى الله عليه وسلم في وعد في وعيد بهذا الجانب, من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثيابا مذلة يوم القيامة والعياذ بالله يعني.
1: ولذلك من الذوق مراعاة الشخص الناظر يعني أنا لما يعني أنت تثير أعصابي تثير نظري
0: تلوث زي يعني في تلوث يا جماعة في تلوث مثل ما نقول تلوث البيئة هذه قمامة موجودة في الشارع هل في حد يرتاح لها؟ ما حد يرتاح لها. التلوث البصري القزوزات والصواريخ حق السياكل هذا تلوث سمعي عفوا تلوث سمعي. انت تمر تحت بيت ناس نيام الصباح بدري تفك القزوز على اخر درجه تلوث بس سمعي. تلوث البصري المناظر السيئه المباس السيء تلوث بصري. نعم
1: تتاذي غيرك
0: تتاذي غيرك.
1: حتى يخبرني بعض الاخوان يقول انه حتى في مناظر البيوت يعني احيانا انك تختار لون اللي هو ما يناسب الناس كلها ما تعمل لك لون انت راضي
0: وكنعقو صحيح
1: بالتالي من باب التلوث.
0: نعم التلوث البصري ما في تناسق ما في تناسق لا في اللباس لا في البيت لا في مقتنياته ولا لا في يكون في تناسق. شوف سبحان الله حتى يعني انا اذكر لما كنا نقول مصممين اللي يصممون كيف تختار لونين متناسبة؟ إيش الضابط بين لما يقول هذا اللون يتناسب مع هذا اللون؟ في مقياس جميل جدا وسهل قالوا انظر إلى أي صورة في الطبيعة، في مزرعة، في صحراء، في أي مكان، الألوان اللي تشوفها إذا كان طبيعة طبعا، ما تنظر إلى بيوت الناس ولا سياكل فيها ولا سيارات ولا غيرها، طبيعة، جبال، مزرعة، أيا كان، كل الألوان اللي في الطبيعة في هذه الصورة تعتبر ألوان متناسقة لأنها من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم
1: جدا. بعض الآباء يا أستاذي كون احنا معلمين انه لا ينتقد ابنه بالحالة اللي موجودة فيها سواء في لبسه او في حلقته، ونشاهد كثير يعني بعض الطلاب لما تخبر يقول لك انا ابوي ما انتقدني في هذا الجانب، انت تنتقدني في هذا الشيء.
0: هذا منشأ مع السبب ايضا بسبب جهل الآباء، وبعض الآباء ما عنده ادراك، هو احيانا يشوفه يجي بل هو ياخذ الحلاق ويقول سو كذا، هذا جهل مشكل مع الاسف. واحيانا كثير من وقعت مشاكل في البيوت، الاب لما ينتقد يدخل في مشاكل مع ابنه يقول خلاص بس ساكت انا تعبت منه. مع الاسف وصلنا الى لعله من علامات الساعه كثره العقوق. نعم يقول لا والله كنت فعلا في مدرسه من المدارس يقول الاب شوف ولدك كيف، فقال ما قدرت فيه، يعني حبسته وضربته ايش اجيبه انا.
1: برضو حتى من الذوق يا أستاذي كتابة عبارات أحيانا في السياكل بالذات بياتي من التلوث البصري
0: أو في الشمزان أو في الشمزان
1: الآن في نفس الحالة في لبسه وفي شيء يعني
0: نعم. مكتوب عبارات بعضها ما كنت إيش يقصدون بها، يعني تحداك ومن غير يا أخي تحدنا في مكان ثاني مش في الشارع، ولا عبارات أحيانا تشتري شميز مكتوب في عبارة إنجليزية ما كنت يجيبها شيء على الحين اطلع عليه، إذا أنت ما قدرت تطلع على معناها لا تشتريه.
1: الحياة المزرية كسمية
0: قد يكون فيها أحيانا في بعض دلالات يعني دينية خاطئة، يعني فيها دلالة من دلالات المسيحية أو البوذية أو حتى عبارة للأسف يعني قليل أدب، وإحنا ما ندري عنها. في رموز يعني رموز تهمز لبعض الشركات السيئة، يعني الواحد يشوف صورة الأغنب يقول له أغنب وهو بلاي بول شركة قذرة وسخة، ولا يقول يشتري شميز لبنته ولا لولده ويهتديه في العيد. للأسف الشديد.
1: إن شاء الله نسأل الله الهداية والتوفيق يا رب العالمين. برضو من أسئلة السائل أبو مهدي يقول التعامل مع شخص وينتقد ويحرج، يعني بعض الناس للأسف يعني إنه يكون نقد كما سبق تكلمنا فيه، نقد لاذع ونقد بغير قواعد أدبية وأخلاقية.
0: وهنا أحيانا إنه شوف في بعض الناس قد ترد عليه بهدوء بلباقة وكذا، لكن بعض الناس يزيدها زيادة. هنا يأتي مثلا رد اللبق أو رد الذكي يسمونه. على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يمشي في الشارع فاقترب منه رجل قال رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. يقول الإمام أبو حنيفة الإمام العظيم تقول ظننتك امرأة، ما شتم ولا سبوا، قالوا أنا ظننتك رجلا.
1: الله أكبر.
0: يعني زمان أيضا أحدهم يعني من ضمن المواقف كثيرة، يعني امرأة كانت معها غنمها ومعها اثنين كلاب مع الغنم حقها، نعم، فمخ عليها مجموعة من الشباب المستهزئين، فقال هو السلام عليك يا أم الكلاب.
1: ما نظر لل.
0: فقالت لهم عليكم السلام يا أبنائي.
1: أيوة. هذه بتلك.
0: خلاص تمام. فأحيانا بعض الناس اللي يقل الأدب يحتاج إلى هد لبق بحيث إنك ما تغلط. النبي صلى الله عليه وسلم إذا مخ عليه اليهود يقولون السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: سيدة عائشة مباشرة قالت عليكم السلام واللعنة، قال ما هي عائشة، ما هم محتاجين الكلام ده كله، فكتقلي وعليكم ان يبتوها زين لكم وان يبتوها عافية لكم. نعم.
1: مرحبا، معنا اتصال، تفضل الاخ عاشور.
3: مرحبا.
1: السلام عليكم. السلام. هيش عاشور يا مرحبا.
3: تكلم الاخ الحين حول حلاقة الحجابه او ما تعلم الحجابه زي
1: انت تفضل. نعم نعم حي.
3: نعم خلينا
1: نسمع صوتك. نعم نسمعك تفضل تفضل معي شور تفضل.
3: من من من المسؤول عن الحلقات هذه؟
1: من من المسؤول عنها؟ اها
3: الاب والام.
1: اها
3: ما ما احترامي بعض سر هي نفس الاب والام. شوف ولادي يجي حلقه خلاص ما تكلم. هذه مشكله.
1: جميل
3: ولا له مصحر الصوالين
1: لأنه يجي هو بإرادته يقول حلق لي الحلاقة ذي.
3: والأب وشوف هذا يقول يا ولاد هذا ما حلاقة يا جا ما يسمى تكلم الثياب نفس زي يلبسه نفس الحركة. وشوف ابنه يلمس ثياب غلط ما يتكلم الأب يقول لك حضرا كي الآن بيكون مدرس في المدرسة أو الأستاذ وكيف ربي والغلط من نفس البيت
1: حقيقة. نعم نعم نعم
3: أصبح الأمور حتى مطلوق على غربها بين الشباب والشابات.
4: نعم
1: نعم حياكم الله شكرا جزاك الله خير على المشور.
3: دي مسألة أخرى.
1: تفضل.
3: دي ألو
1: تفضل تفضل.
3: في موضوع ثاني تكلم قبل لحظة قال موضوع الجنائز.
1: أها تفضل تفضل على المشور.
3: الموعيد على الجنائز.
1: أها
3: هذا الموضوع بحثناه قبل فترة في مثل أصحاب مرعتهم كما دمون دير موعد مضبوطة انت في البلاد تكلم واحد يقول يبقى أنا الساعة كذا صلاة يقول أنا برجع عند بلاد الساعة أربعة يود حياة ما الصلاة أربعة ونص يقول أنا برجع أربعة.
1: هم يعلمون على وقت نزول الجنازة من البيوت. العلم على نزول الجنازة من البيت ما هو على وقت الصلاة.
3: العبرة المثل لو كان تكون موعيد موعيد الصلاة. هذا أنا بتكلم هذا الموضوع أنا ماسية وأنا فيه.
1: فأنت من أعيان البلاد يا ساعة معشور فكيف أنت من أعيان البلاد يعني كيف أثركم في هذا الجانب؟
3: مع الأعيان في البلد الذين هم قيام بالترتيب المفرد.
1: الله يحفظك. شكرا عم عاشور وصلت رسالة إن شاء الله وتسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا شكرا جزاك الله خير. فبقى معنا سؤال من من الأستاذ أبو مهدي في قل لا.
4: نعم
1: وعلمت إنه في كتاب في قل لا
0: تعلم كيف تقول لا.
4: نعم نعم وخاصة اللي أتكلم على وجوه الناس والناس اللي أصحاب المكانة لا تتعودون يتعودون يقولوا لا لكن لا كيف تقولها بلباقة كيف تقولها بأدب. ظهرنا مثال بالدكتور والأحيانا وذوي الوجاهة أحيانا كثير من الناس يسألونهم يتعرضون لحراجات يعني أعرف أحد الوجهة يعني يضطر في بعض المواسم أن يذهب في رمضان أو في غيره إلى أماكن بعيدة حتى لا يعرف ويتفرق العبادة حتى لا يحرجه الناس أن الناس يكثرون عليه من الطلبات والزيارات في العشر الأواخر وفي أيام الفضلة فيضطر يغادر. فيتعلم الإنسان أن يقول لا بلا باقة كما قلنا الآن لا عندي شيء الآن لا أستطيع أن ألبك أنا الآن ضغفي لا يسمع صحيح ثقيلة في البداية لكن مع التعود عليها بلا باقة بحيث يقبلها الطرف الآخر. نعم
1: شكرا. بيتصال عم عاشور يقول المسؤول عن الحلاقات هل هو الأب أو الأم؟
4: طبعا الأب هو اللي صاحب القوامة في البيت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تكلمنا احنا تكلمنا على بعض مسائل في وصلنا الى مسألة الدوق وما دوق الى مسألة مخالفة الشرع الجزع. تمام تكلمنا على مسألة الدوق قال في اشياء يعني مثلا ربما لون الشميز يختلف على لون الصاهونة والصباعية وده هذه دوقيات. تمام ما فيها نقول فيها حديث او فيها شيء. نعم لكن نتكلم على الجزع الذي ورد فيه نصوص ورد فيه نهي واضح. فهذه الأب يوضح طبعا المسألة كيف نوضح كآباء لأبنائنا وبكل إنه شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وفي كذا وفي كذا وشكلك يكون أجمل بالشكل بالطريقة الفلانية هذا هو الطريقة الأفضل والأسلم وبإذن الله مع كثر النصيحة. لكن حتى واحد قال والله ولدي ما يسمع كون إنه ما يسمع ما فيك إنك تكرر عليه النصيحة. يا جماعة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشريعة تطالب الإنسان الذي يشرب الخمر على مائدة الخمر فيها مجموعة من الناس والعياذ بالله تمام إنه هو بنفسه يقول لهم يا جماعة بطلوا في شغل الخمر، الخمر حرام. بنص الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فهو جزء من الفعل ومع ذلك مطالب بأن ينهى. فما بالك لما يكون ابنك يكون إنسان ثاني تستمر في النهي في النصيحة في النصيحة، لعل في وقت معين صادف قلبه يكون منيب خاشع فيستجيب لها. نعم. ونستعين بالدعاء طبعا، نعرف انه العقوق كثير لكن نستعين بالدعاء. واحيانا نعرف انه بعض الآباء تكون شخصيته ضعيفة فتأتي الأم وتكمل طبعا دورها مكمل، لنقول انه بس نحصر المسؤولية في في, في الأب ونعفي الأم، لا الأم أيضا هي المهبية الأولى وهي الأصل.
1: بل قد تكون هي المفتاح
4: أحيانا، قد تكون هي أقوى وأكثر تأثيرا على الأبناء من الأبناء. نعم
1: جزاكم الله خير. برضو مسألة المواعيد في الجنائز هذه تطرقناها قبل قليل.
4: نعم تخينا أنها
1: ونتمنى إن شاء الله من أهل
4: الوجاهة وأهل نعم
1: يقضون هذا الأمر كثير على كما أخبر سلمتم أنه تضيع الأوقات أحيانا منه لديه شغل أو من ويتمنى يحضر الخير فبالتالي يحرم نفسه من الشيئين. جزاكم الله خير سيد أحمد. برضو أستاذي نحاول الوقت يداهم نحن كثير ونتمنى إن شاء الله نستغرق أو نستوعب أكثر كلام في عندنا موجود في ذوق في التعامل مع أصحاب الخدمات بالذات وسائق المواصلات والعمال، كيف نتعامل معهم بهذه الطريقة؟
4: طبعا هو الذوق العام بشكل عام أنه يحتاج ما قلت تتعامل مع كل إنسان على أنه شخص مهم. يعني لا تقول لهم أنا فلان أنا مدرس أنا الدكتور أنا المدير، وهذه مع الأسف خاصة تحصل من بعض الوجاهات وأصحاب المواقع الاجتماعية خاقية، يتعامل مع الآخرين وكأنهم ليسوا بشر خاصة منصب. يعني أنت اليوم في المنصب ذا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، تعامل مع كل الناس بكل ذوق بكل رقيب بكل احترام. في على سبيل المثال تستأجر أجير في البيت سباك عامل بناء أو كذا، لو أخطأ ما ينبغي أن ترفع عليه الصوت ولا ولاك. أظن أنه هذه الطريقة ما هي غريبة، لو تعمل كذا أشوفها فلان أنا شفت فلان يفعلها بطريقة فلانية فتقبلها أكثر من أن جرح المشاعر ولا أنت ما تفهم باين عليك ما تعرف الشغل صح أنت ما تعرف. كثير من كلام الجارح واللي يؤدي بعدين لجرح كرامة الإنسان. هذا الإنسان جاي يتعيش على أولاده ويتعيش على عائلته، ينبغي أن نقدر كرامته ونحفظ كرامته.
1: نعم. تساعده حتى على
4: نعم
1: تعينه حتى بالكلمة
4: نعم بكلمة زينة بكلمة طيبة. نعم
1: في اتصال معنا، تفضل تفضل أستاذ.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
5: شكرا أول حاجة نشكركم على هذا البرنامج وجزا الله خير الضيف وجزا الله الإذاعة والقناة.
1: جزاكم الله خير.
5: عندنا سؤال يعني يمكن يكون وقته الآن. تفضل. العيد حاليا قريب والناس كلها تشتري عطور. تفضل. فتحصل البعض يشتري عطر يكون ما هو لايق به يعني، والبعض ما شاء الله يعني العطر لما يشتري يكون فيه ما شاء الله ما يحتاج. طيب كيف يعني يختار الواحد عطر يقدر يعني حيث الذوق وكذا؟ وزاكم الله خير.
1: شكرا جزاكم الله خير. حياكم الله. شكرا على سؤالكم. تفضل استاذ.
4: حياكم الله. موضوع العطور طبعا فيه فن مستقل يعني موضوع الان سمعت في بعض دول الخليج على سبيل المثال يصممون عطر تصميم عطر بناء على شخصيتك، وصلوا لمرحلة متاح يعني على شخصيتك بل حتى على لون اللباس الذي تلبسه.
1: جميل.
4: احنا ناخذ اي عطر اي قهوه ونوت فيها. في الغالب طبعا العطر الذي لم تنتهي صلاحيته ولم يكن مخصص بشكل واضح للحريم او للنساء هذا مناسب لاي احد. غالبا نحن نتكلم على بيئتنا اللي ما وصلنا لهذا الترف اللي موجود هناك يعني. وغالبا انواع العطور العودي بدرجات مختلفه تتناسب مع اي حد من الرجال عموما. العطور الفرنسيه وغيرها اللي يكون فيها تداخل احيانا بين النساء والرجال هذه هي التي ينبغي ان نكون انت ما دمت بغيت الاحترافيه في هذه المساله ينبغي ان تتوسع فيها. ربما لا يستسع الكلام نحن نتحدث فيها الآن بقدر ما هي كما قلنا في عطور عربية واضحة العودي بدرجاته أنواع من العطور الثانية المشهورة هذه خلاص واضحة حق الرجال، لكن ما دام وصلت إلى المنطقة منطقة التداخل بين الرجال والنساء فينبغي أن تكون محترف حتى تختار العطور المناسب.
1: كانوا يقصدوا على العطور الصاخبة اللي هي فيها نوع راح نفاتك هذه اللي
4: إذا هي من حيث قوة العطر نفسه أنه بعض الناس ما شاء الله يشتري عطر من نوع الغالي وقوته قوية ما شاء الله تبارك الله ومع ذلك يخش زيادة هذا بأن يصبح مودي للناس. نعم احيانا مبالغه في الشيء تكون تنقلب الى الضد.
1: رايت بعض الشباب حتى يعطر فمه ولو انه في كحول للاسف يعني.
4: لا طبعا هذا مضخ صحيا لانه في اطوق خاصه مخصصه للفم يعني ليست هذه الاطوق العاديه. في اطوق خاصه او في لبان او غيره نعناع
1: حاجات نعم. طيب في سؤال في ما اداب رساله التهاني بالذات عبر الواتساب واتصالات ووقتها كذلك المناسب احيانا في اوقات مع العيد الان اوقات متاخره
4: نعم. طبعا رسائل الواتساب ما نقول ما هي رسالة النموذجية اللي يفرح بها الإنسان. يعني أنا بغيت بس الرسالة توصل بغيت الطرف الآخر يحس إنها
1: من قلبي داخل
4: من قلبي. طبعا أول حاجة لو لقيت رسالة صوتية بصوتي وذكرت اسمه فيها بيشك ما بيشك إطلاقا إن هذه بيقول هذه موجهة لي شخصيا بشكل واضح. أستاذ فلان أسعد الله وقتكم بخير كل عام طيبين وتقبل الله طاعاتكم وكل عام أنتم بخير والعائلين فائزين يحس أنها موجهة له. لكن أحيانا أنه واحد ينسخ رسالة من حرمة ويعممها حتى فيها ضمير ما يتناسب يحس الإنسان تسخر منه مع الأسف. طيب أقل منها لو رسالة نصية مكتوبة بالأحرف عادية مش صورة وفيها اسم الشخص الموجه له الاستاذ فلان اسعد الله اوقاتكم بخير كل عام طيب يحس انها فعلا ما هي منسوخه وموجهه له. اقل ما فيها رساله العامه اللي هي هل تقلها للناس. لكن انا اتكلم على الناس اللي تربطك بهم علاقه قاربك من الدرجه الاولى مسؤولينك في العمل زملائك في العمل يفضل تحط اسمه تحط اذا كان يتعذر التسجيل تحط اسمه في رساله وحده وتنسخ الرسالة كما هي يسعر بالخصوصية والاحترام. نعم
1: جزاكم الله خير أستاذ أحمد. الوقت يدهمنا كثير والكلام شيق وجميل جدا ما شاء الله طرحكم متميز أستاذي. نختم هذا البرنامج أستاذي بسؤال لو صنفنا الناس إلى ثلاثة في ذوق رفيع وفي ذوق عادي وفي ذوق في ضعيف الذوق ما صفها الواحد اللي تميز أصحاب الذوق الرفيع عن غيرهم.
4: الصفة الأساسية هي التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أخصاه شديد. هو صاحب له الذوق الأسمى كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وإن يعني ما في أعلم أن يقول رب العالمين يقول وإنك لعلى خلق
1: عظيم.
4: والخلق العظيم هو قمة الذوق
1: الله أكبر
4: من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل صرفاته كل قطعاته كل لفتاته كل كلماته عليه الصلاة والسلام هي قمة الذوق. فمن كان أقرب للتأسي بسنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فهو صاحب الدهية الأعلى من الذوق. نعم. وكل لما ابتعدت قليلا للأسف كل ما ابتعدت عن هذا الذوق الأتمى. نعم. بعض الناس يعتبرها لك من يقول سنة يا أخي أنت تحب النبي
1: اللهم صل عليه.
4: شوف الله يعني ما يكون الشخص الذي يحب اللاعب ويحب الممثل أحسن منك يقلده في علاقاته مع الناس تنتقده وتتكلم عليه ولكنه متعلق به يقلده طيب أنت أولى يا أخي.
1: نعم.
4: وسمت النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب ينتقده عليك بل الناس ترتاح له. نعم اللهم صل
1: وسلم وصل الذوق كله صلى الله عليه وسلم
4: وهو أصل الذوق عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خير سيد أحمد وامتعنا كثيرا بهذا الطرح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الذوقيات فينا ويجعلها طابع لكل إنسان مسلم بالذات يتحرى فيها في لبسه في حلاقاته في عطره في تعامله مع الناس وكثير نحن محتاجين لهذا الشيء كثير جدا. جزاكم الله خير أستاذ حمد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نذكركم التوفيق ولإخوان المستمعين كذلك أن نذكرهم بأن هذا البرنامج سيعاد مساء يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين ونرجو الله سبحانه وتعالى القبول والإقبال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
6: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج قضايا وحلول برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطاهر هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرق مسجد الكاف. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرق مسجد الكاف. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. كما وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 776-375-011. وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 776-375-011. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8:00 صباحا إلى 8:00 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على سبب ورود الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث الأول الذي نريد أن نقف معه اليوم هو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب الله تعالى القصاص. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول كتاب الله تعالى القصاص. لا بد أننا عندما نستمع إلى هذه الكلمات المباركات من فم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يدعونا العقل السليم بأن نبحث عن سبب قول رسول الله لهذه العبارة كتاب الله تعالى القصاص. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سببه يحدثنا عنه الإمام البخاري في صحيحه، إذ يقول أن الربيع وهي ابنة النضر، هذه الصحابية الجليلة الفاضلة، كسرت ثنية جارية من الأنصار. ربما تشاجرت، ربما حدث ما حدث، المهم أن النتيجة هي أن الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها وأرضاها كسرت ثنية جارية من الأنصار، فجاء الأنصار يطالبون بحقهم. وما هو الحق؟ الحق القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كتاب الله تعالى القصاص، كتاب الله تعالى القصاص. فجاء أهل الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها يطلبون من أهل هذه الجارية من الأنصار أن يدفعوا لهم الأرش، بمعنى يدفعون لهم مقابل كسر هذه الثنية، وطلبوا منهم العفو بما بدر من هذه الصحابية الربيع ابنة النضر رضي الله تعالى عنها، فأبوا، قالوا نرفض أننا نستلم الأرش، نحن لن نعفو عنه عن حقنا، بل نتمسك بكتاب ربنا. فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لما اختلفوا ذهبوا إلى من يفصل في هذه القضية، وهو المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال رسول الله: كتاب الله تعالى القصاص، أنا لا أعرف حكما إلا ما في كتاب الله وهو القصاص. فقال أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ يعني كأن الأمر فيه تحدي، أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ هذه مرأة عظيمة، هذه يعني يعرف قدرها أخوها أنس بن النضر، ولكنه يقول أمام رسول الله بهذه اللفظة: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله، لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني يتحدى من؟ يعني يتلفظ بهذه الكلمات أمام من؟ إنه أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: يا أنس، رسول الله يقول: يا أنس، كتاب الله تعالى القصاص. كأن رسول الله يقول: أنا لا أعرف حكما إلا القصاص، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ولكن بعد هذه الكلمات التي خرجت من فم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والله، انظر إلى الرجل يقسم بالله تبارك وتعالى أن لا تكسر ثنيتها، لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال رسول الله: يا أنس، كتاب الله القصاص. فإذا بالأمر يتغير. ما الذي حصل في الكون؟ القوم حصل عندهم تغير، أهل هذه الجارية من الأنصار رضوا، فرضي القوم وعفوا بعد أن أقسم أنس بن النضر على أن لا تكسر ثنية الربيع، رضي القوم وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهكذا
كان لقسم أنس بن النضر الأثر في تغيير قناعات الأنصار الذين كسرت ثنية جاريتهم حتى سامحوا وعفوا عن الربيع رضي الله تعالى عنها، وكان ذلك له أثر في قسم أنس بن النضر الذي يقول: لا والله الذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع. سبحان الله، يقسم مع أن الكتاب واضح، مع أن القرآن واضح، ولكن الله تبارك وتعالى قد علم أمورا نحن لا نعلم كنهها. لذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن ذلك بقوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل منا وفينا من هؤلاء الرجال الصادقين الذين يسارع الله تبارك وتعالى لقضاء حاجاتهم. الحديث الثاني أيها السادة المستمعون الذي نريد أن نتعرف على سبب وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو حديث متعلق بمني الرجال ومني النساء. هذا الحديث الذي يصف فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صفات في مني الرجال ومني النساء، وهو ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد بن حنبل في مسنده والنسائي وابن ماجه في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد، فأيهما سبق أشبهه الولد. هذا الحديث كما قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ما الداعي وما الدافع لأن يقول رسول الله هذا الوصف ولأن يعلمنا رسول الله بوصف ماء الرجل ووصف ماء المرأة؟ يحدثنا عن ذلك الإمام النسائي في سننه من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول: إن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أي إن الرجل قد يرى في منامه أنه يأتي النساء أو ربما قد بلغ مبلغ الزواج فيرى في ثوبه بللا، هذا من أثر المني الذي قد خرج أثناء الاحتلام. أم سليم سألت رسول الله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت، أي فأنزلت المني، فعليها الغسل. فقالت: يا رسول الله، أيكون هذا؟ تظن المرأة أن المني إنما هو أو الإنزال أو الاحتلام إنما هو خاص بالرجال دون النساء، ولعل الدافع لها لهذا السؤال أن المرأة تعرف رطوبة في فرجها في أوقات كثيرة، فربما تظن عندما ترى هذه الرطوبة بأن هذه هي المعتادة، ولا تعرف أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل تماما. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل، أي إذا رأت في منامها شيئا مثل ما يراه الرجل بأنها قد بلغت مبلغ الزوجات وأنها زوجة لفلان وأنها معه، فربما تستلذ بذلك في منامها حتى تنزل المني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يجلي لنا ذلك، إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغسل. فقالت: يا رسول الله، أيكون هذا؟ قال: نعم، ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فأيهما سبق أشبهه الولد. هكذا يعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الحكم في الاحتلام من الرجال ومن النساء أن المرأة والرجل سواء بسواء، إذا رأوا في ثيابهم أثر المني فإن عليهم الغسل لا يجزي غيره أبدا. ولكي يستيقن الرجل أو المرأة أن هذا منيا أو غير مني، فإن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر،
فهذه صفات بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتتعرف المرأة وليتعرف الرجل على صفات المني الذي ينزل من الرجل كما ينزل من المرأة، حتى إذا استيقن الرجل ذلك أو المرأة ذلك فالحكم الشرعي الغسل الواجب، لأن الاحتلام من موجبات الغسل، وموجبات الغسل كما يعلمنا إياها الفقهاء ثلاثة خاصة بالنساء فقط، وهي الغسل من النفاس ومن الحيض ومن الولادة، وثلاثة أسباب للغسل يشترك فيها الرجال والنساء سواء بسواء، وهي الموت والاحتلام والجماع. هذه ثلاث يشترك فيها الرجال والنساء، وثلاث أخرى خاصة بالنساء، وهي أن المرأة تغتسل من حيضها وتغتسل من نفاسها وتغتسل من ولادتها. ولعل بعض السادة المستمعين يقولون ما الفرق بين الولادة والنفاس، فالنفاس هو الولادة والولادة هو النفاس. نقول لا، هناك فرق شاسع بين النفاس وبين الولادة، لأن الولادة هي انفصال المولود عن أمه، وهذا المولود أيا كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مخلقا أو غير مخلق، فإنه يجب الغسل على المرأة التي يخرج منها هذا المولود، لأن أصل هذا المولود عبارة عن مني، ولو لم ينزل بعده دم فإن هذه المرأة نقول أنها ولدت. أما النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فإذا رأت ذلك الدم فإنها تمتنع عن الصلاة حتى تطهر، ويسمى هذا الدم الخارج بعد الولادة نفاس. ولا بد أن ننبه المستمعين بأن دما آخر يخرج من المرأة غير النفاس وغير الحيض ربما لا يعرفنه أو لا يعرفنا حكمه الشرعي بعض نساء اليوم، وهو ما يسمى بالطلق. هذا الطلق الدم الذي يخرج أثناء الولادة أو قبل الولادة، ويجب على المرأة أن تغسل هذا الدم وتصلي، لأنه ليس من حقها أن تمتنع من الصلاة، فإذا ما نزل هذا الدم واستمر ساعات فيجب على المرأة أن تغتسل من هذا الدم وتصلي فرضها، إن كان ظهرا تقدم معه العصر، إن كانت تشعر بألم لما يسبق الولادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويكرمنا بالعمل بمرضات الله تبارك وتعالى واتباع سنة نبيه في الأقوال والأفعال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت.
2: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ، أي لا تحل إراقته، والمراد القتل. الثيب الزاني، أي ممن سبق له الزواج. المفارق للجماعة، أي التارك لجماعة المسلمين بالردة. ويستفاد من هذا الحديث الحث على التزام جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، التنفير من هذه الجرائم الثلاث، والتحذير من الوقوع فيها. الحدود في الإسلام رادعة، ويقصد منها الوقاية والحماية. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. بين ظاهر، وهو ما نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون على تحليله بعينه أو تحريمه بعينه. مشتبهات، جمع مشتبه، وهو مشكل لما فيه من عدم الوضوح في الحل والحرمة. اتقى الشبهات، ابتعد عنها. استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة وحصل عليها لعرضه من الطعن ولدينه من النقص. وقع في الشبهات، اجترأ على الوقوع في الشبهات التي أشبهت الحلال من وجه والحرام من وجه آخر. ويرشدنا هذا الحديث إلى الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام وترك الشبهات، ويرشدنا أيضا إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها.
0: باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصيام والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم.
2: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. أرأيت الهمزة للاستفهام ورأى مأخوذة من الرأي، والمراد أخبرني وأفتني. المكتوبات المفروضات وهي الصلوات الخمس، ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وقد أفاد الحديث أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم إن كان يجهل ذلك، ليسير على هدى في حياته وتطمئن نفسه لسلامة عمله. كما أفاد أيضا أن على المعلم أن يتوسع بالمتعلم ويبشره بالخير ويأخذه باليسر والترغيب. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور، أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو، يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه، أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها، أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها، أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجها على رجله فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ثم يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الدال المعجمة وهو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. وقوله منتبرا مرتفعا، قوله ساعيه الوالي عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.

Allahu Akbar.

الله أكبر. قايتو بكامل انت القاتل. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: الحمد لله رب العالمين، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي
1: القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم حرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام. وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين. يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس. اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد. واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال.

عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر،

المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر

0: قبل من ذلك جميع ما بسم الله تعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيت الله بيت الله بيت الله من سيدنا محمد قدنا سيدنا عبد الرحمن عبد الرحمن بن سيدنا بن جاد المسبح فراسه يا أكبر أمد علمي كبين ما عليك أنصرنا وجميع أهل الحق وأهل الدا في جميع ركبها بنفسك العجل المؤزر وإيدنا من جيدك سيد أكبر ودفع عنه جميع الذنب وزين وعزين مشاك وليس المسجدين سنة والجين الخلق جميعين ثم نبقى سنطعنا وكبرنا وجميع حجاج بيتك وزير نبيك والدين المشاعر هذا الشاعر فذين فذات جودك على الفضل العليم في الباطن في الظاهر وفضع البلاء عن الأمة أكثر أمة عمنا حدود الرحمن يجب من جيدك برد ونصرنا بنصر ونصر وختمنا بكم حسنا تراضعنا في خير لطن وعافية نبي الله
1: صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
2: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: هذه الآيات الكريمة تعطي الإنسان مجال للتفكر وللتأمل فيما منحه الله تعالى أولا من صفة العبودية، لأنه يعني لما قال الذي يا أيها الإنسان ما غرك بربك، فهذه إشارة إلى مفهوم العبودية في العبد والربوبية في الخالق، وأنك أيها الإنسان أنت محتاج إلى من يربيك، إلى من يعلمك، إلى من يدلك. وقد أقام الله الحجة فدلنا على الحق. بماذا؟ دلنا بالكتاب الكريم، دلنا بالسنة النبوية، دلنا بالذات المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فهو قد أقام لنا الحجة وبين لنا شرف الربوبية التي تربطنا به. بقي على الإنسان ما فسد من عبوديته أو من عبديته أو من عبادته، فعليه أن يتفكر في ذلك. فقد يكون هذا الأمر الذي أدى إليه بعامل خارجي أو عامل داخلي. فالعامل الخارجي الذي هو الشيطان أو الدنيا، هذا عوامل خارجية، أو عامل داخلي وهو النفس والهوى. فهذه عوامل تفسد الفطرة وتفسد علاقة العبد بربه. فلهذا يذكر الله الإنسان سواء كان كافرا أو كان مسلما بأنه لا يغره الشيطان ولا تغره النفس ولا يغره الهوى ولا يغره طول العمر ولا يغره المال ولا تغره الدنيا ولا تغره الشهوات ولا تغره المهلة التي يعطيه الله إياها. فما هي هناك الإمهال؟ إن الله يمهل ولا يهمل. كثير من الناس يعيش متمتع بالحياة بالصحة، وهذا ترى كثير من الشباب من يتمتع بحركته وقدراته وجسده وعطاء الله فيه، أو كثير من النساء يمنح الله نسبة من جمال، يمنح الله نسبة من عطاء، يمنح الله نسبة من محبة. فتجد الإنسان يصرف هذه العطايا الإلهية فيما لم يدعى له ولم يؤمر به. ما الذي أصابك؟ قال القرآن إن هذا غرور. من أين؟ إما أن يأتي من الغرور وهو الشيطان، وإما أن يأتي من غرور الإنسان وهو كبره والعياذ بالله، أو غمطه للحق أو جهله، كما جاء في بعض الروايات قال ما غرك بربك الكريم، قال جهلنا. والجهل على صفتين، إما أن يكون الجهل عدم العلم بالكلية وهذا نموذج، وإما أن يكون الجهل مع زيادة العلم والمعرفة يزداد عند الإنسان الكبر والسفه والبطر وغمط الحق بعد معرفته. وهذه كلها علل تدخل تحت هذا المعنى الذي يحثنا مولانا سبحانه وتعالى على الخروج من دائرته. بل حتى بعض الأولياء أو حتى بعض الصالحين أو بعض السالكين، أو كما نرى الآن في توجه الشباب إلى الديانة، يشعر بعضهم أنه ما دمت أنا مرتبط بالشيخ أو مرتبط بالإمام أو أصلي في الجماعة، أو أنا مثلا ممن فضلني الله سبحانه وتعالى بعلم كذا أو أعطاني كذا، يشعر بشيء من الزهو. هذا هو الغرور، العجب، هذا مهلكة. معنى ذلك أنه يخاطبه ربه يقول لا تجعل عبادتك زهو، ولا تجعل عبادتك نظر في نفسك أو نظر إلى عين الطاعة والعبادة. لأن بعض الأولياء يقولون فيما يشار إليه، إذا قمت من الذي قومك؟ وإذا صمت من الذي صومك؟ وإذا صليت ليلك من الذي أيقظك؟ إذا نظرت إلى حقيقة الأمر فهذا يشير إلى المعنى. ما غرك بربك الكريم؟ ما أعطاك القوة في العبادة والطاعة؟ ولا أعطاك القوة في العمل والوظيفة؟ ولا أعطاك الحسن؟ ولا أعطاك الجمال؟ ولا أعطاك الإبداع؟ ولا أعطاك هذه العطايا إلا رب؟ فما الذي غرك بالرب؟ إذن في رابط بين الرب وبين العبد، فما بيفك بينهم؟ إذا كان ما غرك بربك، ماذا يكون بعد كلمة هنا الباء إذا نظرنا إلى المخلوق الآخر؟ إذن هناك شيطان، إذن هناك هوى، إذن هناك نفس، إذن هناك شهوات. كل هذه قامت بها عليها الحجة من كلام الله ومن سنة نبيه أنها مفسدات أو كما سمي مهلكات. فيدعو الله سبحانه وتعالى العبد المسلم إلى الانتباه إلى مسألة دخول الغرور عليه، أي الكبر أو الشعور بالرياء أو العجب أو الاحتقار للآخر أو مجرياتها من الغيبة من النميمة، سببها كل ذلك يرجع إلى الغرور. وبعض أهل العلم قالوا الغرور نسيان حق الخالق مقابل طلب حقوق الخلق، يعني يفرح بالمدح، يفرح بالتقرب، يفرح بالتقدم أمام الناس، يفرح بالمظهر، يفرح بالشهادة، يفرح بالوظيفة، يفرح بالمكانة، ثم بعد ذلك هذا الزهو يجعله يظلم نفسه ويظلم غيره، يبتعد عن الحق كما ينبغي، حتى أحيانا في معاملته مع أهله، معاملته مع زوجته، معاملته مع ولده، بل حتى في معاملته مع خادمه. وهذه ظاهرة موجودة في حياة المسلمين تدخل في هذا المعنى، لأنك إذا تأدبت مع عبد من عباد الله ولو كان حقيرا في نظرك فإنك أنت الذي ترقى، لكن إذا تعاملت مع هذا العبد الذي سخره الله لك في الخدمة فأهنته أو تكلمت عليه أو استنقصت من نسبه أو من حسبه أو من مقامه أو من بلده أو من شخصيته أو حتى من لونه، فإنك في هذه الحالة عندك نسبة من النارية وعندك نسبة من أثر الشيطان، أو أنك غررت بربك فأسقطت حق عبد من عباد الله، هكذا خلقه الله. حتى قالوا أن سيدنا نوح عليه السلام ما سمي نوحا إلا أنه بكى على خطيئته في بعض الروايات 300 سنة. ما هي خطيئته؟ خطيئته أنه كان يسير في الطريق فرأى كلبا، سبحان الله، رآه بأربعة أعين، هكذا تهيأ له، فضحك لما شاهده، وهذا العبد نبي، فأنطق الله ذلك المخلوق وقال له يا نوح، ما هو يا نوح، يا عبد الله، يا عبد الله، أنت عتبت على الخالق أم عتبت على المخلوق؟ يعني هذه الابتسامة التي جرت منك في هذه الساعة وأنت تشعر بالراحة في جسمك وصحتك، نظرت إلى هذا المخلوق بهذه النظرة الاحتقارية أو بهذه السخرية، هل أنت في هذا الفعل عتبت على خالقه أم عتبت على هذا المخلوق الذي لا يملك شيء؟ وإذا كان هذا في درجة الأنبياء فما دون ذلك أوسع وأدق وأعظم. لهذا يدعون الله سبحانه وتعالى إلى أن نعرف المعاني التي جاءت من بعد، ولهذا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، ثم يقول كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم بين النتيجة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. هذا كلام يدل على أن هناك يسمى الوحدة الموضوعية في الآيات، الآيات كلها تريد أن توصل الإنسان إلى هدف محدد، أولا إلى حقيقة الإيمان بربه الذي كل شيء منه وإليه، ثم الثاني ينال البركة والثمرة المعدة له في الآخرة، وهي السلامة عند الموت، السلامة في البرزخ، والسلامة يوم الحساب، ثم استلام الجائزة الأبدية في عالم الجنة. هل ترى أو هل يرى السامع أن شيء أكبر أفضل من هذا العرض؟ اليوم كل يوم تقدم لنا معروضات، هذا العرض الإلهي بهذا المعنى وبهذا اللطف ثم بهذه المخاطبة، أنا أفخر أن أكون عبدا لربي، لكن ربما لا أريد أن أكون عبدا لغيره. فيقول الحق سبحانه وتعالى مخاطب هذا العبد الذي يريد أن يكون مع ربه، ماذا غرك؟ كيف ابتعدت عن العمل الصالح؟ كيف ابتعدت عن الأوامر التي دعيت إليها؟ كيف والعياذ بالله كما جرى في آخرين اتبعوا الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان لأن حزب الشيطان هم الخاسرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الخسارة وأن يحفظنا من الشر ويحفظنا من الشيطان ويحفظنا من كل علة، ويعرفنا شرف العبودية والعبدية والعبادة حتى نسلك المسلك الذي يرضي مولانا ويسير بنا في طريق الصالحين من عباد الله المتقين الفائزين النعيمين في الدنيا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

من طرائف النحويين. قال عثمان بن دراج الطفيلي: وكان بخيلا. مرت بنا جنازة يوما ومعي ابني، وكان في الجنازة امرأة تبكي وتقول: الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال ابني: يا أبتي، إلى بيتنا والله يذهبون. قيل لأحد البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ فقال: الفرج بعد الشدة أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم. زار شاعر الخمر أبو نواس رجلا بخيلا يسمى أبو هند في وقت الغداء، فلم يطعمه وتركه جائعا. فقال فيه أبو نواس: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن آلا، وكنت كمن تغدى في المنام. ركب رجل نحوي سفينة فقال النحوي للملاح: هل تعرف علم النحو والصرف؟ فقال الملاح: لا. فقال النحوي: راح نصف عمرك. وبعد قليل هاج البحر واشتدت الريح وكادت السفينة تغرق، فقال الملاح للنحوي: هل تعرف فن السباحة؟ فقال النحوي: لا. قال الملاح: إذن راح عمرك كله. دخل أعرابي على قوم يتدارسون النحو فجلس إليهم وأعجبه كلامهم، وما إن دخلوا في الصرف حتى خرج الأعرابي وهو يقول: ما زال أخذهم للنحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم، بمفعل فعل لا طاب من كلمي كأنه زجل الغربان والبوم. قال أعرابي: تزوجت لأصون ديني، فذهب بسبب زوجتي ديني ودين أمي ودين جيراني.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من سلسلتنا فقه الخلاف الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة
1: الشيخ. أهلا وسهلا بكم.
0: وصلنا في هذه الحلقة إلى الحلقة 26 فضيلة الشيخ، وكنا ذكرنا الكثير مما دار حول الصحابة في الخلاف السياسي، وهو خلاف حساس جدا، وكما لا يخفى على شريف علمكم هناك الكثير من السلف الصالح من لا يرتضي قضية الخوض في هذا الخلاف، ولكن كما ذكرتم نظرا للتشويش الذي يعني يحصل على المسلمين في هذا اليوم من قبل بعض القراء إن شئنا أن نسميهم، وخلط بعض الأوراق قد يشكل أو يشكل لبعض العامة الكثير من الإشكال حول هذا الأحداث، فلذلك خضنا في هذا المجال. فضيلة الشيخ، أنهينا كل الخلافات التي يعني وقعت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد الخلفاء الراشدين، لكن دعنا اليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة قراءة هذه الأحداث. قراءة هذه الأحداث تختلف من الطوائف أو الفرق والانتماءات وحتى المنطلقات العقدية اليوم، وقراءة هذه الأحداث دائما ما يعني تشكل عائقا أمام القارئ حتى نظرا لأن المرجعيات في نفس هذا الموضوع يعني تختلف في الروايات. دعنا بداية نبدأ بقراءة أهل السنة لهذه الأحداث. قراءة أهل السنة لا يوجد شك بأنها تختلف عن قراءة الشيعة الإخوان الشيعة في قضية يعني محاولة فهم هذه الأحداث. دعنا نبدأ بقراءة أهل السنة لهذه الأحداث ثم ننتقل إلى قراءة الشيعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات. وسوف نستعرض استعراضا سريعا كيف سارت الأمور من الأحداث المهمة والمحطات الخطيرة التي حدثت في أيام الصحابة، كيف ننظر لها. الآن لن أتي بأدلة ولن أذكر روايات، إنما سأذكر كيف سارت الأمور وفق النظرة التي ارتضاها جمهور أهل السنة والجماعة لما حدث بين الصحابة، منطلقين من تلك الأسس والقواعد التي أصلناها في حلقة سابقة في كيفية التعامل مع هذا الجيل، منطلقين أيضا من الآيات والأحاديث الواردة في شأنهم رضي الله تعالى عنهم. أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كثير من أحاديثه الوصية بآل بيته والتذكير بحقهم وفضلهم، ومدحهم في العموم، ومدح سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والسيدة فاطمة في الخصوص إلى آخره، لكنه لم ينص على خلافة سيدنا علي، وكان إلى آخر اللحظات كان سيدنا علي يتردد عليه، فلم يشر إلى أنه الخليفة، بل على العكس جاءت الإشارة لسيدنا أبي بكر بأن يكون خليفة، وذلك عندما أمره أن يصلي بالناس. وكان في العرف السائد في تلك الفترة أن الإمام الذي يتقدم للصلاة يكون من العلماء المؤهلين الذين يقودون الأمة، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس، هو الذي يصلي بهم، هو الذي يقضي، هو الذي يفتي، هو الذي يأمهم في العيدين صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو بكر كان يتولى كل هذه المهام، كذلك سيدنا عمر يتولون هذه المهام عادة، فكانت الإشارة لأبي بكر. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وبايعوا أبا بكر بيعة ذكر أن فيها شيء من العجلة غير المتوقعة. سيدنا علي تأخر عن البيعة لأنه لم يستشر في هذا الأمر، وقد وجد أن له حقا، لكنه لم يمنعه عن هذا اعتقاد أنه هو الذي يجب أن يكون الخليفة، إنما قال كيف تسير الأمور بهذه السرعة والعجلة. ومما أيضا رسخ موقفه في التأخر هو أن السيدة فاطمة طلبت ميراثها من أبي بكر التي تستحقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيها إياه بحجة أن الأنبياء لا يورثون، وأمسك هذا المال أو هذه الأراضي كما ذكرنا عنده رضي الله تعالى. هو منعها ابنته عائشة أيضا، لم يعطيها لعائشة، إذن هو عامل الجميع معاملة منصفة، والدليل على ذلك أن هذه الأراضي والعقارات انتقلت إلى عمر في خلافته، وكان يعطي ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم ونفقتهم، لكنه يمسك الأصول ثم يوزع الزائد على الفقراء والمحتاجين ومصارف المسلمين. لما أوشك سيدنا أبو بكر أن يتوفى وأحس بدنو أجله وكان يتذكر ذلك الخلاف الذي حدث في مبايعته أراد أن يستخلف، هذا أضمن لوحدة الكلمة
0: واستقرار الموضوع،
1: فاستشار من حوله في سيدنا عمر لأنه كان يراه أهلا وكفأا، فأقروه على هذا فكتب له عهدا بهذا. سيدنا أبو عمر رضي الله عنه لما أوشك لما طعن لم يشأ أن يستخلف أو أن يستخلف فجعلها شورى في ستة، وتولى أمر اختيار الخليفة منهم عبد الرحمن بن عوف فلم يحاب أحدا واتجهت الخلافة لعثمان. في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ثار عليه أناس وقتلوه ثم اندسوا في صفوف المسلمين في صف سيدنا علي، فهو شاء حتى لا يكثر الهرج والمرج والخلاف شاء أن يتريث إلى أن تستقر له الأمور ويحصل على بيعات الأمصار له، ثم بعد ذلك يبدأ يطبق عليهم حد الله عز وجل. الذي حدث أن بعض الصحابة امتنعوا عن المبايعة كمعاوية بن أبي سفيان، وبعض الصحابة يعني فضلوا أن يدرسوا الأمر في قطر آخر من أجل أن يتبين لهم كيف يتعاملون مع هذا الموضوع سعيا في وحدة الكلمة، وهم عائشة وطلحة والزبير. سار لهم سيدنا علي قاتل أولئك، فقتل منهم من قتل ثم وندم منهم من ندم، ومعاوية طلب لما أوشك على الهزيمة طلب التحكيم فوافق سيدنا علي رضي الله عنه، وخرجت فرقة الخوارج على هذا الأساس إلى أن توفي سيدنا علي. فالقضية لم تكن فيها نوع من مثلا قضية ادعاء الخروج عن الخلافة أو نقض البيعة أو نقض العهد، بقدر ما هو أنه لما بدأ سيدنا علي خليفة رضي الله تعالى عنه كانت الشقة قد حصلت والفرقة قد حصلت وكان لكل عذر. لكن نقولها كلمة أن المصيب الذي أصاب الحق الذي عند الله عز وجل في كل الأحداث هذه فيما يتعلق بقرارات سيدنا علي مع أولئك الذين خرجوا عليه هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب، يشير إلى قضية أنه لا ينبغي أن تخرج إلى آخره، فكان الحق معه رضي الله عنه. هذه قراءة أهل السنة، فهم يبرئون الصحابة أن يكون بينهم هذا الطمع والجشع والقتال على الدنيا ويعذرونهم في مواقفهم، لكنهم يتفقون على أن المصيب هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه.
0: دعنا ننتقل إلى القراءة الأخرى والتي يعني تناو أو تجعل من القراءة السنية قراءة ليست محايدة أو قراءة يعني تصف في جانب الظالم على المظلوم من خلال واقع كتب الشيعة. ما هي القراءة التي يتبناها عموم الشيعة في مسألة أو ما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه؟
1: نعم، يعني الشيعة ينطلقون من مبدأ الخيانة والغدر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص بالخلافة لسيدنا علي.
0: إذن هنا النقطة الأولى خلاف جوهري في قضية أن الخليفة منصوص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو سيدنا علي.
1: نعم، هكذا كان مبدأ الأمر، يروا أنه قد نص عليه وأنه قال هذا أخي ووصيي والخليفة من المعدي، وهي رواية مكذوبة. أما الرواية بعض الروايات الصحيحة التي يحتجون بها مثل قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما ذهب للجهاد عليه الصلاة والسلام وأبقى سيدنا عليا في المدينة، فقال سيدنا علي أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فالشيعة يقول انظروا قال أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يعني تكون خليفة من بعدي. قلنا لا، الاستخلاف هنا هو عندما ذهب نبي الله موسى إلى موعد ربه سبحانه وتعالى وأبقى أخاه هارون خليفة عليه في بني إسرائيل أن يرجع، فهذا هو معنى الاستخلاف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من سيدنا علي يكون هو الخليفة من بعده إلى أن يرجع ثم يتولى هو صلى الله عليه وسلم زمام الأمر، لأنه قد استخلف غيره من الصحابة في بعض خروجه، استخلف عبد الله بن أبي مكتوم في بعض المرات واستخلف غيره من الصحابة، استخلف عتاب بن أسيد في مكة، كان يستخلف صلى الله عليه وسلم من يعني يتولى عنه هذه المهام، فلست القضية تنصيص على الخلافة الكبرى بقدر ما هي خلافة مؤقتة إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم. لما توفي قالوا مباشرة نزع الصحابة الخلافة من علي وخاصموه وبايعوا أبا بكر قاصدين لمنعها وصرفها عن علي، وكان هذه مؤامرة، حتى بعضهم يبكي من قضية سقيفة بني ساعدة، فكان بعضهم يقول لا تجزعوا من منطقي وكلامي فالقلب من يوم السقيفة دامي، فقلوب مليئة بالحقد والغضب على هؤلاء الصحابة. لما أوشك سيدنا أبو بكر يتوفى قالوا لكي يصرفها عن علي ولا عمر، وعمر عندما توفي وجعلها الشورى في ستة تعمد عبد الرحمن صرفها إلى عثمان، ولما قتل عثمان وطلب عليه المبايعة نقضوا عهده ولم يبايعوه ونازعوه، إلى أن ظهرت فرقة الخوارج وظهرت الفرق التالية، فكلها كانت منازعة لسيدنا علي ولحقه في الخلافة رضي الله تعالى عنه. هذه هي قراءة الشيعة.
0: قراءة الشيعة. دعنا شيخنا، يعني لدينا فاصل قصير إن شاء الله، بعده نواصل بعض الأحداث أو بعض الاستدلالات التي وردت عند أهل السنة والشيعة في نفس هذه القضية. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة هذه الباقي من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف. كنا نناقش قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج بعض التحليلات أو بعض القراءات التي تفسر لنا بعض الإشكالات التي حصلت في عهد الخلافة أو الخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا فضيلة الشيخ يعني تناولنا القراءة السنية والقراءة الشيعية، ومن خلال تحليلكم للقراءة السنية لعل البعض يستشكل الكثير من الأمور في قضية أن إيراد هذه الروايات أو هذه الأحاديث واعتبارها أنها هي المصدر الرئيسي والأساسي والصحيح في نظرة أهل السنة قد لا يراها الطرف الآخر أنها يعني صحيحة أو روايات سليمة. بالمقابل أيضا ذكر روايات شيعية والقول بأنها روايات ضعيفة أو مغلوطة أو مكذوبة أيضا يعني يجعلنا في خصام بين هذا الطرف وذاك في قول أن هذه يعني كل سيروي تاريخه بنفسه ويعتقد من خلال هذه الروايات أن الرأي الذي هو عليه هو الصحيح. دعنا شيخنا يعني نحاول أن ننتقل إلى مرحلة عملية أو إلى مرحلة يعني متقدمة عن قضية فقط روايات سنية وروايات شيعية، أو على الأقل نستدل ببعض الروايات الشيعية التي تثبت الرأي السني أو القراءة السنية للأحداث. فدعنا ننزل إلى المسألة العملية ومسألة أيضا النقل من كتب الشيعة التي توضح وتقرر القراءة السنية.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني مدخل جيد وقوي من أجل إثبات وجهة النظر. أن تقرأ وقائع اتفق عليها الطرفان، لا يمكن أن يختلف فيها، ليس كروايات وأقوال قد يختلفون في ماذا قيل بالضبط، لكن وقائع حدثت على أرض الواقع ثم تقوت بأن الذي رواها هم الطرف المخالف الطرف الشيعي. فننظر لكي نبين ما هي كانت علاقة الآل والأصحاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة سيدنا أبي بكر وفي خلافة عمر إلى آخره، كيف كانت طبيعة العلاقة بين الآل والأصحاب. فمن الأمور أن لو انتقلنا إلى مرحلة مبكرة في تاريخ الإسلام، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كانت له مساهمة كبيرة في توفير صداق السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. سيدنا علي عندما أراد أن يتزوج لم يكن عنده مال يفي بصداق السيدة فاطمة، فجاء سيدنا عثمان فاشترى منه درعه تسمى الحطمية، اشتراه منه ب480 درهما، سلمه 480 درهما، ثم لما أعطاه إياه أرجع له الدرع هدية زواجه، فرجعت الدرع مع هذا المال لسيدنا علي. هذا لا يمكن أن يفعله إلا إخوة، لا يمكن أن تكون عداوات متجذرة. طيب، من الذي شهد؟ طبعا هذا المرجع كشف الغمة للإربلي وهو مصدر شيعي. طيب، من الذي شهد على عقد الزواج بين سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وهم أعدى أعداء آل البيت كما يزعم الشيعة، وهذا ذكره أيضا الإربلي في كشف الغمة. حسب مصادرنا السنية كثير من فضائل آل البيت وخصوصا فضائل فاطمة روتها من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ومتى روت بعضها؟ روت بعضها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة فبكت ثم سارها ثانية فضحكت، فقالت سيدة عائشة ماذا قال لك رسول الله؟ قالت ما كنت لأفشي سره. فلما توفي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقولون أبويا أبو بكر، وحدث الخلاف بين آل البيت والصحابة، سألتها عائشة عن ذلك الأمر فقالت إنه صلى الله عليه وسلم قال لي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة. وهذا الحديث روته دواوين السنة البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. إذن هي متى أخبرتها فاطمة بفضلها؟ متى أخبرت عائشة؟
0: بعد وفاة النبي
1: صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تشأ أن تفشي سره في حياته. إذن هي أخبرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل أن العلاقة كانت قائمة، لم تكن مفاصلة، كان هناك شيء من العتب، نوع كما يقولون من عتب الإخوة، ولم يكن تلك المفاصلة وتجذر الحقد والبغضاء في القلوب. عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أيضا وصفت فاطمة، قالت لم أرى أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا ولا حديثا ولا كلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وقالت كان أحدهما إذا زار الآخر يقوم له ويقبله ويجلسه مكانه وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي الذي روى هذه العلاقة الأبوية بين السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك كان أبو بكر لما تولى الخلافة ويأتيه علي والحسن، فكان أبو بكر يمازح الحسن، وكان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، فكان علي رضي الله عنه يبتسم. من الذي ذكر هذا؟ المجلسي في بحار الأنوار. لما وصلت قافلة من اليمن وكان فيها حلل يمنية، فجاء في عهد سيدنا عمر فوزعها على الصحابة، وإذا بالحسن والحسين يقبلان وقد نفذت هذه الحلل، فمرت عليه فترة عصيبة وكرب وغم، من أين أعطيهم؟ فأرسل رسولا من فوره إلى اليمن ليأتيه بأجمل حلتين وأوصاه بالعجلة من أجل أن يعطيها الحسن والحسين. فلما جاء ناداهما وكساهما وقال الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. وهذا يذكره المرعشي في إحقاق، في شرح إحقاق الحق. كان عمر رضي الله عنه يقسم المال بين الصحابة حسب سابقيتهم ومن المعايير أيضا حسب قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه مال فأعطى الحسن 1000 درهم وأعطى الحسين 1000 درهم وأعطى ابنه عبد الله 500 درهم. فجاء عبد الله يقول يا أبتي، يطلب أن يساويه مع الحسن والحسين، ماذا قاله سيدنا عمر؟ قال ائتني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما أعطيك مثلهما. وهذا يذكره المجلسي في بحار الأنوار. لما سار الحسين إلى الكوفة يعني لكي يبايعه أهلها وقد كاتبوه وراسلوه لكن ثم غدروا به، لحقه عبد الله بن عمر، وكان هذا طبعا في خلافة يزيد، في لحقه عبد الله بن عمر وسار 3 أيام متوالية لكي يلحق به في الطريق إلى أن أدركه، وقال له وأمره يعني طلب منه ونصحه أن لا يثق في عهد أهل الكوفة لأنهم غدروا بسيدنا علي قبل أن يغدروا بالحسين، لكنه أصر وقال الحسين لعبد الله بن عمر أعلم أنك ناصح مشفق. إذن لاحظ العلاقة بين سلالة سيدنا عمر وسلالة سيدنا علي، ولكني أزمعت المسير. فلما يئس عبد الله بن عمر من إقناعه صاح قبله وعانقه وقال أستودعك الله من قتيل أو أستودعك الله من قتيل. هذه يذكرها المجلسي في بحار الأنوار. على ماذا تدل هذه الأمور؟ على أنه لم تكن هناك إلا علاقة الود والصفاء والأخوة بين الصحابة وآل البيت، خصوصا سيدنا علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة والحسن والحسين من قبل جمهور الصحابة، وأن ما حدث هو نزاع بشري طبيعي لم يكن نزاعا دينيا، نداء بغضاء، حقد، نفاق، عصبية، نفاق، سلب سلطة، وهذه الصورة التي يحاول الشيعة أن ينقلوها للناس، كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أن توفي حتى ظهرت أخلاق صحابته على حقيقتهم من البغضاء والحقد وما شابه ذلك، هذا الذي يحاول الشيعة أن يصوره، لكن هذه الوقائع من مصادر الشيعة تبين أن الأمر لم يكن كذلك.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ، لعل يعني هناك حرب أسماء بين السنة والشيعة يعني إلى يومنا هذا في قضية التسمية، والكثير يعني يذكر من التاريخ يعني بعض مسميات، ولعلك ذكرت قبل قليل بعض مسميات أبناء سيدنا علي وأبناء سيدنا أبو بكر وأبناء سيدنا عمر، فهل لهذه الأسماء من حظوظ في قضية التقريب في أن العارض الذي حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن عارض يعني ممتد متجذر في نفوسهم، إنما كان عارض كما ذكرت عارض بشري يحصل بين أي مجموعة من الناس في أي عصر من العصور؟
1: نعم، يعني هذا أيضا من الدلائل الأخرى، لأنه لا يمكن لأحد أن يسمي أبناءه وأولاده بأسماء خصومه، لا يمكن. فما يذكر القمي في منتهى الأمال أن سيدنا علي والحسن والحسين كان عندهم من الأبناء من اسمه أبو بكر وعمر وعثمان، يعني هذا الآن أبرز الخصوم كما يقول الشيعة، فكان لكل منهم مثل هذه الأسماء. جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا وعلي الهادي، وهؤلاء 4 من الأئمة 12 كان عندهم بنات باسم عائشة كما تذكره مصادر الشيعة. جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، كما يذكر ذلك الإربلي في كشف الغمة، والمعنى أن جعفر الصادق له أمه اسمها أم فروة، أبوها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. إذن أبو بكر الصديق جده من الأم مرتين، وذلك يقول ولدني أبو بكر مرتين. علاقة المصاهرة، علاقة الأسماء، علاقة التعاون، علاقة النصيحة تدل على أن الأهل والأصحاب لم يكن بينهم إلا كما يحدث بين إخوة، فيعتب هذا على هذا، وربما وجد هذا الشيء في نفسه على هذا فيعتذر هذا لهذا، وتنتهي الأمور، وبهذا ينحسم لنا مادة خلاف ما زلنا نتجرعها إلى هذا اليوم.
0: جميل، كيف نستفيد شيخنا من هذه العلاقة بين الأهل والأصحاب في وقتنا هذا اليوم أيضا نعاني كما ذكرت من كثير من المشاكل لعدم الفهم الصحيح أو للقراءة القراءة المضطربة في نفس هذا الموضوع.
1: يعني الذي ينبغي أن نصل له لكي تنحسم مادة هذا الخلاف لمن كان لديه بصر وبصيرة وعقل وحكمة هو أن بيعات الخلفاء الراشدين الثلاثة كانت بيعات صحيحة لم تكن غصبا للخلافة، ولا مانع من أن يرى أحد من الناس أن سيدنا علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو أفضل من عمر أو أفضل من أبي بكر، حتى بعض العلماء يسميه التشيع السني، وإن كان جمهور أهل السنة يقول الأفضل في الفضل أو الترتيب في الفضل هو كترتيب الخلافة، لأنه أيضا كانوا يراعون الأفضلية، هم كلهم مؤهلون للخلافة وكلهم أهل علم وإفتاء واجتهاد وسياسة وفهم وحكمة، فجاء الترتيب بالفضل يرون هذا،
0: لكن هذا خلاف مقبول،
1: لكن هذا لا مانع منه، حتى كان بعض العلماء أهل السنة يرون أفضلية سيدنا علي على غيره، لا مانع من هذا. وأن سيدنا علي طبعا لما تولى الخلافة طبعا لا شك في صحة بيعته وخلافته، لكن حتى الذين خالفوا من منطلقات اجتهادية سياسية آراء سياسية لا ترجع إلى منطلقات دينية فكرية ثقافية موروثة من قبل
0: أو حتى إيمانية في قضية إيمان ونفاق.
1: نعم.
0: وإسلام ونفاق
1: أي. ثم نعتقد بعد ذلك أن في كل الحروب التي حدثت في عهد سيدنا علي أن الصواب كان معه رضي الله عنه، فنؤمن بهذا، ثم بعد ذلك لا نشتر هذا الخلاف إلى هذا اليوم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
0: جميل جدا. قبل يعني قد شرفنا فضيلة الشيخ، لم يتبقى لنا إلا دقيقة ونصف، نريد أن نعرف كيف أثر هذا الخلاف السياسي وأنشأ لنا خلافا عقديا كما ذكرتنا تجرع مرارته يعني عبر هذه العصور الطويلة، ولا زال يعني مكون في الخلاف العقدي هو الخلاف السياسي.
1: نعم، يعني كما ذكرت لك أن الخلاف بين سيدنا علي وخصومه أنبت لنا فرقتين، الشيعة والخوارج، والخوارج قاموا بتكفير كلا الفريقين وخططوا لقتل كلا القائدين ونجحوا في قتل سيدنا علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وهو بهذا يناقض ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أذكركم الله في أهل بيتي، فكيف تجرأ هذا الإنسان على قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولكنه الجهل. فنشأت فرقة الخوارج، ومن أبرز أصولهم هو تكفير مرتكب الكبيرة وأنه يخلد في النار، ولهم أدلة جزئية على ذلك ابتسروها واقتطعوها من القرآن والسنة، منها مثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فنتج عن هذا تكفير صاحب الكبيرة، ورأوا أن عدم تحكيم كتاب الله من الكبيرة إذن حكموا بكفر علي ومعاوية وأنهما مخلدان في النار. وهذه الفرقة كاسم لها تنظيم وقادة ودول، هذا غير موجود الآن، لكن كل من يحمل فكرا تكفيريا عاما للمسلمين أو لفئات منهم ثم يستحل على أساسه أن يقتل أولئك المسلمين أو تلك الفئة أو أن يفجرهم أو يستبيح دماءهم وأموالهم، فلا شك أنه قد أخذ ووافق أولئك الخارجين في أصل من أصولهم، فهو بذلك يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة.
0: جميل.
1: أما أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة لا شك قد عصى الله سبحانه وتعالى معصية عظيمة لكنه لا يخلد في النار، ولهم في ذلك أدلة، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر ذلك من الأمور.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ، يعني كان بودي أن نكمل،
1: يعني لا زال هناك بعض الكلام، لكن
0: إن شاء الله يعني في حلقة القادمة نستوفي بعض هذه الجزئيات. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرقي مسجد الكاف. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرقي مسجد الكاف. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيلة بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. كما وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 776-375-011. وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 776-375-011.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي
1: يا فهمونا.
4: فخوك فيصل
2: راح خلاص مقاطعك انا. انت كل واحد ما يشوف الا نفسه ويشوف الا راحته.
3: كلمه منك وكلمه مني وكلمه
0: مني ياتيكم باذن الله تعالى خلال ايام عيد الاضحى المبارك حوالي الساعه الواحده ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35 ألف ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166 016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. المستمعون الكرام، نبقى وإياكم الآن مع إعادة للحلقة الماضية من البرنامج الإسبوعي المباشر فاسألوا أهل الذكر، وقتا نافعا ومفيدا نرجوه لكم.
1: يا من يحب الله.
2: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب، حوار الأستاذ سالم بن عبد الرحمن بفضل، هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وعمرها بكل ما يحبه ويرضاه. أحييكم ورحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي نستعرض فيه أسئلتكم واستفساراتكم ونضعها بين أيدي الشيوخ لجيب عنها. وضيفنا في هذه الحلقة هو الشيخ سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب. بداية نرحب ضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ سالم، جزاكم الله خير الحضور، رجاء الله الحق على لسانكم. وبداية الشيخ سالم، نحن الآن في هذه الأيام الفاضلة، أيام العشر من ذي الحجة، ومعلوم فضلها في القرآن وفي السنة، وكذلك ما يختم به من يوم عرفة ويتم بالعيد، ونريد من حضرتكم من الكلام في ما يتعلق فيها من فضائل، وكيف تغتنم هذه الأيام ويخرج منها المسلم بحظ وافر ونصيب كبير من القرب إلى الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هو العمل الصالح هو ذاته ذو فضل عظيم حتى لو لم يكن في هذه العشر، فما بالك إلا إذا كان في هذه العشر. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. يعملون الصالحات جزاهم أجر حسن إلى متى؟ ماكثين فيه أبدا. فهذا فضيلة العمل الصالح، وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فهذه غنيمة للإنسان أن يغتنم العمل الصالح، لو حتى كان مقصر في الأيام الأخريات يغتنم هذه الأيام التي جاءت الإشارة فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هذا شيء يحبه الله وشيء يرضي الله تبارك وتعالى. وأقل درجات العمل الصالح هو أن يجتنب السيئات، إذا ما توفق العمل الصالحات فهو يتجنب السيئات، وهذا يكون مقام عظيم، فهو يكون تخلي قبل التحلي، فالتحلي سيحصل مع الأيام هذه إذا حصل التخلي. فيغتنم الإنسان ترك العمل السيء في هذه الأيام ويغتنم العمل الصالح. وحتى لنطيل في هذا الموضوع، وهذا الموضوع قد تكلم فيه الدعاء ولا يزال يتكلمون، وربما متوقع في خطبة اليوم أن يتكلم عليه الخطباء أو بعضهم، فنتكلم على الآن بعض الأشياء التي يمكن لنا أن نغتنمها في هذه الأيام. من هذه هي الركعتين التي تسمى سنة الإشراق. سنة الإشراق لا ينبغي لنا أن نهملها، وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي أن المسلم إذا صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تطلع الشمس كان كحجة وعمرة تامة تامة تامة، يؤكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى، وما يتركه إلا محروم العياذ بالله. فإذا نغتنم هذه الأيام على الأقل، إذا ما كنا نحرص عليها فيما في غيرها من الأيام نحرص عليها في هذه الأيام، أن نصلي الفجر في جماعة ثم يقعد الواحد أحدنا، والأحسن يكون

الشمس وترتفع قد الرمح يكون أحسن خروجا من الخلاف، لأنه في وقت هذا خلاف هل تطلع بمجرد طلوع الشمس من دون ارتفاع أو لابد أن ترتفع الشمس قد الرمح. إن صلاها بعد أن تطلع الشمس قد الرمح هذا زال الإشكال وزال الخلاف، فيصلي ركعتين، هي ركعتين إن صلاها منفردتين، وبعضهم يصليها أربعا لكنها مع بعض، لو صلى ركعتين بنية الإشراق ثم ركعتين بنية الإشراق هذا غير صحيح، ما تنعقد له الركعتين الثانيتين هذه بنية الإشراق، تعتبر له نفل مطلق إذا كان يجل حكم مسألة ولا أصلا كانت باطلة، فإذا هي ركعتين ركعتي الإشراق، ثم بعدين لمن أراد أن يصلي بعدها يصلي ركعتي الضحى، لأن الضحى قد دخل وقتها بارتفاع الشمس. وينبه إلى أن هذه الصلاة الإشراق أنها مما يغتنم وقتها، لأن وقتها قليل يعني وقتها مضايق، لأنها تنتهي بعلو النهار، ولا يجمعها أصلي ركعتين سنة الإشراق وسنة الضحى، لأنه إذا مشينا على أن هذه غير هذه ما يصح أن تجتمع معها، لأن كلها ذات وقت، هذه ذات وقت وهذه ذات وقت، لأنها تفوت بعلو النهار، فإذن ذات وقت ليست ذات سبب، فالأصل أن الصلوات ذات الوقت لا يجتمع بعضها مع بعض إلا ما استثني. فإذا لكن واقع أن بعض الناس يجمع بالنية بين سنة الضحى وسنة الإشراق، هذا على القول بأن الضحى هي سنة الإشراق هذا ما في إشكال، لكن الأحسن ما يخلي الإشراق لوحدها ويخلي الضحى وحدها خروجا من الخلاف فتكون صلاته مضبوطة ولا إشكال فيها، هذا أولا. ننتقل بعدها إلى أيضا صلاة هي مسنونة ينبغي لنا أن لا نهملها وأن لا نتركها، وهي سنة الزوال، وهذه ربما تكون من السنن المهجورة لدى بعض الناس، وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، أربع قبل الظهر ليس بينهن تسليم، يعني يصليها أربع أحسن، لو صلى ركعتين ركعتين لا بأس، لكن هو قال ليس بينهن تسليم اغتناما لإشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم أننا نصليها أربعا معا، قال تفتح لهن أبواب السماء، قالوا معنى تفتح لهن أبواب السماء هذا قالوا كناية عن سرعة الوصول وحسن القبول، فهذا الإنسان الذي له حاجة أو ما قضي فهذا سبب لقضائها، فيصلي أربع سنة الزوال ثم بعدين يدعو الله سبحانه وتعالى حاجة ويسأل الله حاجته، لأنه قال تفتح لهن أبواب السماء، فإذا فتحت أبواب السماء لهن أيضا مرجو أن يفتح لهن ما يكملهن وهو الدعاء بعدهن، فهذا طمعنا في عظيم فضل الله تبارك وتعالى. هذه الأربع صلى بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر، لا تصلى قبله خلافا لبعض العلماء اسمه المناوي قال لا حتى لو صلىها قبل الزوال لا بأس، لا بل إنما هي تصلى بعد الزوال إذا زالت الشمس أذن الظهر، وهذه الأربع غير الأربع قبلية الظهر، أربع قبلية الظهر شيء وهذه شيء، فهذه أربع يصليها ينوي بها سنة الزوال، ثم إذا انتهى منها يصلي ركعتين أو أربع وهو أحسن بعد الزوال، وهذه قالوا أربع أو اثنتين، وبعضهم يقول لا هي اثنتين وقيل أربع، فالأحسن يصلي أربع كما جاء النص عليه بالحديث ويكون أخذ بالاحتياط. هذه الذي يسمونها سنة الزوال ينبغي لنا أن نحرص فيها على الأقل في هذه الأيام حتى لا نضيع الفرصة، ولو عملنا بها مرة واحدة علشان ندخل في امتثال الأمر، امتثلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإشارته في هذا الحديث. كذلك أيضا مما ينبغي لنا أن نصلي هذه الأيام هي صلاة التسبيح. صلاة التسبيح جرت عادة الناس أنهم يهتمون بها في رمضان، بعض الناس يهتمون بها في رمضان، إذا انتهى رمضان الله أعلم ما تدري حالهم هل يصلوها أو لا، فهذه الأيام مناسب لأن نصليها، سواء كان هي تصلى بالليل وتصلى بالنهار، وأصل الصلاة أنها تكون منفردة، لكن لا بأس لو يصلونها جماعة لأجل التعاون عليها، فصلاة جماعة ليس مكروها، وإنما هي أصلا أنها تكون منفردا، فإذا صحت النية لأجل الاجتماع لأجل المساعدة فيكون بذلك الاجتماع والمساعدة قربة، ولتكون منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذه صلاة التسبيح صلى ولو في اليوم الواحد كذا مرة، كلما انتهيت عندك استطاعة قم صلي صلاة التسبيح أربع ركعات، ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، وبعضهم قال إذا كان يصليها بالنهار أربع الأفضل أن تكون أربع ركعات بتسليم واحد، وهذا رأي الإمام الغزالي، وإذا صلاها في الليل صلي ركعتين ركعتين، ولكن أيها فعل هو جائز، فنهتم لصلاة التسبيح هذه الأيام، لأنه قال ما رأينا أدفع للهموم والغموم من صلاة التسبيح،
وحتى ينبغي أنها تكون قبل يد الحاجة إذا كان للإنسان حاجة عند الله سبحانه.

0: وتعالى يصلي صلاة التسبيح لأن هي تكون كفارة للذنوب بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا كانت كفارة معناه كأن الإنسان تائب فهو مرجو أن تقضى حاجته. لكن لما يأتي الإنسان من دون توبة متجرع على الله ويسأل الله حاجته فكيف تقضى له الحاجة سريعا؟ تقضى الحاجة سريعا إذا أفعل مقدماتها منها التوبة، وهذه تكون سبب للتوبة. كذلك أيضا إذا
1: نعم. نقف عند هذه النقطة ونأخذ اتصال كي لا نطول على الأستاذ عمر بسعيدة. تفضل أستاذ عمر.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ عمر.
2: نسأل الله العظيم أن يبارك لنا في هذه الأيام المباركة.
1: آمين.
2: وسؤالي الأول حول الأضحية يا دكتور سالم، يعني الآن واحد بيضحي ولكن بيتحرق وحرقور وخرج ضفير ونظف رجله في السماء، هل الأضحية مقبولة؟ يعني هل يعني ريضة ولا مخريضة يعني؟ بيضحي لكنه نحن سمعنا حديث على أساس إذا حلت العشر يمسك شعوره وظافره، لكن حلق وظفر ونظف نفسه تمام ولا بيضحي. هل الضحية يعني ريضة يعني مقبولة أو كيف هذا؟ وأنا يعني موضوع يعني تفسير على الموضوع توضح لنا الموضوع هذا. هذا السؤال الأول.
1: واضح.
2: السؤال الثاني بارك الله فيك، حول الطواف، نسمع طواف، كم عدد الطوافات ومتين نقوم بها؟ وهل بعد كل طواف يعني سعي؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك يا أستاذ سالم ويا دكتور زاه، حول معنى انه ولد يعني شخصا بعد صلاة الفجر حدث له ينابة وقام من النوم واغتسل ولكن لم ينوي الاغتسال برفع الينابة، اغتسل ونظف نفسه في الثياب وراح الجمعة وصلى، بعد تذكر انه لم ينوي إزالة الحدث، كيف صلاة الجمعة يعني وكيف يعمل؟
1: واضح سؤال.
2: وأخيرا حتى لا أطول عليكم يا أخي، امرأة سألت قبل أيام وتقول إني في رمضان السابق، رمضان يعني مضى، جات العادة وفطرت أيام من رمضان وبعدين صمت ما تبقى من رمضان، وبعد رمضان يعني شلت بالحمل، ويوم شلت بالحمل حتى وضعت يعني رمضان الثاني ونعاني يعني تعب الحمل هذا مغذيات ولم نقضي ايام رمضان الماضي، فكيف تعمل تلك الايام الماضيه؟
1: واضح
2: السؤال. واضح
1: واضح الاسئله ان شاء الله.
2: جزاكم الله خير، شكرا.
1: حياكم
2: الله. حياكم الله.
0: تمام. كنا نتكلم على السنن التي ينبغي ان نهتم بها في هذه الايام زياده على باقي الايام، منها ذكرنا صلاه التسبيح، وبعدها يمكن الآن نتعرض إلى مثلا سنة الزفاف لمن يتزوج هذه الأيام، أن يسن له أن يصلي ركعتين، وكذلك أيضا لزوجته أن تصلي ركعتين، ولكن فيها صعوبة عن المرأة لمن زفت له ليلة الزفاف. وغير ذلك أيضا من السنن التي ينبغي الحفاظ عليها وأهم شيء هي رواتب الصلاة، الصلوات القبلية والصلوات البعدية، هذه من أفضل ما يحافظ عليها لأنها مكملة للفرض، والأفضل أن تصلى الرواتب القبلية قبل فعل الفرض. لو صليت بعد فعل الفرض هو صحيح ولا تزال أداء، لكن وقتها الاختيار هو أن تكون قبل فعل الفرض، فإذا فعل الفرض لا تزال أداء ويثاب عليها ثواب الأداء وليس ثواب القضاء القبلية، والبعدية يدخل وقتها بفعل الفرض وينتهيان الاثنتان مع القبلية والبعدية بخروج وقت الفرض. هذا بعض ما هو مطلوب من السنن خلال الإنسان في يوم وليلته، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وناخذ الاسئله استاذ عمر بسعيده، والسؤال الاول كان يسال عن الاضحيه، وقبل ما ناخذ السؤال الاول استاذ عمر ناخذ اتصال من سادة. من ابو امين. الاخ ابو امين تفضل. اخي ابو امين. كان حصل مشكله في الصوت. ناخذ الاسئله استاذ عمر، والسؤال الاول يسال عن مساله في الاضحيه، ويقول انه لو اخذ الانسان الذي يريد ان يضحي في بدايه العشر اخذ من شعره ومن ظفره، فهل يجوز له ويصح له ان يضحي بعدها ام لا؟
0: تمام. هو من ناحيه يصح ويضحي هذا ما في اشكال ولا، ولكن هي المساله يمكن تكون على صورتين. صوره اولى وهو انه قاصد عمل الاضحيه من اول ما دخل عليه ذو الحجه، فهذا الاولى له والسنه له، سنه وليس واجب على مذهبنا. السنه ان لا يزيد شيء من شعره ولا من اظافره حتى مما طلب الشارع ازالته في الايام العاديه، حتى شعر العانة هذا ليس له أن يزيله في أيام العشر حتى ينتهي العشر فيبقي، إلا إذا كان مثلا انكسر أظافره ويتألم منها فلا بأس الآن لدفع الألم ودفع هذا إذا كان لا يستطيع الصبر عليه، لأنه هو ليس حرام حتى نقول أنه ينتظر إلى الضرورة، لا إنما هو سنة بإبقائه ولا يحرم إزالته، فإذا كان يتأذى بذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. وهذا الصورة الأولى
1: نقف عند الصورة الثانية.

0: الله يعني اروح يعني لو كان معك يعني اشياء كبيره تشتري يعني وضعيب عليه يجوز ولا ما يجوز يعني؟
1: مرحبا مره ثانيه سعد السؤال.
0: ولك اشياء لو مع اشياء كبيره يعني كبيره الشركه وضعيب يجوز ولا ما يجوز يعني؟
1: تمام واضح السؤال. معكم سؤال اخر؟
0: ها؟
1: اسمعني اجابه ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
1: الحالة الصورة الثانية.
2: نعم الصورة الأولى أن يكون من أول ما يدخل شهر ذي الحجة وهو ناوي عمل الأضحية فهذا لا يزيد شيء. وإذا كان الصورة الثانية أنه ما كان قاصد عمل الأضحية كان وأنا هذا اللي ظهر لي من صورة السؤال أنه هذا كان يقصد هذا أنه كان قد أزال شعره الظهر ثم عنا له أن يذبح أضحية فهذا من حين ما ينوي الآن عمل الأضحية يسن له أن لا يزيد شيء من شعره ولا ظفره وليس عليه شيء فيما مضى لأنه ما كان قاصد الأضحية لأنها ليست عامة لكل الناس وإنما كان مريد الأضحية. وعلى كل الأحوال حتى لو أزال الشعور عمدا ذاكر بأنه هو السنة لا يزيد شيء لا يؤثر هذا على الأضحية هذا سنة وهذا سنة
1: لا يؤثر حتى على الفضل
2: ما يؤثر على فضل الأضحية أي وإنما يؤثر على فضل كونه الآن لم يمتثل أداء السنة ومثال أمر السنة هذا شيء عظيم يزكو به الإنسان وترفع به درجاته عند الله. نعم هذا خلاصة الجواب الأول. نعم
1: جزاكم الله خير. وقبل ما نأخذ السؤال الثاني نأخذ اتصال من أبو أمين. فضل أخي أبو أمين.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يوم أباركة
1: خلينا نجي
3: معي خمسة أسئلة.
1: تفضلوا.
3: السؤال الأول إنه في شخص تعب عند الشيخ يتعلم أحكام الصلاة قالوا علموا هنا موضوع صوت فاتحة قالوا الفاتحة شفها فرض
1: نعم.
3: بعد ثلاث سنوات نساه قالوا فاتحة سنة هذا الشخص قال إن فاتحة سنة ليست فرض بسبب إن نساء الدرس اللي قالوا الشيخ قالوا فاتحة فرض نساء الدرس هل عليه قضاء فاتني أو ليس عليه قضاء؟
1: واضح واضح السؤال.
3: السؤال الثاني
1: تفضل.
3: السؤال الثاني من موضوع هذا الحديث إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. هنا عن مذهب الشافعية قالوا من ترك الصلاة ليس كافرا عن مذهب الشافعية. مذهب الحنابلة قالوا من ترك الصلاة فقد كفر. ما حكم هذا الحديث صح سؤال؟
1: واضح السؤال.
3: السؤال الثالث إنه موضوع الزكاة إن في شخص لا يعطي الزكاة للفقراء والمساكين والمحتاجين لا يعطيهم شيء يعطي من؟ يعطي ناس أحفاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحفاد سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحفاد الفقراء والمساكين لا يعطيهم شيء هياك بهذا الشخص أو لا؟
1: واضح السؤال.
3: السؤال الرابع إذا في شخص عنده حمى خفيفة ورفض أن يشتري الدواء قال ليش رفضت تشتري الدواء؟ وعنده حمى خفيفة قال أطلموتنا أطلموت قال أطلموتنا أطلموتنا أشوف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا شخص ياتب ولا ياتب؟
1: واضح السؤال.
3: وفي في آية صوت النساء ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأحصل رابع سؤال خامس
1: تفضل.
3: والخامس صلاة الفرض فآخر سجدة صلاة الفرض شخص يدعي في الصلاة يقول يا رب الصيام يا رب عدي يا رب الزكاة يا رب الدار يدعي هنا فآخر سجدة صلاة الفرض أسماء باطلة وصحيحة.
1: واضح السؤال.
3: جزاكم الله خير.
1: اسمعني إجابات إن شاء الله. نعم نستمر في أسئلة السيد عمر بسعيد وسؤاله الثاني كان يسأل عن يريد منكم بيان للطواف وكم يكون عدد الطوافات وهل لازم يكون بعده سعي أو لا؟
2: تمام نتكلم أول على أنواع الطواف. أنواع الطواف وهو طواف قدوم لمن قدم سواء كان تبع حج أو عمرة أو مستقلا لو كان شخص لا يريد أن يعمل حج ولا عمرة يريد أن يدخل إلى مكة يسن له أن يطوف طواف القدوم وهو أيضا طواف قدوم قبل الحج لمن قدم للحج يكون طواف قدوم وهو طواف ضمن الفرض بالنسبة للعمرة إذا قدم الإنسان لأداء العمرة فيطوف هذا الطواف ينوي به طواف القدوم وأيضا طواف الفرض فيدخل في الفرض الذي عليه ولا يحتاج أن يجعل أول طواف للقدوم بعدين طواف العمرة هو طواف واحد يشمل الاثنين معا. هذا الطواف الذي هو يعتبر سنة. في طواف هو يعتبر فريضة.
1: هذا السنة يعني يختص بالحاج والمعتمر أو كل داخل؟
2: هو بالنسبة لكل داخل يسن له طواف القدوم سواء كان تبع حج أو عمرة أو مستقل فقط لا يريد أداء حج ولا عمرة ويريد أن يزور أصحابه في داخل مكة سنة له إذا دخل مكة أن يطوف، بل لكل داخل حتى لو كان يتكرر دخوله، لو سائق سيارة يروح بين مكة وإلى مسافة القصر مثلا نقول الرياض عشان نتأكد مسافة القصر من مكة إلى الرياض ويروح ويعود نفس اليوم، فهذا يسن له كلما دخل، يسن ولا يجب، يسن له كلما دخل إلى مكة يطوف. أن يطوف طواف القدوم، كما كالإنسان الذي كلما دخل إلى المسجد وإن تكرر دخوله عن قرب يسن له تحية المسجد، لأن الطواف هو تحية البيت، تحية البيت مقدم على تحية المسجد، فيقدم أولا سنة الطواف ويصلي بعد ذلك ركعتين هي سنة للطواف وتحية المسجد معا ينوهما. هذا بالنسبة للطواف الذي هو سنة. في طواف هو واجب ليس فريضة، فرق هنا في المفرق بين الواجب والفرض، هو العادة أنه لا فرق بين الواجب وبين الفرض، لكن في هذا الموضع فرقوا. الطواف الواجب الذي هو طواف الوداع لمن أراد أن يفارق مكة، حتى لو لم يكن حاجا ولا معتمرا أراد أن يفارق مكة يجب عليه طواف الوداع إذا كان يريد أن يفارقها إلى مسافة القصر أو يستوطن مكانا دون مسافة القصر، سينتقل إلى مكان هو أقل من مسافة القصر لكن سيستوطنه، فيكون عليه طواف الوداع ويجعل هذا آخر أعماله في مكة هو طواف الوداع، بحيث أنه لا يشتغل بعده إلا بما يتعلق بالسفر أو صلاة ركعتين أو صلاة جنازة حضرت ولا يتأخر عن ذلك. هذا طواف الواجب. إذا تركه الإنسان عليه ذبح شاة، يذبح شاة واجب أن يذبح شاة، وقيل بأنه هذا أيضا سنة، ويبقى بعدين هذا طواف الفريضة وهو طواف ضمن الحج وطواف ضمن العمرة، هذا الذي يسمى طواف الإفاضة بالنسبة للحج. طواف الإفاضة هذا يعتبر فريضة لا يكمل حج الإنسان إلا به، لو بقيت خطوة من الطواف لا يزال محرما، لا يجوز له أن يتزوج ولا ينعقد زواجه إن تزوج ولو باقي عليه خطوة من هذا الطواف، وهذا الطواف هو الذي يعقبه سعي، باقي الطواف لا يعقبها سعي. الطواف الذي يعني إن شاء هو يقدم السعي بعد طواف القدوم وهو أفضل عند بعض العلماء، من أفضل من أن يكون بعد طواف الفرض، وبعضهم يقول لا طواف الفرض الأفضل أن يسعى بعده لأجل أن تحصل مشابهة، هذا فرض وهذا فرض. على كل حال أن السعي ذاته ليس عبادة، يعني ليس عبادة مستقلة، لو كان الشخص رغب من دون سبب يريد أن يسعى بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة ليس عبادة إلا ضمن الحج، إذا كان ضمن الحج أو العمرة بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة يسعى بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة هو يعتبر فريضة في الحج وفريضة في العمرة، فرض وليس واجب، يعني معناه أنه لا يتم حجه ولا عمرته حتى يتم السعي كاملا، لو بقي منه خطوة يكون زواجه لو تزوج، وحرام عليه أن يطأ زوجته لو كان متزوجا إلى أن يأتي بهذه الخطوة، لا يزال باقيا على إحرامه حتى يأتي بهذه الخطوة. فإذا عرفنا في هذا ثلاث أنواع من الطواف، طواف هو سنة وطواف هو واجب وطواف هو فريضة، والسعي هو في حد ذاته ليس سنة ولا واجب ولا شيء إلا ضمن الحج أو ضمن العمرة، لو بيفعله الإنسان استقلالا ليس سنة. يبقى باقي واحد طواف وهو طواف التطوع. طواف التطوع هو الإنسان داخل مكة ما قدم وأراد أن يطوف، بل هو سنة كلما استطاع الإنسان أن يطوف يعمل سبع طوفات ويدرس عاد يريد أن يطوف، هذا مثل الصلاة، يعني كلما رغبت في الطواف يمكنك أن تطوف حتى 1000 مرة كل، بس كل سبع يسن لك أن تصلي ركعتين سنة الطواف ثم بعدين تبدأ طوافا جديدة، لا يكون طوفة واحدة ولا طوفتين على المعتمد، هذا المعتمد في قول أنه حتى قناة سبع هذا طويل مع الزحمة ما أستطيع، فأعمل طوفة واحدة، لا بأس نقول على رأي بعض العلماء أنه يمكنك طوفة أو طوفتين أو ثلاث على حسب الهمة، لكن المعتمد أنه ما تحسب لك طواف إلا بطواف هو سبع طوفات، والله أعلم.
1: ولو أراد أن يزيد على السبع
2: ما يحسب له،
1: ما يحسب
2: يعني على قول دائرة العلماء أن كل طوفة محسوبة، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. سؤاله الثالث كان يسأل عن شاب استيقظ وهو على جنابة فاغتسل وذهب إلى الجمعة ولكن تذكر أنه لم ينوي غسل الجنابة رفع الحدث الأكبر، فما حكم صلاته؟
2: وما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحديث صحيح، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى اغتسال للجمعة وما نوى الاغتسال لرفع الجنابة، إذا ما ارتفعت الجنابة فتكون صلاة الجمعة باطلة، هذا إذا هو تذكر هذا كما قال تذكر أنه ما نوى للجنابة فصلاة الجمعة باطلة، وكل صلاة وكل شيء فعله مما يحتاج إلى طهارة يكون هذا باطل حتى يرجع ويغتسل مرة أخرى. اغتساله لم يعتد به.
1: يقضي كل شيء. والجمعة يقضيها ضوء.
2: والجمعة يقضيها ضوء. نعم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك سائلة قال في سؤال عن امرأة أنها جاءها الحيض في رمضان ثم طهرت وأصامت باقي الشهر، ثم بعد رمضان جاءها الحمل ولم تستطع أن تقضي هذه الأيام التي فاتتها في رمضان إلى أن جاء رمضان الثاني، فما حكمها الآن؟ هل يجب عليها شيء غير القضاء؟
2: تمام. بنقول إذا تمكنت قبل ما يجيها الحمل هي تمكنت، ولكنها تقول إن شاء الله بآخرها بقضيها فيما بعد حتى جاءها الحمل ولم تستطع
4: فهي الآن يعني عليها المد إذا كانت عالمة وليست ناسية، عالمة بأنه القضاء يكون على الفور ولم تنسى ذلك، يعني لا تنسى أنها عليها القضاء، فيكون عليها المد لكل يوم، لكل يوم من هذه الأيام التي لم تقضيها بعد يكون عليها مع القضاء، يعني تقضيها ويكون عليها مد مقابل التأخير، يعني هذا المد مقابل التأخير وليس بدلا عن القضاء، القضاء يبقى كما هو، فهذا المد يكون عليها. أما لو كان الصورة أنها مباشرة بعد انتهائها من رمضان قبل أن تتمكن من القضاء بدأ الحمل عندها وما استطاعت الصيام بسبب الحمل ما تقدر على الصيام، فليس عليها مد. فإذا لا يكون عليها مد في واحد من الثلاثة أشياء هذه ذكرناها، الأول إذا كان شرع بها الحمل مباشرة بعد رمضان وما استطاعت الصيام، الأمر الثاني إذا كانت تجهل حكم الفورية أنها يجب عليها أن تقضي رمضان قبل مجيء رمضان الآخر، الثالث إذا كانت جاهلة بالحكم، هذا الجاهلة، الأمر الثالث إذا نسيت أن عليها قضاء من رمضان حتى حملت وما استطاعت أن تقضي، فليس عليها المد، ومع ذلك يكون عليها المد، يجب عليها عن كل يوم مد ولا إثم عليها، طالما أنها كان في بالها أنها بتقضي، لكنه لما جاء الحمل والذي منعها من القضاء، الإثم بفضل الله لا يوجد، لكن عليها المد للتأخير والله أعلم.
1: جزاك الله شيخ سالم. وعندنا سائل بحريش يقول أنه عنده شاه كبيرة في السن ويريد أن يضحي بها، هل تجوز التضحية بها أو لا؟
4: أيوه، كلامه معنى أنها شاة كبيرة في السن أنها قد جاوزت السن الذي هو مطلوب منها، إذا كان من الضأن ما له سنة تامة ومن المعز ما له سنتان، وبالنسبة للضأن عاده يجزئ لو كان 6 أشهر إذا أجزع مقدم أسنان وهذا نادر، فالآن يجزئ لكن بشروط أيضا أخرى، أن لا تكون عجفة وأن لا تكون بها شيء من العيوب التي تخل بلحم الأضحية، يعني لو كانت سليمة حتى مهما كان سنها كبير، لو كانت سليمة ليس بها شيء من العيوب التي تخل بالأضحية فنعم يمكنه، أما لو كانت لا هزيلة جدا حتى صار بها العجف ولا صارت مجنونة ولا كبيرة ما الناس ما يأكلها بسبب أن لحمها يعتبر الآن كالفاسد، فهذه لا تجزئ في الأضحية، ومع ذلك الإنسان ينبغي له أن يتحرى في أغنامه الأجود والأسمن لأنه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يعطيه الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أنكم امتثلتم أمره، اللحم والدم هذا ما يصل إلى الله سبحانه وتعالى ولا الله طامع فيه، وإنما كان هو يريد أن يرى منكم امتثالكم لأمره سبحانه وتعالى وما الذي تفعلونه من أجله سبحانه وتعالى، فلا بأس إذا كانت هذه ليس بها شيء من عيوب الأضحية نعم تجزئ والله أعلم. نعم
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا كذلك سائل أبو أمين وكان عنده بعض الأسئلة، ويقول في سؤاله الأول أنه في رجل تعلم الصلاة وتعلم أنها فرض ثم بعد فترة نسي أنها فرض وظن أنها سنة فكأنه تركها أو لم يتركها، المهم ظن أنه سنة، فماذا يفعل الآن؟ هل يقضي هذه الصلوات أم لا يقضي؟
4: تمام. هو يظهر من كلام أنه ما تركها وإنما كان بس أنه تغير الحكم، كان يصليها بقصد أنها سنة،
1: أنها فرض
4: يصليها بقصد أنها سنة، هو كان تعلم أنها فرض كذا فهمت والله أعلم من سؤاله، أنه كان
1: تعلم أنها فرض.
4: أنها فرض وبعدين نسي أنها فرض وكان يصليها بقصد أنها سنة، وسؤاله هل علي شيء الآن وصل الصلاة صحيحة؟ طبعا الصلاة غير صحيحة وهذا يعتبر من التقصير منه كونه نسي حكم شرعي، فإذا كان أداها بقصد أنها سنة على نية أنها سنة فهذا ما أجزأه ويكون عليه القضاء لكل السنوات الثلاث سنوات أو التي ذكرها، يكون عليه قضاء لتلك السنوات كلها، فكون أدى عبادة هي فريضة أداها على كونها نافلة هذا غير صحيح، فكل العبادات التي هي فريضة لابد أن يؤديها الإنسان على اعتبار أنها فريضة ولا يصح أن يؤديها على اعتبار أنها سنة والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وسؤاله الثاني يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. يقول أنه العلماء الشافعية يقولون أنه ليس بكافر وإن ترك الصلاة. هل هذا البيان صحيح أو لا؟
4: هو صحيح لأنهم يحملون المعنى في الحديث من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، هذا معناه من تركها جاحدا لوجوبها، فهذا الذي حمله على الترك أنه قال الصلاة أصلا غير واجبة، فهو الآن أنكر أمرا معلوم مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة، يعني جميع الناس يعلمون هذا الحكم، يعني حاجة بديهية، معنى بالضرورة يعني بالبديهة، معلومة بالبديهة أن الصلاة فريضة، فهذا شخص قال أنا لا أن الصلاة هذه ليست فريضة، هذا الذي قاله كفر، لأن هذا الشخص الذي هو لا يكفر الإنسان بترك فعل، إنما يكفر الإنسان بفعل فعل، يعني إذا فعل فعلا ربما يكفر، سجد لصنم هذا يعتبر فعل فعل، لكن بالترك والامتناع ما يكفر الإنسان إلا بالاعتقاد، الآن كون اعتقد أن شيء فريضة قال اعتقد بأنه سنة مع كونه مجمعا عليه وكونه معلوم من الدين بالبديهة معلوم عند جميع الناس، فإذا لا يكفر بهذا كما هو مذهبنا مذهب الشافعية، والحديث محمول على الشخص الذي يعتقد بأنه ليس فريضة حتى لو صلاه، لو كان يصليها وهو يعتقد بأنها غير بأنها ليست فريضة فقد كفر، يعني إذا اعتقد هذا الاعتقاد، والله أعلم.
1: وسؤاله الثالث كان يسأل عن رجل يعطي الزكاة لآل البيت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطيها للفقراء والمساكين، هل تجزئها أو لا؟
4: هو إذا كان أهل البيت هو من المستحقين للزكاة فهذا المتأخرون وأفتى بذلك شيء 70 من العلماء قالوا بأنه يجوز إعطاء أهل البيت من الزكاة إذا منعوا الخمس الذي يستحقونه من الغنيمة، لهم في الغنيمة الخمس، إذا منعوا هذا الخمس يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق منعها باثنين أنها أوساخ الناس وأن لهم في خمس الخمس ما يغنيهم، الآن خمس الخمس غير موجود فقالوا لا بأس من إعطائهم من الزكاة، وقال بعض العلماء لا يزال الأمر كما هو عليه حتى وإن منعوا خمس الخمس فلا يعطون من الزكاة شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أموال الناس، وهؤلاء منتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم عليه الزكاة، فإذا هو محل خلاف، إن أعطيتهم من أهل البيت من الزكاة استشعارا حاجتهم في ذلك وأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قربهم من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، يكون هذا مع كون زكاة هي مودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أنت آثرت هؤلاء الناس على بقية الناس لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا أبو بكر يقول لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، فإعطاهم من الزكاة وإعطاهم من الصدقات أولى من إعطاء غيرهم من ناحية الأفضلية، وإعطاء غيرهم من الزكاة أولى من إعطاء أهل البيت من ناحية براءة الذمة، لو شخص أخرج زكاة لغير أهل البيت من المستحقين أجزأت بلا خلاف، إن أعطاها المستحقين من أهل البيت هذا مجزئ على الخلاف، فالأحسن ألا نعطيهم من الزكاة احتياطا، ولكن معنى ذلك أننا ما نتركهم، نتعهدهم بذلك بالصدقات والهدايا، نعطيهم هدية نعطيهم صدقة، ليس معناه الناس يعطون وهؤلاء يبقون محرومون، خصوصا مع الأوقات الصعبة هذا وضيق على الناس، فهذا ليس من الأمر الحسن، وإنما معاهدتهم إذا ما سمحت نفسك إلا أنك تتعهدهم ببدل هذه الزكاة بهدية وإلا بصدقة فأحسن أن تعطيهم من الزكاة، وكان الشيخ الباجوري قال وكان شيخنا يفتي بإعطاء أهل البيت من الزكاة محبة لهم، يعني معناه أنه نهتم بأمر أهل البيت، وينبغي في كثير من الأوقات وإذا كانت وقت مناسبة صدقة ومناسبة هدية فأولى إعطاهم من الصدقات والهدايا هم أهل البيت، لأنها في الأصل أن الزكاة ممنوع عليهم، والأمر الثاني أنه هذا فعلك هذا مودة لرسول الله، نحن الآن نريد أن نفعل شيء مودة لرسول الله، كيف نفعل هذا الشيء؟ هو بمودة قرابته صلى الله عليه وسلم، فهم ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة نسبة فقط، هذه تشرفهم وتجعل لنا أن يد عند رسول الله إذا قدمناهم بهذه الصدقات والهدايا، إذن الخلاصة يجوز إعطاء أهل البيت من الزكاة إذا كانوا مستحقين على رأي بعض العلماء، وبعض العلماء يقول لا يجزئ لأنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وليس فقط للمنتسبين لرسول الله، كل من كان من بني هاشم وبني المطلب حتى لو لم يكن منتسب إلى رسول الله ليس فرعا من رسول الله ولكنه من بني هاشم أو بني المطلب لا يعطى من الزكاة وإن منع الخمس الخمس على هذا الرأي، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤاله قبل الأخير كان يسأل عن رجل أصيب بالحمى وامتنع عن شرب الدواء، وامتنعه هذا قال بسبب أنه يريد أن يموت شوقا للقاء الله جل جلاله.
4: الله أكبر.
1: نعم. فما حكمه؟ هل يجوز له أو لا.
4: هذا إذا كان فعلا هذا شوقا، هذا إذا مات هذا بيكون إلا في مراتب الشهداء، ما في مراتب العاصين كما يظن السائل. هذا التداوي هو سنة، وهذا قالوا إذا لم يكن هناك عنده توكل على الله، ما هو بيتشكى بيقعد هو مريض وبيتشكى للناس آه عندي حمى عندي كذا عندي كذا، لا هذا الأولى له أن يتداوى. فإذا عندنا التداوي هذا هو له مراتب، هو سنة في الأصل، لكنه قد يصل إلى درجة الوجوب ويصل بعد ذلك أن تركه أولى بالنسبة لغيرهم. إذا كان هو سنة في الأصل هذا التداوى، قد تداوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين عليه أفضل الصلاة والسلام كما قالوا أنه قد تداوى، هذا هو سنة. الأمر الثاني أنه يكون واجبا، إذا كان التداوي هذا يكون واجب، لو مثلا طعن وكان يمكنه أن يذهب إلى الطبيب فيزيل هذا الطعنة فيبقى، يعني إذا كان يؤدي إلى الموت سريعا فواجب التداوي، يعني بحيث أنه يكون مضمون ويؤدي إلى التداوي إلى الشفاء سريعا فيكون هذا واجب. مثلوا له بأن طعن، يمكن أن يذهب إلى المستشفى ينزع منه هذا السكين ويخيط مكانه ويسلم، فيقول لا أنا لن أذهب وأريد أن أموت وأموت شهيد، لا هنا الآن يكون عاصي، يعني لابد أن يتداوى. لكن بالنسبة للحمى وأي أمراض أخرى إذا كان يصبر ولا يتألم، يعني هو يتألم بالطبيعة كذا أنه سيتألم، ليس المقصود بهذا، وإنما المقصود أنه لا يتشكل الناس، أما إذا كان يتشكل الناس فالأحسن يتداوي. ومع ذلك قالوا أن السنة هو التداوي، لكنه يترك لأمثال هؤلاء الكبار إذا صحت لهم النيات يترك لهم ما يشاءون، يكره إكراهه على التداوي ويكره إكراهه على الأكل والشرب المريض، هذا لا نكرهه لا على التداوي ولا على الأكل والشرب، نحن نشير لا نروح بك للمستشفى أحسن تتعالج بدل ما تموت الآن، أحسن أنك تزداد من الطاعة وتصل إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على طاعة أزيد. وهكذا كان سيدنا أبو بكر الصديق لما قالوا نعالج قال نجيب لك الطبيب، قال أمرضني الطبيب، هو الله سبحانه وتعالى هو الطبيب، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الذي بيده الشفاء. فالكبار هذا ليس للأطفال، لو كان الطفل يقول أن هذا الكلام نحن من بالي بكلام الطفل ولا كلام واحد عاده هو متشوف للحياة، نحن نتكلم في كلام ناس من الكبارات الذي يقول أنه هو متشوف إلى لقاء الله، بحيث تدل قرائن الأحوال على صدقه أنه متشوف إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس فقط إلا مجرد كلام فاضي، إذا شعر بالموت بعد ذلك يخاف ويصيح ويرتع لما أخذتون عند الطبيب. فننظر لحال هذا الشخص، إذا كان شخص من الكبار الذين هم فعلا عندهم اشتياق لله سبحانه وتعالى نحن لا نكره نرشده، لأن السنة أن يتداوى، حتى لو كان هكذا السنة أن يتداوى، لأنه سيد المرسلين وخاتم النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام قد تداوى، فالتداوى به سنة، يعني اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وإذا كان عنده توكل نحن لا نكره عليه، ولكن إذا شعرنا بأنه إنما هذا حركات أطفال ولا حركات صغار فيمكن حتى لو أكرهنا عليه في هذه الحال ربما لا بأس، مع أنهم أطلقوا الكلام في كراهة إكراه الطبيب على المريض على التداوي وعلى الأكل والشرب، والله أعلم.
1: نعم، ويقول هو ما يدخل في النهي في الآية ولا تقتلوا أنفسكم،
4: لا ما يدخل هذا، يدخل فيها لما لو كان مثل المطعون هذا يمكنه أن يذهب حالا وينزع السكين في المستشفى أو يخيط هذا الجرح الذي به فيشفى سريعا، إذا ما فعل ذلك يعتبر هذا من الذي قتل نفسه أو هو الذي طعن نفسه أو رمى بنفسه من شاهق، هذا الذي يكون معصية والعياذ بالله. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وسؤال الأخير للأخ أبو أمين، يسأل عن رجل في صلاة الفرض في آخر السجود من صلاة الفرض يدعو بأمور من الدنيا مثل السيارة السيكل وغيرها، قال هل هذا يضر الصلاة ويبطلها أم لا إشكال فيه؟
4: هو سأل من؟ هو سأل الناس، هذا يضر، هو سأل رب الناس الذي بيده الأمر كله وإليه مرجع الأشياء كلها، هذا ما فيه ضر ولا هو عيب، ما هو عيب أبدا، يسأل ربه أن بغى سيارة أن بغى طيارة، حتى اللي بغى من ربه سبحانه وتعالى يسأله وهو ساجد ربه، بل قالوا حتى لو يريد زوجة وذكر وصفها تكون طويلة قصيرة طويلة العنق قصيرة العنق لون بشرتها كذا لون بشرتها كذا ما يؤثر على الصلاة أبدا ولا يعتبر هذا من العيب، لأنه يسأل ربه، العيب هو سؤال الناس، يعلق نفسه بآمال بشيء عند الناس، هذا الذي هو طمع في غير مطمع، أما أن يسأل ربه فهذا الطمع في مطمع فلا بأس يعتبر، إلا أنه هو قالوا أن الدعاء بأمر الآخرة أحسن من الدعاء بأمر الدنيا، وليس هناك مانع أن يسأل الدنيا والآخرة كلها من الله سبحانه وتعالى فيسألها من الله، لكن لا يكون قصر همته فقط في الدنيا، الدنيا أمرها زائل، فبدل ما يدعو بسيارة بس يدعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يأتي بهذا بقصد الدعاء ويأتي بعد ذلك ما يحب من سيارة أو طيارة أو بيت أو غيره، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وهنا عندنا سائل يقول أنه يوجد عندهم رجل كبير في السن عاقل, وقال أن هذا الرجل صالح ويحب المساجد ويذهب للمسجد, قال لكن المشكلة أنه لما يرجع إلى البيت ينم على أهل المسجد ويسب أهل البيت, ونصحوه لكن ما تأثر ولا شيء فائدة, ويزيد إذا نصح
4: النصح.
1: قال الآن أحد الأولاد أو الأولاد أعطوه جوال في بعض التطبيقات هذه يتابعها, قال
4: أعطي
1: للجد أيوة أعطي جوال, فجلس خلاص مشغول بالجوال وصار لا ينم ولا يسب. فهي هذه الحالة الأفضل أن يعطى الجوال وينشغل به.
4: نعم الجوال ليس معصية, بينما الكلام على الناس والجرح فيهم يعتبر معصية يحتاج الاستحلال منهم بعد ذلك, فهذا حل مناسب لهذا الرجل والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. وكذلك عندهم سؤال ثاني متعلق كذلك بهذا العاقل, قال أنه الأولاد يأتون إلى أمهم ويتكلمون معها ويأخذون بخاطرها ويتركون هذا الجد, يتركونه وحده, هم يقولون أنه لا يريد أحد يتكلم معه. قال لكن هذا يعني خلاف الواقع, وكثير يقع فيها من الناس أنهم يتركون الجد هذا الوالد ويقولون هو ما يريد أحد, ما يريد, قد يكون خلقه ضيق أو شيء فيتركونه نهائيا ويذهبون إلى الأم ويتكلمون معها. توجيهكم في هذا؟
4: نعم, وهذا قد يكون من التقصير عند الأولاد, أو يريدها كالحيلة أنه ما يريد أن يدخلوا عنده, يجون عند أمهم ولا عند أبوهم يقول الأنيام ما بنصافحهم ولا بندخل عليهم لما يجون من الخارج, كأنهم جيتوا البارح شعرتون أنكم جيتوا هل أنتوا نيام, هم الله أعلم أنه حقيقة يريد أن يدفعوا عنهم, وإلا هم يريدوا أن يتهربوا منهم. فينبغي لنا نحن نؤدي الذي علينا, خلوه يضجر, خلوه يحوش إلى أن يقول أنا خرجوا من عندي, لكن نشعره بأننا نحبه, نشعره بأننا نرغب فيه وأن نأتي إليه. ما نجدها فرصة طردنا مرة واحدة خلاص, كل ما جينا له خلاص طردنا, هو ما بغى أحد. هذا الحيلة من حيل الشيطان على الإنسان, فيغتنم الإنسان خلوه يطردك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. وأحيانا قد يكون يطردك بلسانه لكن قلبه بغاك عنده, فأنت حاول أنك تقرب منه. وهذا الكبير السن يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى صبر كله, لأنه عنده أمراض, عنده أشياء, عنده آلام يمكن بها, عنده ضيق من عدم الحركة. فهذا أولى بالرعاية من أي شخص, أولى بالرعاية من الصغار. الصغار هذا العادم في دور النشأة وبيصلون, لكن هذا الآن كل سنة أقل حاله, أقل من السنة التي مضت والله أعلم. فتكون الرعاية له أولى ويكون فيها الفضل أعظم. أجرك على قدر نصبك, على قدر المشقة, على ما قدر ما يسبك والدك أو جدك هذا وأنت تصبر عليه, أعظم من شخص لو كان جدك يترفق بك, كونك تعال وأنت تروح لعنده ويحكي لك من قصص الأخيار أعلى منه. لو ذاك جدك الذي يطردك وأنت تصبر عليه وتأتي له, درجتك أعظم من ذلك الشخص والله أعلم.
1: جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا امرأة سائلة تقول سؤالها في الأضحية, وتقول أنها نذرت أضحية, تريد أن تنظر أضحية وتريد توزعها على الأقارب والجيران, قالت لكن هؤلاء الأقارب يعزمونها, فالآن ستذهب إليهم وهل تأكل من هذه العزومة, لأنه احتمال أن يكون من اللحم الذي أعطيته.
4: نعم. هو إذا نذرت يعني الأضحية المنذورة يجب أن يتصدق بجميع لحمها على المستحقين, ليس على الأقارب إلا إذا كانوا مستحقين. من المستحقين, المستحقين معناه الفقراء والمساكين, الغارمين لا ما هم داخلين, إنما صاحب فقر أو مسكنة, لأن لما أنها نذرتها. لو كانت تطوع تخرج منها ولو ربع كيلو, لو ربع كيلو خرجته والباقي أكلته محسوب لها أضحية, لكن كونها نذرت لابد من أن توزع على الفقراء والمساكين. فإذا أعطتها للفقراء والمساكين ثم عزموها وأكلت من لحمها, حتى لو كانت عالمة بأن هذا اللحم ما يؤثر لأنه قد انتقل ملكه إليهم, فهم الآن يطعمونها, هي بالنسبة الآن ما هو هذا حقها, حقها قد أعطتهم إياه, فهذا حقهم هم يعطونها منه, فلا بأس ولا كراها في ذلك شيء. نعم والله أعلم.
1: نعم جزاكم الله خير. وكذلك قالت المرأة هذه أنها بالنسبة للكراعين الذباح قالت يرمي بها يرميها, فهل يحق لها في هذه الحالة أن تطلب منه هذه الكراعين, أو أن ممكن نقول يجب أن تأخذ الكراعين لأنها نذر, هل هذه الضحية نذر أو لا؟
4: أيوة إذا كانت الضحية نذر هي ما يصح لها أنها تأخذ منها شيء. نعم. إنما تعطيها لكل المستحقين. وهذه الكراعين إذا كان في حد بيقبلها منها من المستحقين فتعطيها إياه, وإذا كان لا أصلا ما حد يتقبل الكراعين هذه فمعذورة في أن ترميها, ما تستطيع أن تجبر الناس على أن يأخذوها. هل الحق بعد ذلك في أن تأخذها هي وتأكلها؟ الله أعلم. لأنها الآن صارت الآن كالمرمية، يعني الآن إما أن تروح إلى الكلاب وإما أن تروح لها، فليس بعيد والله أعلم أنه يحق لها أن تأكلها إذا لم يقبلها أحد من المستحقين، والعلم عند الله.
1: وهي تأخذها وتطلبها من الذباح، لا يوجد فيها
4: لا يوجد فيها مشكلة، بل هذا من تكسير الذباحين أحيانا. بعض الناس يذبح عند الذباح رأس وخلاص، وبالعرف عنده أنه يأخذ المخضة ويأخذ الكراعين ويأخذ الأشياء من هذا، ما يعطيها لصاحب الأصل، كأنك ما أعطيته إياه. قال هو ما قال بغيتها، هو الأصل إنها له، إلا إذا قالك خذها. ما هو لو قال هو ما طلبها، حتى ما طلبها هذا حقه، ترح له الأشياء علشان يدل حتى على أمانتك، خلوه يقولك أنا ما أريدها في المرة القادمة. لأنه الآن بعض الناس قد يميل إليه، لأنه بدل ما يشتري كراعين من السوق يحتفظ بالكراعين بالأغنام التي ذبح بها. فينبغي الناس أن يهتموا بهذا الأمر، لا يتسهلون في شيء حقوق الناس ولو صغر، حاجة بسيطة أنت ما بتنفعك كثير لكنها بتضرك كثير إذا أنت أخذت وما هو راضي بها، والله أعلم.
1: جزاكم الله خير شيخ سالم. وعندنا سائل يسأل عن المثبت أو الفراشة أو الكنولية هذه، قالت من حيث الصلاة هل يجوز الصلاة فيها، وكذلك من حيث دخول المسجد إذا كانت مثبتة في اليد هل يدخل المسجد أو لا؟ نعم،
4: على مذهبنا مذهب الإمام الشافعي أنها هذه مختلطة بدم، وهذا دم كثير لأنها مختلطة بعرق، فإذا أنها واجب إزالتها عند الصلاة إن لم توجد مشقة. وهنا كلمة مشقة أطلقوا الكلام، ما قالوا مشقة لا تحتمل في العادة، يعني إذا كان نزعها كل مرة وإعادتها، يعني مثلا تكون بعض الناس لهم كل ست ساعة إبرة، فإذا ما وضع هذا الكنيولة أنه بيضر به بعدين البحث عن العرق والألم، هو الألم كأنه وحده ذاته أنه هذا مغتفر، يعني أنه ليس هو المنظور إليه، ولكن المشقة هو البحث بعد ذلك عن العرق، يعني خصوصا لما يكون كبير في السن ليس من السهل وجود العرق عنده، ولا عنده أمراض، ولا عنده مشكلة في صحته، فيكون البحث عن العرق هذا فيه مشقة، فهنا يكون هذا عذر. لأنهم قالوا مشقة وأطلقوا، إذا قالوا مشقة وأطلقوا الأصل أنها تكون مشقة ولو كانت صغيرة، وما قيدوها هنا بأنها مشقة لا تحتمل في العادة. على كل حال خلاصة المسألة على مذهبنا أنه واجب نزع هذه الكنيولة أو الفراشة، أنه يجب نزعها عند كل صلاة، لأنه يعتبر هذا الدم يظهر يعني مختلط، أو هذا الشيء يعني شيء في الظاهر مختلط بالباطن، والدم هو يعتبر نجاسة وهو مختلط بدم كثير لأنه في العرق، فيجب النزع لكل صلاة إن لم توجد مشقة، فإذا وجد المشقة فلا بأس من ذلك والصلاة تكون صحيحة. لكن باقي مشكلة أخرى، وهي مسألة أن هذا جبيرة، يعني الآن في عليها، ما الذي يمسك الفراشة هذه؟ الذي يمسكها لصقة، هذه اللصقة أنه واجب نزع اللصقة إلا لضرورة، لأن هذه التيمم الآن بيعدلك إلى التيمم، هذا معناه أنه أنها تنزع إلا إذا وجد المشقة، إذا ما منع وصول الماء إلى البشرة، أما إذا منع واجب إزالتها إلا لضرورة، يعني لا هذا شخص كبير في السن إن نزعناها ما بندرك بعد ذلك احتمال إن ما عاد نستطيع الوصول إلى العرق هذا، فيؤدي إلى ضرر كبير عليه، فهنا يكون عذر. لكن طالما أنه يمكن الوصول إلى العرق فيجب النزع إلا لضرورة. إذن شوها مسألتين، مسألة هو لنزع الكنيولة ذاتها لو كان بيصلي فيها، والمسألة الثانية إزالة اللصقة التي عليها، لو كان بيزيل اللصقة وبيخلي هذا بيغسل المكان هذا ولا بيصلي للتيمم، لأنه حاجة يمكن أن يزيلها من غير ضرورة، فواجب إزالة هذا اللصقة إذا لم تكن تدعو إليها ضرورة. فإذا كان لا ما يستطيع، يخاف أنه إذا نزع اللصقة أن يتغير الكنيولة وبعد ذلك هذا الشخص ما نستطيع أن نحصل على عرق فيؤدي إلى ضرر، فهذا يكون عذر والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وكذلك عندنا سائلة تقول أنه إذا كانت المرأة صادفت عرفة لكن في أيام الدورة الشهرية فلا تستطيع الصوم، فما هي الأعمال التي تفعلها لكي تدرك أجر الصائمين؟
4: هو الممتنع عليها الصلاة وتلاوة القرآن، لكنه مسموح لها بالذكر، فتغتنم الذكر وتغتنم الدعاء وتحضر مجالس الخير التي ليست فيها مخالفة للشرع بخروجها من البيت بأن تكون متعطرة أو شابة أو ذات هيئة، فيمكن أن تفعلها وتخرج معهم، وإذا كانت لا شابة أو ذات هيئة وحتى ولو لم تكن شابة فينبغي لها أن تبقى في بيتها وتذكر الله سبحانه وتعالى وتفعل أنواع الطاعات وهي في بيتها، فقط المحرم عليها تلاوة القرآن والصلاة وما يشبه ذلك لو كان طواف أو نحوه، ولكن ما عدا ذلك هو يمكنها أن تفعله، فالحمد لله ما فاتها الأكثر، فاتها بعض الكثير، ولكنها لا تزال يمكن تتدارك بهذا، وخصوصا أنها الآن هي ممتثلة لأمر الشرع بترك الصلاة وبترك تلاوة القرآن، فهي يرجى لها أن تحصل الأجر كاملا والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير شيخ سالم. وبالنسبة للمثبت هذا السائل يستدرك في مسألة دخول المسجد، هل ممكن يدخل المسجد وهو في مثبت أو يعتبر حامل النجاسة فلا يدخل؟
4: هو هذا أشبه أن تكون النجاسة باطنة ليست ظاهرة. وبالنسبة للدم يعني ليس مثل البول، يعني أنهم قالوا حتى يجوز الحجامة في المسجد في إناء، يعني بحيث أنهم ما يصيب الشيء، فاغتفروا بالنسبة للدم ولم يغتفروا بالنسبة للبول. لو كان يبول في إناء قالوا لا يجوز، متأكد 100% أنه ما بيصيب، حتى ما متأكد 100% أنه ما بيصيب، لأنه يعتبر هذا إزراء بالمسجد، بخلاف الدم أمره أخف والله أعلم.
1: وعندنا سائلة كذلك تسأل في مسألة في مثل هذه، قالت في الجبيرة، قال عندها جبيرة في غير أعضاء الوضوء، وهذه الجبيرة نزف منها الجرح،
4: نعم،
1: فهل تصح الصلاة الآن أم تعتبر حامل نجاسة فلا تصح؟
4: هو الدم في محله هذا يعفو عنه وإن كثر، طالما أنه في محله ما انتقل، نعم، يعتبر هذا ليس دم أجنبي، الدم الأجنبي يعفو عنه إذا كان قليلا عرفا، والدم الأجنبي هو المنتقل عن محله، انتقل عن محل، مثلا كان في الإصبع في الرجل مثلا تحول إلى الرجل الأخرى، أو تحول إلى اليد لمسه فتحول إلى يده، هذا يعفو عنه إذا كان قليلا. أما الدم في محله حتى يعفو عنه ولو كان كثيرا، قالوا ولو جرت به سفن، لو كان تجري به سفن من كثرته أنه هذا مسامح فيه، طالما أنه في محله وفي مجراه الطبيعي والله أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خير سالم. وكذلك عندنا سائل يقول أنه عنده أبناء، 4 أبناء، 2 ذكور واثنين إناث، قال الإناث أعطاهن لما زوجهن أعطاهن مبلغ كبير من الذهب ويساوي مبلغ كبير من المال، قالت والآن الأولاد يريد أن يكتب لهم البيت باسم الأولاد ولا يعطي شيء للبنات، فبحكم أنه خلاص قد تقدم عطاؤهن وعطاهن في أيام زواجهن، أو أنه قال ممكن يعطي البيت للأولاد ويطلب من الأولاد أن يعطوا شيء من المال لأخواتهن، فهل يعتبر في هذه الحالات هو غير عادل ولم يعدل بين أولاده أم كيف؟
4: تمام، المسألة بعمومها أنه يسن للوالد وإن على والد أو والدة، جد أو جدة من جهة الأب أو من جهة الأم، يسن لهم العدل في عطية أولادهم. قالوا معناه إذا كانت هذا يسوي بين الذكر والأنثى، الذكر مثل الأنثى لا يفضل الذكر على الأنثى وإنما هما بالتساوي، لأن هذا عطية في الحياة، فإذا كان قد أعطى البنات من الذهب يعطي الذكور من البيت ما يساوي ما أعطى البنات من الذهب، وأما كونه بعدين بيقول أعطوا الأولاد أنتم هذا فهو إلزام في شيء ليس ملزم عليهم، وإنما بعدين بيكون إحسان من الأولاد نحو البنات، والبنات بعد ذلك لا ترى أن هذا من أبيهم إنما من إخوانهم، وإخوانهم هذا لا قدرون هذا يظهرون الترفع عليهم أو أن هذا إحسان منهم ما كان واجب عليهم، هذه الطريقة غير مناسبة، إما أن يعطي الأولاد بمقدار ما أعطى البنات، يسوي بينهم كما أعطى من البنات، أعطاهم كذا كذا ما يساوي كذا، يعطي الأولاد بما يساوي هذا، إذا يريد زيادة فالسنة أن يعوض البنات، لا يترك التعويض على الأولاد، فترك التعويض على الأولاد هذا خطأ، لأنه بعدين الأولاد بيشعرون البنات ربما حتى في احتمال، أو حتى البنات هنا بيشعرن حتى ما أشعروهم
1: أنها
4: عطية من الأولاد وليست عطية من أبيهم، وأن آباهم لم يعدل بينهم. نعم، هناك يجوز التفضيل لأحد إذا كان لكون أشد حاجة، أو وجدت فيه مزية على بقية إخوانك أن يكون حافظا للقرآن أو يكون عالما أو يكون أكثر برا أو كان قائما به من أكثر من بقية الإخوة أو الأخوات ما كانت قائمات به، ولكن هذا الولد كان قائم به فيريد أن يزيده بشيء من هذا فلا يوجد مانع، وقد كان سيدنا أبو بكر الصديق خص سيدتنا عائشة دون بقية إخوانها بشيء لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين، خصها لأن فيها مزية على بقية إخوانها، فإذا وجدت مزية في الولد على بقية الأولاد لا بس من تفضيله عليهم، وإلا السنة التسوية بينهم والله أعلم. وهنا مسألة أريد أن أنبه عليها، كثير ما نسمع الوعاظ وخطباء الجمعة ينبهون على مسألة العدل بين الأولاد، فحينما يتكلمون على هذا ربما قد يكون مبالغة في الكلام، هو مبالغة ما خرجوا عن يعني حدود الشرع، لكن بطريقة الطرح مما يعطي الأولاد حينما يسمعون هذا الكلام أنهم الحق لهم في استيلة على مال أبيهم، يعني يأتي بعض الأولاد وبعد ما يسمع هذا أبوي هذا أعطى أخوي وأنا ما أعطانا بيروح يجبر الأب بالغصب, أب ما بيقاومه ولا بيستطيع أن يأخذ هذا, أعطى ابنه هذا لأنه قائم به, جاب له سيكل ما أعطى سيكل, باقي سيكل ثاني مع أبوه حق أبوه جي يشلها لهذا, أول أنه يشلها مرة على أنها مرات كذا بيرد له وبعد ذلك ما يردها, يجي بعدين تقول لماذا تفعل هذا, قال هو أعطى أخوي. حتى لو أعطى أخوك, حتى لو خالف السنة وأعطى أخاك شيئا ليس لك من الحق, يعتبر هذا من الغصب أنك بتتحمل قيمته. يعني لو تلف أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف, وأيضا بالطالب الأجرة إذا ما طالبك الأب اليوم ولا أبرأك ولا سامحك بيجون بعدين الورثة بيطالبونك بيقولونك أنت شليت السيكل هذا, هل أعطاك إياها أبوي؟ قال لا, أنت أعطاك سيكل وأنا ما أعطانا سيكل, أنا شليت السيكل, ماشي شليت السيكل, هل ملكك إياها؟ ما ملكك إياها, إذن وين السيكل؟ قال السيكل خلاص قد انتهى قد تلفت, إذن عليك أقصى قيمة لها, أقصى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف. هذا واحد. الأمر الثاني عليك أجرة, كم معك السيكل هذا؟ 10 سنوات, هات لنا أجرة لعشر سنوات, ويصير بعدين الطالع عليك أكثر من قيمة السيارة السيكل هذه, لأنها قيمة وبعدين أجرة, قيمة لكونها تلفت وأجرة لكونك استخدمتها. فينتبه الابن, وإن شعر بأن أباه ظلمه وأعطى إخوته ولم يعطي شيء لا يحق له أن يأتي ويغصب الأب ويأخذ منه شيء, لا بعلمه ولا من دون علمه, بعلمه مع الإجبار من دون رضا منه أو من دون إجبار, فهذا شيء وهذا شيء. كون الأب قصر وآثر بقية أخوانك عليه هو بيكون محاسب وبتفوته بيفوته الثواب في العدل والمساواة, لكن لا يحق للابن أن يأخذ مقابل ذلك شيئا, والله أعلم.
1: جزاكم الله خير. سلام. نختم بهذا السؤال وهو سؤال مهم فيما يتعلق في قرب العيد في مسألة الحنة. قال أنه العذارة يحنين في العيد, يحنين والنقش نقش الحنة, فهل يجوز الهن أن يحنين؟ أم قال هذا في عموم بلوى, قال في هذا الزمان أنه أكثر الناس وغالبا حتى وإن كانت عذرة تحني, ما الحكم الشرعي فيه؟
4: هو الحنة إذا كانت المرأة بتحني سواء كانت عذرة أو غيرها أنه حرام عليها أنها تظهر بهذا الحنة أمام الرجال, لأنه هذا زينة من شأن الرجال أجانب, يعني ولو رجل واحد رجل أجنبي يعتبر هذا من الحرام, لكن أصل الحنة هذا مكروه إذا كان بالنقش, إذا كان بالنقش مكروه, إذا بالحنة فقط من دون السواد, أما مع السواد فهو الذي يكون حرام. إذن الحنة يكون للعذرة والمرأة غير متزوجة إذا جمع بين الحنة مع السواد, هذا الذي هو مقرر كلامه وهذا الذي يظهر من كلامه. وبعض الإخوة يفتي بأن الحنة حرام مطلقا لغير المتزوجة سواء مع السواد أو من دون سواد, لكن الذي يعتقده والذي يعرفه من خلال النصوص أنه لا يكون حرام إلا إذا جمع كونه حنة مع السواد أو يكون بالسواد, وهذا الذي هو ظاهر كلامهم والله أعلم.
1: والأرملة والمطلقة نفس حكم,
4: نفس الحكم المرأة غير متزوجة هذا إذا كان بالنقش, أما إذا كانت تضمخ يديها بالحنة هكذا وبتضع على أطراف الأصابع فهذا إن شاء الله ليس محل الخلاف. وانتهيت ولا باقي شيء؟ باقي عندي ملاحظة هنا. هي الآن نحن قادم علينا عيد الأضحى, ولو كان الوقت يتسع كنا نتكلم على شيء من الآداب لهذه العيد, وهذه صلاة العيد ركعتين أفضل النافلة, فلا ينبغي الإنسان أن يتركها, وهي ركعتين سنة عيد الأضحى, وهذه عيد الأضحى أفضل من عيد الفطر, وقد جاء النص عليها في القرآن فصلي لربك وانحر. ما كان قصدي نتكلم على هذا, وإنما أريد أن أتكلم على مجموعة من الناس يخرجون الآن بنسائهم إلى مصلى العيد, جعلوا مصلى العيد الله أعلم بنيتهم بانفرادهم عن الناس بمكان, هذا علمه عند الله, لكن استصحابهم للنساء إذا كنا شابات أو كنا عجائز ذات هيئة فهذا مخالف للسنة, وقالوا بل مكروه, ما عاد إلا مخالف للسنة أدى هذا إلى الكراهة, ويكون حرام على المرأة إذا كانت بتخرج وهي تظن أنه في حد بينظر إليها أو إلى حنائها, لأن هذا اليوم يوم زينة, يوم أنها تتزين, ومن شان الحنة جلهن أو كلهن والله أعلم أن عندهن حنة على الأقل على أطراف الأصابع, ومن أطراف الأصابع هذه قد تظهر حتى من دون قصد لما تركب على السيكل أو يظهر منها, فهذا مخالف للسنة. لا ينبغي للنساء لا تغتر بكلام هؤلاء الناس بدعوتها إلى الخروج, لأنه السنة للخروج هو خروج النساء كبيرات السن, كونها كبيرة في السن وليست ذات هيئة, يعني لو كانت كبيرة في سيئة لكن جسمها جميل بحيث أنه يلفت النظر للشباب, هي الآن اليوم هذا يوم زينة بدل ما تعين الشباب على طاعة الله أعانتهم على معصية الله, وهذا الشباب يعني قلوبهم ليست بأيديهم، فإنما يلعب بها الشيطان، فحينما تقبل على امرأة حتى ما هي جميلة، لكن الآن هي لما أنها مستترة لا يرون وجهها ولكن يرون الحنة فيها، فهذا يلفت النظر إلى أنها جميلة ويحرق قلوبهم. فالأسلم لهذه المرأة والأرض لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى ولرسوله ألا تخرج هذه المرأة لمصلى العيد، وأن خروجها لمصلى العيد يعتبر هذا مخالف للشرع إذا كانت شابة أو ذات هيئة، وإذا كانت كبيرة في السن لا بأس، إذا كان ماشي مصلى خاص بالنساء يمكنها أن تخرج، يعني هذه الكبيرة التي هي من القواعد، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، وخصوصا الآن مع فساد الزمان وقلة المبالاة بأمور الشرع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير صالح، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. وإلى هنا أيها الأخوة المتابعون والمستمعون وصلنا إلى نهاية الحلقة، ونسأله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول في يتبعون أحسنه. والشكر للشيخ سالم بن أحمد بن بكر الخطيب على إجابته على أسئلة الأخوة المتابعين والمستمعين، والشكر لمنفذ الحلقة في الاستوديو هنا الأستاذ عبد الله مبروك بريك، وشكر لطاقم العمل، وشكر لكم أنتم أيها الأحباب على طيب وحسن المتابعة. نلتقي بكم في الحلقات القادمة، ونختم الحلقة بالدعاء والفاتحة.
4: الفاتحة. الله يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا عيوبنا ويسهل لنا مطلوبنا ويقضي لنا حاجاتنا ويرفع مكتبه عنا، وأن يبارك لنا في هذه الأيام وأن يستخدمنا بالأعمال الصالحة ويجعلنا من أسعد الناس من أبركهم، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع درجاتنا عنده ويرضى عنا ويرضينا، وعلى كل نية جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة، وأن نوابه الشيوخ إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم.

0: قدمنا لكم من إذاعة نور الإيمان بتريم برنامج فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي مباشر نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم في مختلف شؤون الدين والحياة. فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ الدكتور
1: سالم بن أحمد بن أبي بكر الخطيب،
0: حوار
1: سالم بن عبد الرحمن بفضل،
0: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد بمدينة تريم شرقي مسجد الكاف. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها السيدة الشريفة مريم بنت سالم بن حسن بن شيخ الكاف الملقبة هندوانة، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيت أخيها السيد عقيل بن سالم الكاف بحارة الروضة بعيديد.

تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي. يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل: يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771-937-781. كما وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 776-375-011. وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 776-375-011.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغات فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديكم عيالي
1: يا أخي. فهمونا
4: فخوك فيصل
2: راح خلاص نقاطعك أنا. كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه. الله.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
1: عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقيه، فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية لهما: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به، فسقته فغفر لها به. الموق الخف، ويطيف يدور حول، ركية وهي البئر. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخره فشكر الله له فغفر له. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

0: قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: سبوت العرض وطراط أخذي أحمد الله الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلات والفساد والجهل والجميع أنواع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وادفع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول

إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأم

عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.

0: فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مهرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغنى بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا الله الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثره وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذا يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا وانصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى

وسخط الجبال الحديد لداود وسخط الريح الشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيدي ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا وأطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضي ولا يرجعون ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في

هم الأمر جعل النصر فعلينا لا ينصران. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا كافا يا عين صاد كفاتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ساد العرش مسبول علينا عين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خيرا حفظنا وأرحم الراحمين فالله خيرا حفظنا وأرحم الراحمين فالله خيرا حفظنا وأرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمني منك وبصرني بك واقمني بشهودك وعرفني الطريق اليك وهون علي فضلك البسني لباس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي واصغر صدفك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق.

لا علمنا ولا تسلط علينا من لا ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لا اله الا الله عدد الليالي والدهور لا اله الا الله عدد الايام

عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر

عدد قطر المطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر لا

إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد لمح العيون، لا إله إلا

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: نبقى وإياكم الآن مع تسجيل لبردة المديح للإمام شرف الدين أبي عبد الله محمد البوصيري رحمه الله تعالى.
2: نيات نيات لنوت نواها سلفنا الصالحون ونيات لنواها كل ما قرأ البردة مثل الله يفتح على هؤلاء فاكنا في أوقاتنا وعمارنا فقنا للخير جعلنا من الخير يفتح علينا عظيم جعلنا من في كل سائل سؤلاء ومامولا على ما يرضى الأصول جماله في كل حال والبركة في الأهل مال العيام إلى حضرة النبي.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزقت دمعا جرى من مغلة بدمي. صلى الله عليه. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من يظمي. صلى الله عليه. فما لعينك إن قلت اكتفى همتا وما لقلبك
3: إن قلت استفق يهيمي. صلى الله عليه.
2: أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومطلبي. لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعلم. صلى الله عليه. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقم. وأثبت الوجد وخطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعطي ظل الذات بالألم.
3: صلى الله
2: يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلومي.
3: صلى الله
2: عدتك حالي لا سري ومستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحزمي.
3: صلى الله
2: محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي.
3: صلى الله
2: إن اتهمت نصيحة شيء في عذري والشيب

مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وواقفون لديه عند حده من نقطة العلم أو من شكلة الحلم.

0: وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم.
1: صلى الله
0: كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من رفقة اللمم.
1: صلى الله
0: وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة

الآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على المختار.

سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا العباس سيدنا ونجله الحبر من زاد.

فصل في بعض العادات المستقبحة أيام المناسك. من بدع العادات غير الحسنة في العشر إسراف الرسوم المعلنة في حق بعض الناس مما يؤخذ على الحقيق أو لهذا ينبذ، ورفع إيجار البيوت والسكن مخالفا لما مضى من الزمن،

وبعضهم يحرم من سوق البلد أو حيثما قد حل أو حيث رقد. وقد أتى في النص عما يحصل في أمة القرآن حين تغفل. يكون حج الأغنياء للنزهة وبعضهم للربح في التجارة.

براجع وشغل بعض الناشئين بالكرى في موسم الخير وباب المغفرة مما يضيع الوقت في البطالة وصرف لب العمر في الضلالة يا رب وفقنا ووفق من سمع لسر هذا العزل حيث نجتمع

أصحاب أعمال الورى من مخبت أو سالك حاز الثرى. واغفر لنا الذنب الثقيل واهدنا للمكرمات واصلح الشان لنا يا ربنا بالعشر هيئ أمرنا.

ما خفي، والختم بالمختار طه المجتبى عليه صلى الله ما زرنا قبا، والآل والأصحاب من هل الحياة وما بدأ.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: هذا يحمد الله الإنسان ويشكره على ما أنعم الله عليه، أوصله إلى أشرف بلاد وزار سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. الإنسان يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكنه الحق المبرور، هذا الحق المبرور لما فيه معاصي. يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يغفر الله جميع سيئاته حتى المظالم التي ظلم الناس يغفر الله، إلا أنه يرد حق الناس الظلم ذاته والإثم حق الظلم يغفر الله، باقي عليه رد المظالم إذا يستطيع وما عنده من حقوق كذلك، ويرجع بحالة حسنة. حتى قالوا العلماء أن المقبول الذي حجه مقبول تكون حالته بعد الحج أحسن مما كان، يرجع بحالة ثانية وقراءة ثانية أكثر وعبادته وصدقته أكثر ومعاصيه قليلة، خلاص مقبل على الله جل وعلا. هذه العلامة الكبرى، علامته الحج المقبول، الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله، يعني أنك تكون على حالة أحسن مما كنت عليه، مش تجي ترجع كما كنت، جيت أغسل الله ذنوبك الله الله ترجع مثل النكس، إذا انتكس الإنسان يمرض أشد مما قد مرض. هذا نسأل الله جل وعلا أن لا يردنا خائبين، أن يقبلنا على ما فينا ويكتبنا ما كتبه الحجاج الزوار. كل إنسان يكثر الدعاء له ولأخوانه ولغيابه وللمسلمين أجمعين، وينظف قلبه من الحسد والبغضة، ولا يجعل لقلبه في قلبه قلب لمسلم ولا غش لمسلم. هذا علامة الحج المقبول. ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، يجعلهم كلهم إخوانه، وما جرى عليه ولا ما آذوا فيما مضى بيأخذ بدلها درجات كبيرة عظيمة بشرط المسامعة الصحيحة. يعني لو اطلعها الله على هذا الذي بيحصله بيقول ريتهم آذوني مثل هذا ألف مرة وصبرت عليهم مسامحتهم. هذا إذا بيعفو فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أجر على الله أكثر من عبادتك طول السنين وملايين السنين، لكن يبقى أجرك على الله. لا بيكون أجرك على الله إلا إذا سامح، لا تخلي اللي في قلبك مسلم بينك وبينه غش أو غل أو حقد أو حسد أو تبغضه. الكفار بغضهم اليهود والنصارى وأعداء الله وكل الملحدين، هذا لا بأس. وأما المسلمين إخوانك، إن ما كنت في إخوانك وأقاربك خاصة زيادة لهم حقوق كبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لا أحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم نسألك لأحبابنا ولأخواننا ولأغيابنا وللمسلمين أجمعين في هذه الساعة في كل حين أبدا، من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حق بعلمك في الدين الدنيا والآخر، واصرف عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حق بعلمك في الدين الدنيا والآخر، يا مالك الدين الدنيا والآخر.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: مع الله العظيم. الله هو العظيم المتصف بصفات العظمة والجلال والكبرياء والكمال، فهو سبحانه عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، وفي علوه ورفعته، وعظيم في إحسانه وربوبيته، وفي قدرته وقوته. يتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة، وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه:
3: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
2: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه:
3: سبحان ربي العظيم.
2: ومن علم أن ربه هو العظيم فلا بد أن يملأ قلبه بتعظيم الله وتقديسه، وأن يلهج لسانه بذكره وتسبيحه، وأن تمتثل جوارحه بأداء ما أمر الله به من الفرائض والواجبات، وترك ما نهى عنه من المعاصي والمحرمات.
4: فسبح باسم ربك العظيم.
2: مع الله.
5: الدين النصيحة ومنها الوصايا، فما أنفعها إذا كانت من حكيم محب، كوصية الوالد لولده. ومن الوصايا التي ذكرها القرآن الكريم ما جاء على لسان لقمان لولده، حيث بدأ بأهم الوصايا وأعظمها.

ثم أوصاه بأعظم الناس حقا عليه وهما الوالدان، إذ يجب برهما والإحسان إليهما مع طاعتهما في المعروف وتحمل الأذى منهما وإن كانا مشركين. قال تعالى:

0: خبير.
1: ثم جاءت الوصية بالعبادات، فأوصاه بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى، فقال:

ثم ختم الوصية بجمع من الأخلاق والآداب، وذلك بالتزام الأدب مع الناس، بالتواضع لهم وعدم التكبر عليهم، مع الاقتصاد في المشي بين الإسراع والإبطاء، والاعتدال في الصوت بين العلو والانخفاض. فهنيئا لمن وفقه الله في تربية أولاده إلى النهج القويم، فوضع نصب أعينه وصايا لقمان الحكيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين ومن عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حمد على عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، وخير ما فيها، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة، وشر ما فيها، وشر ما قبلها، وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه، ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا
يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.

المؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين.

للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. سبحان الله.

لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

0: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله, سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة وقد قامت الصلاة.

استول الصلاة تجارب وتراسو ساوي الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض

وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقوا

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واصل أخر الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشايخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافيا نعما وكافيا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك. فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر

اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء، رسول الله محمد بن عبد الله وابنتي فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعهم، وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسه أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم.

الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مذوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم.

الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة كثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشائخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله افتحوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين إن الله يصحبهم السلامة والعافية ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم

والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سر منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الأكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين الى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: أيها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حاذبين من أكمل العقاب، استشعروا عظمة من تقفون بين يديه، إن من تسوي تصفوهم من تمام الصلاة. العقب على الخط الأخير حتى يستوي الصف، بارك الله فيكم. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

وسلم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليك أيها المسلم. الله أكبر. بالله من الشيطان. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.

I don't know.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون.

رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: الكريم في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله.

هي على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل.

0: في الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة، من سن لنا أن نغتنم هذه الأيام والليال وهذه المواسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا إلى هذه المواسم وأعطانا هذه الفرصة لنغتنم الاقتراب منه سبحانه وتعالى. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الأحاديث التي ذكرت أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر. فكان صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا، ولعل هذه الأيام تكون فرصة لنا للتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم، والانطواء فيما سنه لنا، والانطواء فيما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكانت هذه الأعمال كلها التي ندندن حولها ونذكرها في المجالس، ونذكرها في دروس الفقه، ونذكرها هنا وهناك وفي الروح وفي غيرها، كل هذه الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا، بل جاءت منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإن لم يكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه وهديه صلى الله عليه وسلم، ما فتحت لنا هذه الأبواب، وما فتح لنا هذا الخير، وما عرفنا هذه الفضيلة، وما نلنا هذه الخصوصية ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ولا ندري ما معنى وما حقيقة هذا الكلام، لكن بلا شك أنه شأن عظيم لم ينله أحد من الأولين ولا الآخرين، وبفضل الله ومنه ورحمته ونعمته أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم ومتبعين له صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى هذه المواسم فلنشهد تبعيتنا له صلى الله عليه وسلم، ولنشهده صلى الله عليه وسلم فيما سن وفيما فعل وفيما أمر وفيما خلفه لنا من هدي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأذكار التي شرعت وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار التي نأتي بها من التهليل ومن التكبير ومن التحميد، ولها معان، وليكن لنا نصيب من التفكر فيما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك، ولن ندنو من حاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار عندما سنها وشرعها لنا. ما معنى هذا التهليل؟ وما معنى هذا التكبير؟ وما كان قصده صلى الله عليه وسلم في شرعه لنا عندما نرى الأنعام، نرى البقر أو الضان أو غيره، أن نكبر، أن يكون لنا سنة هذا التكبير؟ فما ما المعنى وراء ذلك؟ وما الارتباط وما العبودية التي أرادها لنا صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأذكار وهذه الأشياء التي سنها لنا صلى الله عليه وسلم، ولا سيما كذلك فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن. عندما نتلو هذا القرآن خاصة في هذه الأيام، كيف حالنا مع القرآن؟ وما هي المعاني التي تدور في بالنا وفي جوارحنا وفي أفئدتنا عندما نتلو هذا القرآن؟ وما الذي نأخذه منه؟ وما الذي ينبعث منا عندما نقرأ هذا القرآن؟ وفي مثل هذه المجالس عندما نجلس مع وراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتح لهم في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح لهم في ترجمة هذه المعاني لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه المجالس نأخذ هذه المعاني ونحاول أن بقدر الإمكان أن نرى كيف نطبقها في حياتنا، وكيف نغتنمها، وكيف نستفيد منها. وفي مثل هذه في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الأيام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتضاعف البركة، وتتضاعف الفهوم، وتتضاعف الفتوح من الله سبحانه وتعالى في الفهم عنه سبحانه وتعالى، وفي الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نأخذها مباشرة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. من فتح لهم في هذا الفهم، من اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح المباشر عنه له صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشيء من هذه المعاني، وأن يحققنا بهذه الوصلة وهذه القربة وهذه التبعية والانطواء في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لا سيما في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الأبواب ويفتح لنا هذه الفتوح، بحيث أن لا نخرج من هذه الأيام وإلا قد تغير حالنا، وإلا قد توثقت هذه الحبال وهذه الوصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي تثبت هذه النسبة له صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه على الحوض، كما سمعنا في بعض الجلسات الماضية، أن نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نكون من أمته، نكون، نسأل الله سبحانه وتعالى، نكون ممن يباهي بهم صلى الله عليه وسلم، أننا نحن من أمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني وهذه المفاهيم، وأن يرزقنا حسن الأدب في الجلوس في مثل هذه المجالس، كي نتلقى وكي نعمل بما نتلقاه وننشر ونبث هذه المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. عفوا.
3: الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم وجعلنا من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما تكرمت به وأنعمت. أيها الأحباب، نحن إياكم في مجالس أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخير وأهل الرحمة وأهل السعادة وأهل الذي من جالسهم نال الرضا والفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان رجل في بني إسرائيل قتل 99 نفس، فجاء إلى رجل يسأله ويستفسره: هل لي من توبة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال: قتلت 99 نفس، ما لك توبة؟ فلما قاله ذلك قتله وأكمل 100 بهذا الرجل، ثم لازال في نفسه بعث التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فسأل: هل من عالم؟ فدلوه على رجل آخر، فأتى إليه قال: هل لي من توبة إذا تبت الله سبحانه وتعالى قتلت 100 نفس؟ قالوا من يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، وربي رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولكن انظروا إلى هذا الجواب، ولكن أنت تجالس أناس يراقبوك في القتل وفي الجرم وفي المعاصي، اخرج من هذه القرية ومن هذه البلاد الذي فيها الفساد وفيها الظلم وفيها القتل إلى أناس وإلى قرية فيها أناس صالحين، أعبد الله عندهم وتب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبلك ويرضى الخصوم عنك يوم القيامة إذا قبلك ربي سبحانه وتعالى. فشد الرجل العزم والتوبة الصادقة والنية الصالحة، فخرج من بلاده إلى بلاد، إلى قرية الصالحين وإلى بلاد الأخيار. ولكن جاءه ملك الموت والمنية في الطريق ومات، فلما شعر أنه سيموت ألقى بنفسه نحو البلاد القرية الصالحين، ومات الرجل. وجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تتخاصم في هذا الرجل. ملائكة العذاب قالوا هذا الرجل ما عمل حسنة قط وقتل 100 نفس، وناخذه إلى العذاب وإلى النار. وملائكة الرحمة قالوا هذا الرجل خرج تائب إلى الله سبحانه وتعالى وناخذه. فاختصمت به ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ملك لسورة رجل يحل المشكلة بين هؤلاء الملائكة. قال قيسوا الأرض، إن كان قريب من أرض الصالحين تأخذه ملائكة الرحمة، وإن كان قريب من أرض الأشرار والأشرار هؤلاء فتأخذه ملائكة العذاب. فقاسوا بين الأرضين وجدوا قريب إلى أرض الصالحين بشبر، وفي رواية بذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه النيات الصالحة الصادقة من إنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى يقبل ربي. وهكذا نحن وإياكم خرجنا من بلداننا إلى أناس صالحين بلا شك ولا ريب، وإلى معدن العلم والأخلاق والسند والاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك نية صادقة مخلصة الله يقبلك ويرفعك ويرحمك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ونحن وإياكم في هذه المجالس الخير، فالله سبحانه وتعالى جعل في أناس أخيار وفي الأنبياء أخيار. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بين الرسل وبين البقاع وبين الرجال. قال سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، يعني أهل العلم لهم درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جالست العلماء فأنت ما شاء الله وشرف الزمان الأزمنة، ونحن في هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا فشرف الزمان. الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وكرمه ومنه وفضله على أن جمعنا في هذه المجامع وهذه المجالس وهذه الأوقات وهذه التراتيب العظيمة في أخذ العلم والأدب والأخلاق من معدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقبنا في الأذكار، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله، كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ الميزان، ميزان الدنيا هذا الوزن؟ لا، ميزان الآخرة. الحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله عظيمة، والحمد لله عظيمة، والله أكبر عظيمة، ولا إله إلا الله عظيمة. ولذلك حملت العرش، مع أن عظيم العرش وواسع، ولكن تحمله الملائكة وما الذي يعطيهم القوة والقدرة على حمل هذا العرش؟ هذه الكلمات: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فاكثروا النبي رغب في هذا أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر في هذه الأيام العظيمة. والصيام يعدل الصيام بصيام سنة، والقيام بقيام ليلة القدر، والصدقة وأعمال البر والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا لكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
4: الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والبيان على لسان عبده المصطفى الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل ولائه واتباعه في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلامه وتوجيهه وتعليمه ووحيه وتنزيله الذي نزله على قلب حبيبه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وصلنا في سورة الحج يا قوله جل جلاله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لقد كنا عدما، ثم كون لنا سبحانه، كون أصل أجسادنا من طين، ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين، نطفة وعلقة ومضغة وعظاما تكسى لحما، ثم ينفخ فيها الروح. هو الذي أحياكم ولم تكونوا شيء، ثم يميتكم وأنتم تشهدون ذلك. فإذا كان هو الذي أحيا وأمات، فما الذي يمنع يحيي ثاني مرة؟ ثم يحييكم. من أين وجه الاستشكال هذا؟ ما هو إلا من قصور نظر الإنسان، بل من تناقضه مع عقله ومنطق العقل. فإن الذي أوجد أول مرة

يصعب عليه أن يوجد ثاني مرة، بل يكون أسهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة استعان بك ولا جاب حكومتك تصلحها؟ من صلحته؟ يقول لي: وين محل العظم في النطفة؟ رح دور للعظم في النطفة وين هو؟ وكيف تتحول هذه النطفة المذرة إلى عظم قوي صلب مثل الحجر مثل الجبل؟ كيف هذا؟ وطوال وأصناف، شيء أصابع وشيء أعضاد وشيء سواعد وشيء أقدام وشيء سيقان وشيء فخوذ، إيش هذا؟ إيش هذا؟ وشيء مركب تركيب ثاني في النواحي البطن كذا، وشيء مستقيم في الظهر، فين هذا وسط النطفة؟ مين؟ قل: يحييها الذي أنشأها أولا مرة، وهو الذي أحياكم، ما تشهدون؟ ثم يميتكم، ما تشهدون؟ ثم يحييكم، فأين المشكلة؟ كيف تكذبون الأنبياء بما يبلغونكم عنا من إحيائنا لكم بعد مماتكم وبعثنا إياكم ومخاطبتنا ومحاسبتنا؟ إن الإنسان لكفور، مناكر، جاحد، ينسى البداية وينكر النهاية، ينسى ما أنعم عليه به من تكوين أبديع وإتمام خلق وتسخير للكائنات، وينسى كل هذا، يقول يكفر والعياذ بالله تعالى، ويكذب المرسلين: إن الإنسان لكفور جحود يجحد مننا الله ونعمه. فبقي تخلص الناس من هذه النقائص هو الكمال الإنساني، الكمال الآدمي، الكمال البشري، أن تتخلى من النقائص هذه التي تحتوشك. فإذا آمنت بالله وبنعمه وقوي الإيمان بك وصرت على حال الأدب معه في حسن الامتثال لأمر الكتاب لزجره، وترقيت بذلك في مراق الشهود، انتفى عنك كل نقائص الكفر والجحود بالنعم، وصرت مع المنعم فيما خص وفيما عم، وحينئذ تنال نسبتك من الكمال الآدمي والكمال الإنساني الذي لم تجتمع معانيه في بشر كما اجتمعت في محمد خير البشر، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الذي هو في ذرى الكمال الإنساني صلوات ربي وسلامه عليه، وذرى الكمال الخلقي والكوني كله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إن الإنسان لكفور، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. يقول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا من سكن شريعة، أو حينهم تتضمن أماكن عبادة يعتادونها، و تتضمن ذبائح يذبحونها تقربا إلى الله كمثل الأضاحي والهدايا التي تهدى إلى الحرم، ومكانا يحجون كالكعبة المشرفة وضعت للناس كلهم. لكل أمة جعلنا منسكا شريعة تتضمن المكان الذي يقصد للعبادة، وتتضمن الذبائح تذبح لأجل الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الحج إلى بيته وما إلى ذلك. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي نجاتهم وفوزهم باتباع هذا الأمر الذي شرعنا لهم. إذن ولكل قوم هاد، وإن من أمة لا خلفها نذير، وأنت جيت خاتما للأنبياء المرسلين، فلا ينازعنك في الأمر. إيش معنى لا ينازعك في الأمر؟ لا تقبل نزاعهم ولا محاولة

0: انكم يعني لا تنازعهم، اتركهم وجميع تجولاتهم وادعاءاتهم اقم الحجه ليقبلها كل منصف عقل، ولا عليك من كثره كلامهم، فلا يحزنك قولهم، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالاصفياء والاتقياء ما يضرهم هذه التشويشات والكلام، وان كانت تتخطف من بين المسلمين ضعفاء الايمان وضعفاء العقول وضعفاء الوجهة، يتأثرون من أقاويل، كل ساعة يجيبون لهم شبهة، كل ساعة يجيبون لهم فكرة، كل ساعة يجيبون لهم صورة، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في الفكر، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في السلوك والخلق، وهم يقولون الأمر واضح والطريق بين، خذ لا إله إلا الله بحقها، وأنك استضعت المسلك كله، خذ لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها، والأقاويل هذه كلها باطلة، ما وراها شيء ولا تحتها شيء، فلا ينازعنك في الأمر، إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه واجعلنا أتباعه حقيقة على هداه المستقيم. إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه. وإن تطيعوه تهتدوا، هو على الهدى المستقيم. وأكد الحق، إن حرف تأكيد، جاب اللام، لام تأكيد، ما قال له وأنت على هدى مستقيم، قال إنك تأكيد، وما قال إنك على هدى، قال لا على هدى. الله أكبر، فما أجمل مسلك محمد، وما أصوب هديه وسبيله، وإنك لعلى هدى مستقيم. والكلام الطويل العريض في المنازعة والمحاججة، قال لا تطول ولا تعرض معهم، بين الأمر لأهله، وإن جادلوك فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بما تعملون. وهو الذي شرع لنا هذا الشرع المتين القوي المصون، الحق الصواب الهدى. الله أعلم بما تعملون، ما أنتم أعلم، وهو الذي سيحاسب الكل، وإليه مرجع الكل. يكفي أن بين وأوضح وأقام الحجة، بعد ذلك كل من تأخر معاندا مقابرا أو مستدرجا رضي لنفسه بالمهانة الاستدراج والخداع، فيتحمل مآله ومسؤوليته وعاقبته، لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسول صلوات الله عليه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وسيحاسبكم عليه. ولو كان فيما نعمل شيئا أهدى وأحسن مما شرع لشرعه، فهو أعلم بما نعمل، وأوجب هذا وحرم هذا وندب هذا وكره هذا وأباح هذا، فأي نظام أحسن من نظام العالم بكل شيء؟ تريدون أن تضادوا من نظام الله بنظام ترونه أحسن جاء من عندكم؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يقول تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول أنتم في زمن اختبار وامتحان في هذه الدنيا، وهي منقضية كما تشاهدون وتوقنون، حتى ألحد الملحدين وأكفر الكافرين منكم يوقن أنه ويخرج من هذه الحياة، أنه بيموت، أو أحد منهم يقول أنا ما بأموت، ما أحد منهم، حتى إبليس داري بنفسه أنه بيموت، لا إله إلا الله، إلا طلب من ربك ربي أنظرني إلى يومي أخر بس الموت لابد منهم، لا إله إلا الله. ولكن كأنهم لا يعلمون أنهم يموتون، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقول سيدنا علي كل الناس يتجنونه ولكن ما يستعدون له ولا يتزودون له ولا ينتبهوا، كأنه ماشي وكأنهم ما هم مؤمنين به، هو يقين ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. كلهم يتيقنونه وكلهم يغفلون عنه وكلهم لا يستعدون له إلا القليل النادر، وهو يقين موت لابد منه. لا إله إلا الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة، وستمر هذه الحياة القصيرة يختبرون فيها إن اغتررتم بمال أو بسلطة أو بجاه وأخذتكم نفوسكم إلى شهوات وآفات وكابرتم عليها، فسينقضي الأمر والحكم مقبل. وإذا حكم الحاكم لا معقب لحكمه ستعلمون حينئذ. لا إله إلا الله. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله الله. يقول الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ من هذا الذي بيجيب منهج أحسن من منهجه؟ نظام خير من نظامه؟ قانون خير من قانونه؟ أوامر ونواهي أحسن مما يأمر وينهى هو جل جلاله وهو المعالم بكل شيء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وأكابر علماء في أي، أنت في أي شيء عالم؟ أنت عالم في الجيولوجيا، أنت عالم في البحار، أنت عالم في الطبقات، أنت عالم في الهندسة، أنت عالم في التكنولوجيا، أشياء كثيرة في هذا العلم اللي أنت فيه أنت ما تعلمها جاهل فيها. وأقرب من هذا أشياء في نفسك ما أنت عالم بها، أشياء في نفسك وفي تكوينك ما أنت ما تعلم بها. والذي لا تعلمه أكثر مما علمت، وما أوتيت من العلم إلا بتجيب لي منهج بتقابل به منهج من أحاط علمك بك أنت وعلمك ولحظاتك وخطراتك وتصوراتك وحركاتك من قبل أن يخلقك، وعلم بحركات مسكن من قبلك ومن يأتي بعدك، وأنت بتجينا بالمنهج بتقابل به منهج هذا العالم بكل شيء. يا من جهل أكثر من علمه، وما جهل أضعاف أضعاف أضعاف آلاف مرة ما علم، وهذا ما أحاط علمه بكل شيء، بتقابل منهجه بمنهجك، بتعارض تشريعه وترتيبه بعقلك. يا وين العقل عندك؟ لو كنت عاقل ما جاء منك هذا التصور ولا هذا الكلام، لكنك ضيعت عقلك وضيعت إدراكك الذي أعطاك الحق تعالى وسمعك وبصرك. لا تعلم، وهذا يعلم بكل شيء جل جلاله. إن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والذي في السماء والأرض؟ علمه في الأزل، ثم قبل أن يخلق السماء والأرض كتبه في اللوح، فهو فيه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن ذلك في كتاب، فلا يكون إلا ما سبق في علمه وما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، ما شرع وما دعا وما هو حاصل بين السماء والأرض وما سيؤول الأمر إليه قد كتبه جل جلاله لأنتكم ساعة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، يحيي يميت يقرب يبعد يشقي يسعد يرفع يخفض يعطي يمنع يعز يذل، ماشي فرق عنده، كله يسير في قدرته. إن ذلك على الله يسير. الله أكبر. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان، أهواء وشهوات وأصنام، وحد نجوم وحد بقر وحد شمس وحد قمر، وعبدونها من دون الله. من أنتم ومن بقركم ومن أصنامكم يا عقل؟ أنت جعلت عقل فيكم؟ يا من يعقل، من ما عرفت من خلقك؟ والمنعم عليك المتفضل منشأك من العدم تتركه وتروح تعبد لي شهوة هواء سلطة دنيا صنم قمر شمس بقرة؟ يا آدمي يا إنسان، يعبدون من دون الله ما لا ينزل به سلطانك، ما له معنى في دعوة الألوهية لهم ولا ذرة من قريب، ما له معنى. إيش ذلك؟ إيش مني له هذا؟ إن كان إنسان عبدوا من دون الله فهو يحمل العذرة، وكان نطفة وعلقة ومضغة، وإذا ضرب ضرسه دق راسه في الأرض، فين الألوهية؟ ما لها معنى. وإن كان صنم لا يتكلم لا يسمع لا يبصر لا يتحرك، فين الألوهية؟ إيش هذا؟ وإن كان شمس وإن كان قمر متقلب تروح وتجي متصرف فيها محكومة، ما وين الألوهية وين ربوبية؟ ما يتعتى لغير الله أن يكون إله ولا رب إلا هو سبحانه وتعالى. حقا يقولوا له هي كلها له، وهذا كلها كانت عدم هم يجدونه. وبعض أيام الجاهلية كان يصلح له من حلوى صنم ولا من تمر يصلح، بعدين يجوع ما يحصل شيء يقرمه يقول رطب يقول منه، هذا يقول معبوده في بطنه، معبوده هذا معبود إيش هذا يستحق العبادة؟ معبودك في بطنك بيتحول إلى إيش؟ ما تفهم؟ قل الأدب وقل العقل. هل الألوهية لواحد اسمه الله؟ هو إله، هو الإله، لا إله إلا هو رب كل شيء وملك كل شيء. فوزنا بهذا الإله، الحمد لله الذي هدانا للإيمان به، زدنا إيمانا زدنا يقينا زدنا توحيدا، لبيك لا شريك لك لبيك. يقول ويعبدون من دون ما لم يزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. مهما اغتروا وافتروا واجتروا وصلحوا حروب وكروب وطلعوا ونزلوا عاقبة محسومة ونتيجة ونهاية محتومة، رجع إلى القوي المدين، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، لا إله إلا الله، ويوم القيامة الذين كذب على وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وما للظالمين من نصر، بعدين ما حد يقدر ينصرهم، من ينجيهم من عذاب الله؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ فماشي بينهم تحالف، لا تحالف إيش؟ تحالف بينهم تلاعن، يلعن بعضهم بعضا، بينهم معادات، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. فأي حلف ما يقوم على التقوى لا تعده، وكم قد جربت من أحلاف في الدنيا قامت على غير التقوى، بعدين إيش حصلت؟ طلعت دقدقوا بينهم وبينهم، ما شفت شيء؟ نماذج كثيرة رأيتها، أولا كل ما لا يقوم على التقوى لا تعده شيء. عندنا العوام كان في أمثلتهم يتبدلون، يقول التقى فيه البقاء، التقى فيه البقاء، بغى شيء تمام يبقى قام على تقوى، من دون تقوى لا تغر نفسك ولا تخدع نفسك، ما هو شيء الذي يقوم على غير التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم، وأزلفت الجنة للمتقين. يقول وما للظالمين من نصير، أنواع الظلمة والكافرة والذين آذوا الناس والذين قتلوا والذين من حين الموت والعذاب في البرزخ ثم في يوم القيامة، ومن ينصرهم؟ هذا بيستغيثون بحزب ولا بجماعة ولا بهي ولا يا جيش ولا يا جند ولا شيء؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم زعماءكم الذين ونرى معكم شركاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، لقد تقطع بينكم تقطعت بهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم ولا أسباب، وين يرجعون في القيامة كيف صلحوا؟ إن الأتباع ذولا المغرر بهم مساكين دي رضوا لنفسهم بالتبعية، والذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أو شيء رجع الدنيا فنتبرأ منهم، اتخذونا وراهم جنود وعبيد، مشينا قفاهم وقفا أفكارهم، لعبوا علينا ضحكوا علينا، ودحين نار نحن وياهم، لو شي رجع ما بنقاد لهم ولا بنسمع كلامهم، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحال كيف؟ ما هم بخارجين من النار العذاب، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا إله إلا الله. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ها تقلب وجوههم كأنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. والحق تبارك وتعالى وبين غرائب هذا الطبائع الإنسانية وما يجري منه مع منت عليهم بالعقل والسمع والبصر وإنزال الكتب وإرسال الرسل والهداية إلى سواء السبيل، ومع ذلك أكثرهم في جحود، في كفر، في عناد، في مبادة للأنبياء والرسل. ويهدي الله لنور من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. والمناسك التي اختارها، من المناسك التي اختارها لنا في هذه الشريعة ما فيه الأعداد الذين وفدوا إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام نائبين عن بقية الأمة، الله يرزقهم الإخلاص والصدق ويكتب لهم القبول والتوفيق ويحفظهم ويحرسهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين موفقين، ويفتح بهم وبدعائهم وتضرعهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين، ويشركنا في فضل وخير ونور وبركة دعاء الداعين منهم وطواف الطائفين ووقوف الواقفين وعكوف العاكفين وركوع الراكعين وقيام القائمين وسجود الساجدين وزيارة الزائرين. اللهم آمين. لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا، وأصلح أحوال هذه الأمة واكشف الغمة وعامل بما حضر وجود رحمة، ورزقنا حسن التبعية لنبيك الذي قلت له إنك لعلى هدى مستقيم، فثبتنا على طريقه القويم وصراطه المستقيم، واجعلنا في ذلك وبذلك من أهل الحظ العظيم في خير وعافية يا أكرم الأكرمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تحت إشراف عاقل حارة رضيمة وخيل بتريم وأعيان الحارة، ينظم أعضاء ملتقى سواعد الخير بالحارة ولجنة النظام بمدينة تريم حركة السير لجلسة التعريف بيوم عرفة لضمان نجاح وتنظيم حركة سير الوافدين والضيوف إلى ساحة التعريف. تهيب إدارة سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم بالإخوة الأهالي والزوار الكرام الالتزام بالتعليمات والإرشادات التالية لتنظيم الحركة. الإرشادات والتعليمات: إخلاء الطريق الرئيسي، يرجى من أهالي الحارة التعاون التام في إبعاد سياراتهم ودراجاتهم من الخطوط الرئيسية والفرعية المؤدية إلى ساحة التعريف لتجنب الازدحام. مواقف السيارات: تم تخصيص مسيال خيلة كموقف رسمي لسيارات الضيوف والوافدين. مواقف الدراجات النارية: تم تحديد موقف خاص للدراجات، وسيقوم أعضاء لجنة النظام بتوجيه وإرشاد أصحاب الدراجات إلى المواقف المخصصة. بساط البيع والنطابات: يمنع حضور بساط البيع والنطابات نظرا لازدحام المنطقة بالزوار. تنويه خاص: حركة العوائل، يمنع دخول العوائل إلى الحارة بعد صلاة العصر لتسهيل حركة السير والنظام. كبار السن: لطفا من الزوار الكرام احضار كبار السن في وقت مبكر. نتمنى من الجميع التعاون المطلق مع فرق التنظيم وتسهيل مهامهم، شاكرين لكم حسن تعاونكم وتفهمكم. صادر عن إدارة ملتقى سواعد الخير ولجنة النظام بمدينة تريم.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601. للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771937781. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في سوق مدينة تريم قبل أسبوع، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 771937781. كما وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه الاتصال بالرقم التالي 776-375-011. وجد أحد الإخوان جوال، فمن يدعي ملكيته عليه التواصل بالرقم التالي 776-375-011.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج محطات، نلتقي بكم فيه بكل ود ومحبة عبر أثير إذاعة نور الإيمان من مدينة تريم، وعبر قناة نور الإيمان المحلية، وعبر منصاتها المختلفة على شبكة الإنترنت، وكذلك أيضا مستمعينا عبر إذاعة نور الإيمان بالمكلة. حياكم الله جميعا وبارك الله في أوقاتكم ومتعكم بالخير حيثما كنتم. نطل عليكم اليوم في فقرات هذا البرنامج، حيث الفقرات المتنوعة والمتعددة والنفحات الروحية التي تلامس القلوب وتعين النفوس على الثبات والسير إلى الله. مستمعين الأعزاء الكرام، ما أجمل أن يتقن المرء ما وكل إليه من عمل، صغيرا كان أو كبيرا، فإن الإتقان ليس مجرد أداة شكلي، بل هو صدق النية وكمال البذل وجمال الصنع. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هو سمة المؤمن الجاد الذي يدرك أن كل عمل ينجزه على وجه الإحسان هو قربى للديان جل جلاله وتعالى عظمته، وبصمة مضيئة في طريق الحياة. الإتقان في الحديث وفي الكتابة وفي الحرفة وفي الوظيفة وفي العلاقة مع الناس، بل وفي العبادة، كل ذلك دليل على نضج القلب وحياة الضمير وشرف المقصد. فلنربي أنفسنا وأولادنا على هذا الخلق الرفيع، ولنعد كل تكليف عملا نقدمه لله قبل أن ننتظر منه جزاء من الناس. مستمعين الكرام، حياكم الله تعالى في حلقتنا هذه، ونسأل الله أن يجعلها نافعة مثمرة، وأن يوفقنا جميعا لإتقان القول والعمل. ودعونا سويا نبحر مع فقرات حلقتنا هذه، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: حديثنا يحمل عنوان إماطة الأذى عن الناس، خلق الإيمان وجمال الإنسان. من الأخلاق الجليلة والمكارم النبيلة التي دعا إليها الإسلام وحث عليها النبي العدنان خلق إماطة الأذى عن الناس ودفع الضرر عنهم، سواء كان أذى حسي كالأذى في الطريق، أو أذى معنوي كالكلمة الجارحة أو النظرة المهينة أو الإشاعة المؤذية. لقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى بالإيمان، فقال في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان، رواه الإمام مسلم. فانظر عزيزي المستمع الكريم كيف جعل أدنى درجات الإيمان إزاحة الأذى عن الطريق، فما بالك بمن يرفع الأذى عن القلوب والأبدان. إماطة الأذى ليس مجرد نقل حجر أو إزاحة شوكة، بل هي إزالة كل ما يؤذي الناس في حياتهم اليومية، في أجسادهم، في مشاعرهم، في سمعتهم، في أرزاقهم، في أمنهم وسكينتهم. وقد سطر لنا التاريخ أعظم المواقف في هذا الباب، ومن ذلك ما رواه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة، رواه الإمام مسلم. ما أعظمه من عمل يسير وجزاء كبير، غصن أزيح عن الطريق فصار لصاحبه سبيلا إلى الجنان. وها هو الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين كان يتفقد الطرقات ليلا، كان إذا رأى حجرا أو أذى أزاحه بيده، ويقول: لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، لما لم يمهد لها الطريق. هذا هو الفقه الحقيقي في رعاية مصالح الناس. وأما الأذى المعنوي فقد كان السلف يعدونه أشد من الأذى الجسدي. يقول الحسن البصري رحمه الله: كلمة جارحة قد تجرح القلب أكثر مما تجرح السيوف، فاتقوا الله في ألسنتكم. وقال بعضهم: من استطاع أن يفرح قلبا أو يزيل هما أو يسعد مهموما فليفعل، فذلك صدقة لا يفنى أثرها. إن إماطة الأذى قد تكون بكلمة عذر تقال، أو بخطوة صلح تبذل، أو برسالة اعتذار ترسل، أو بتغافل عن خطأ، أو بحلم عن إساءة، وهي كلها في ميزان الحسنات لا تضيع. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مستمعين الأعزاء الكرام، ليكن ديدننا أن نكون مفاتيح خير مغاليق شر، لا نؤذي أحد ولا نجرح قلب ولا نكون سبب في حزن النفس، بل نسعى جاهدين في إماطة الأذى عن القلوب والأجساد، عن البيوت والطرقات، عن العيون والآذان، بالكلمة الطيبة والنية الصافية والعمل النبيل. اللهم اجعلنا ممن يميطون الأذى ويزرعون المحبة ويصنعون المعروف، واجعل لنا في ذلك أجرا عظيما ومقاما محمودا.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة كتبها الأستاذ زكي بن علي صبيح، تحمل عنوان النظام الكوني والنظام التشريعي والفوضى الخلاقة. لقد افتتح صاحبي مؤسسة ونسي أن يضع لها لوائح وقوانين والتزامات، فسرعان ما تلاشت وفشلت وغشيتها الفوضى والنزاع وتفككت شيئا فشيئا. نعم، لا تستقر المؤسسات إلا بالأنظمة واللوائح الملزمة، بل ولا البيوت، بل ولا الدول والاتحادات وما إلى ذلك. فما بال هؤلاء يفكرون نشازا ويريدون أن تستقيم الحياة دون نظام محكم. يقول الباري الحكيم سبحانه وتعالى في إشارة إلى نظام الكون الفسيح: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذا الفلك هو النظام الذي لولاه لاختل الكون، ولا سمعنا ليل نهار صدامات انفجارات عظيمة في هذا الفضاء الرحب. وهنا أريد أن أهمس في آذان دعاة التحرر: كيف يمكن أن تستقيم حياة البشرية دون نظام يضعه من خلقها؟ إن المتأمل في أحكام وشرائع الدين بإنصاف وبصيرة يدرك أن الدين هو النظام والتشريع الإلهي الذي به تستقيم حياة البشرية على ظهر هذا الكوكب طواعية ابتداء أو قسرا ثنائيا. فالناظر على سبيل المثال إلى الحكمة من تشريع الزكاة يدرك أنها للقضاء على البطالة والفقر، والناظر في الحكمة من تشريع صلة الرحم يجد أنها ليبقى المجتمع المسلم متماسكا محبوكا حبكا محكما، والناظر إلى وضع الحدود والجزاءات يعلم أن ذلك لردع المعتدي والمتطاول، والناظر المتأمل في الخطاب الشرعي للمرأة يدرك تماما أن ذلك لحفظها وصونها من الوقوع في أوحال الرذيلة، وهكذا دواليك. لذا يقول الدكتور محمد عقلة في كتابه الإسلام ومقاصده وخصائصه: الإسلام يشمل بنظامه المتميز الفريد منهجا متكاملا لتنظيم الحياة عقائديا من حيث علاقة الإنسان مع الله، وقانونيا مع الناس، وسياسيا مع الدولة، واقتصاديا مع العمل بما يستوعب أطراف الحياة كلها وحركتها. ومما يؤكد هذه الحقيقة الراسخة الواضحة قوله سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والحقيقة المرة التي ربما يجهلها من يدعو إلى التحرر حد زعمهم هي أنهم من حيث يدركون ومن حيث لا يدركون دعاة للفوضى الخلاقة وغير الخلاقة والعشوائية والتنمر، بل والجاهلية المبطنة. هذه هي الحقيقة المرة، علموها أو جهلوها، دمتم مدركين واعين. هذه مستمعينا الأعزاء الكرام هي مشاركة الأستاذ زكي بن علي صبيح، جزاه الله خيرا، ونأمل منكم أحبتي المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة تربية الأجيال وصناعة الرجال حديثنا يحمل عنوان تربية الأجيال على ترك السب واللعن والكلام الفاحش. أيها المربون والمربيات، إن تربية اللسان من أولى ما يعتنى به في تنشئة الأبناء، لأن الكلمة قد ترفع صاحبها وقد تهوي به في النار 70 خريفا. وقد قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الإمام الترمذي. فتأمل رعاك الله كيف نفى الإيمان عمن اعتاد هذه الأخلاق الذميمة، دليل على خطورتها وعظيم قبحها. أولا، دعونا نتحدث عن غرس الأدب في اللسان من الصغر. الطفل لا يولد فاحشا ولا سبابا، وإنما يلتقط ما يسمعه من بيئته. فإن كان في بيته كلمات طيبة وعبارات مؤدبة نشأ على ذلك. ولهذا يقول بعض العلماء: وكم من طفل تربى على لسان والديه فشب إماما في الخير أو إماما في السوء. فينبغي للمربي أن يعود ولده على انتقاء الألفاظ الحسنة، وأن ينكر عليه أول مرة يسمعه يسب أو يلعن أو يتكلم بالفحش بحزم وتوجيه رفيق. الأمر الثاني، السب واللعن ليس من شيم المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فليعلم الطفل أن السب ليس شجاعة ولا ذكاء، بل هو فسوق وانحراف عن أخلاق الإسلام، وأن اللعن محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار، رواه أبو داود. الأمر الثالث، أحبتي المستمعين الكرام، القدوة في اللفظ. يا أيها الأب الكريم ويا أيتها الأم الفاضلة، إن الطفل مرآة لوالديه، فإن رأى لسانا نظيفا طيبا نشأ عليه، وإن سمع السب والفحش من فم من يحب نشأ مقلدا لذلك. وقد قيل: الولد سر أبيه. فالقدوة هنا أساس، فلا ينتظر من ابن ألا يسب وأبوه يسب وأمه تلعن وأخوه يشتم، بل على البيت كله أن يكون بيئة طيبة نظيفة اللسان. الأمر الرابع، زجرهم وتأديبهم، ويكون ذلك بلطف. لابد أن يؤدب الطفل إن تلفظ بكلمة قبيحة، لكن دون غلظة أو ضرب، بل بفهم وحوار، وأن يبين له قبح ما قال وعاقبة الكلام الفاحش. ويسأل مثلا: هل ترضى أن تقال هذه الكلمة لك؟ ماذا لو سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك؟ فينكسر قلبه ويستحي ويتعلم. الأمر الخامس، أحبة المستمعين الكرام، البديل الطيب. حين ننهى أبناءنا عن الكلام السيء، فلا بد أن نعلمهم الكلام الطيب والثناء الحسن والدعاء المبارك، كأن يقول: جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، وهكذا. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. خلاصة الموضوع، أحبة المستمعين الكرام، تربية الطفل على نظافة اللسان ليس رفاهية، بل هي أصل من أصول الإيمان وعلامة على صفاء القلب. فلنغرس فيهم الأدب من الصغر، ولنكن قدوة في المنطق، ولنحذرهم من الفحش مع كثير من الدعاء وسعة الصدر. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وألسنة أبنائنا من الفحش، وأن يرزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وولدا صالحا طيبا.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات. وفيها روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له حمدان، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون لله كثيرا والذاكرات. قال ابن الجوزي: لا يزال الإنسان صريعا تحت الشيطان حتى يذكر الله ويتلو القرآن. ورد في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح قال ابن عقيل الحنبلي: النعم أضياف وقراها الشكر، والبلايا أضياف وقراها الصبر، فاجتهد أن ترحل الأضياف شاكرة حسن القراء، شاهدة بما تسمع وترى. من كرم الله وعظيم فضله أن الحاج وغيره كل له نصيب من غنائم العشر. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. قال ابن قدامة رحمه الله: وأيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد بالعبادة فيها، فبادر إلى الخيرات قبل فواتها، وخالف مراد النفس قبل مماتها، ستبكي نفوس في القيامة حسرة على فوات أوقات زمان حياتها. إذا أردت صلاح الأبناء أصلح نفسك، قال تعالى: وكان أبوهما صالحا ادع لهم، قال تعالى: وأصلح لي في ذريتي أقم الصلاة فيهم، قال تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، استعذ بالله من الشيطان أن يقربهم، قال تعالى: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.

محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: مسألة تكرار الحج، يستحب تكرار الحج ولو كل 5 سنوات مرة للذي لديه القدرة، والذي لا يسرف

0: النفقة على ترف الحج. ما سوى ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على النفقة في أوجه الخير المتعددة، فمثلا أن تكفى اليتيم أفضل من أن تحج حجة نافلة، مثلا أن تساعد طالب في الجامعة يعجز عن أن يدرس وأنت تعرف فيه الجدية، وهذا يمكن أن يكون أحد أسباب نهضة الأمة ونهضة بلادك، هذا أفضل من أن تحج حجة نافلة. أن تساعد في عمل صحي في مستشفى في أفضل من حجة النافلة، لقمة تضعها في فم جايع أفضل من أن تحج حجة نافلة. والجزء الآخر في الذي كنت تذكره وهو التباهي والكلام، هذا خطر.
1: خطر
0: طبعا خطر، لأنه لا قدر الله يعرض الحج لذهاب الثواب. صحيح الفريضة أديتها بس الأجر خلاص قد يذهب. لماذا قد يذهب؟ أو يذهب جزء منه أو جزء كبير منه، لأنك حولت العمل الذي ينبغي أن يكون لله إلى مراعاة للناس. فإذا أنا حولت الشيء الذي ينبغي أن أبذله لله إلى شيء أباهي به أمام الناس، أو أتصنع به أمام الناس، أو أتظاهر به أمام الناس، أو حتى لو خفي ذلك عني، يعني لا أدرك أني قصدت هذا، لكن التذت نفسي بتكرار الأمر والإشاعة بين الناس، هذا يكون إما رياء إما عجب خفي لا أشعر به. هذا إما أن يحبط أجر الحج أو يذهب الكثير من ثواب الحج وأنت لا تعلم أنت حجيت لله ولا برستيج، يعني التظاهر أمام الناس. لهذا كان بعض الصالحين دعا أحد التجار المحبين له إلى الطعام، فذهب ولما جلس على الطعام جاء وقت الصلاة قال له ولده هات السجادة التي جئنا بها من الحجة الأولى، لا الأفضل هات التي جئنا بها من الحجة الثانية، الثالثة أجمل، هات السجادة التي جئنا بها الأفضل هات من الحجة الخامسة. فالشيخ الجالس قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال له ماذا بك يا سيدي؟ قال أبطل ثواب خمس حجج في في في جملة. ليش تسوي جالسة؟ أحيانا نحن تضحك علينا أنفسنا من حيث لا نشعر، فنرخص الغالي أن يمن الله على العبد بأن يدعوه إلى إلى إلى الموسم إلى بيته، هذه عطية كبيرة لا ينبغي أن ترخصها إلى التفاعل الاجتماعي مع البشر والمكانة والمنزلة والكلام اللي بين الناس. هذا ينبغي التنبه له. الناس على نوعين، وبالمناسبة الكلام اللي كنت أقوله لا ينبغي أن نأخذه لنحكم به على الآخرين، لأن الحكم على الآخرين خطر. هذا منازعة للربوبية، الله هو الذي يحكم على نيات خلقه. الكلام الذي قلته في السابق ليحاكم كل منا نفسه، وقد ظهر هذا جليا وفرحت به من خلال سؤالك الذي بنيته الآن. هذا جميل أن تتهم نفسك بمثل هذا، اتهام النفس يعني الاتهام الإيجابي وليس الوسوسة، ليس جلد الذات لكن نقد الذات الذي يكون خطوة للتحسن، هذا يحبه الله. ما عاتب الحر الكريم كنفسه. فجميل أنك شككت وحاسبتها وتستغفر وتسأل الله أن تصدق، لكن ذات الفعل ليس بخطأ وليس من هذا القبيل. ذات الفعل أحد أمرين، إما أن يكون تباهيا فيكون من النوع السلبي السيء، وإما أن يكون فرحا بفضل الله واستشعارا للنعمة وحمدا لله على النعمة، هذا شيء آخر. يحمد الله تعالى على أن أوصلني هنا، فأردت أن أوثق هذه اللحظة وأستمر أراها وأتذكر فضل الله تعالى علي، وأشوق الآخرين الذين سيرون الصورة ليذهبوا إلى هذا المكان الشريف. عاد أنت أدرى بنيتك.
1: نعم الحمد لله كده حضرتك يعني ريحت ضميري.
0: كل واحد أدرى بنيته، وجميل أن يستمر مع ذلك في اتهام نفسه، ولو حتى كان نيته فيها شيء يحتاج إلى تصحيح، يعني ما كانت كانت سلبية يصححها، يمكن أن يتدارك ويصحح نيته مع الله. الله كريم كريم رحيم واسع العطاء قريب. فلهذا حتى لو ارتكبنا ما من شأنه أن يحبط الثواب والأجر، إن أبنا إليه رد لنا الثواب والأجر وأكثر من ذلك.
2: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من سلسلتنا فقه الخلاف، الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: وصلنا في هذه الحلقة إلى الحلقة 26 فضيلة الشيخ، وكنا ذكرنا الكثير مما دار حول الصحابة في الخلاف السياسي، وهو خلاف حساس جدا، وكما لا يخفى على شريف علمكم هناك الكثير من الأسلاف الصالح من لا يرتضي قضية الخوض في هذا الخلاف، ولكن كما ذكرتم نظرا للتشويش الذي يعني يحصل على المسلمين في هذا اليوم من قبل بعض القراء إن شئنا أن نسميهم، وخلط بعض الأوراق قد يشكل أو يشكل لبعض العامة الكثير من الإشكال حول هذا الأحداث، فلذلك خوضنا في هذا المجال. فضيلة الشيخ، أنهينا كل الخلافات التي يعني وقعت من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عهد الخلفاء الراشدين، لكن دعنا اليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة قراءة هذه الأحداث. قراءة هذه الأحداث تختلف من الطوائف أو الفرق والانتماءات وحتى المنطلقات العقدية اليوم، وقراءة هذه الأحداث دائما ما يعني تشكل عائقا أمام القارئ، حتى نظرا لأن المرجعيات في نفس هذا الموضوع يعني تختلف في الروايات. دعنا بداية نبدأ بقراءة أهل السنة لهذه الأحداث. قراءة أهل السنة لا يوجد شك بأنها تختلف عن قراءة الشيعة، الإخوان الشيعة، في قضية يعني محاولة فهم هذه الأحداث. دعنا نبدأ بقراءة أهل السنة لهذه الأحداث ثم ننتقل إلى قراءة الشيعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة والأخوات. وسوف نستعرض استعراضا سريعا كيف سارت الأمور من الأحداث المهمة والمحطات الخطيرة التي حدثت في أيام الصحابة، كيف ننظر لها. الآن لن أتي بأدلة ولن أذكر روايات، إنما سأذكر كيف سارت الأمور وفق النظرة التي ارتضاها جمهور أهل السنة والجماعة لما حدث بين الصحابة، منطلقين من تلك الأسس والقواعد التي أصلناها في حلقة سابقة في كيفية التعامل مع هذا الجيل، منطلقين أيضا من الآيات والأحاديث الواردة في شأنهم رضي الله تعالى عنهم. أول هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كثير من أحاديثه الوصية بآل بيته والتذكير بحقهم وفضلهم، ومدحهم في العموم، ومدح سيدنا علي رضي الله تعالى عنه والسيدة فاطمة في الخصوص إلى آخره، لكنه لم ينص على خلافة سيدنا علي، وكان إلى آخر اللحظات كان سيدنا علي يتردد عليه، فلم يشر إلى أنه الخليفة، بل على العكس جاءت الإشارة لسيدنا أبي بكر بأن يكون خليفة، وذلك عندما أمره أن يصلي بالناس. وكان في العرف السائد في تلك الفترة أن الإمام الذي يتقدم للصلاة يكون من العلماء المؤهلين الذين يقودون الأمة، ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس، هو الذي يصلي بهم، هو الذي يقضي، هو الذي يفتي، هو الذي يأمهم في العيدين صلى الله عليه وسلم. كذلك أبو بكر كان يتولى كل هذه المهام، كذلك سيدنا عمر يتولون هذه المهام عادة، فكانت الإشارة لأبي بكر. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة وبايعوا أبا بكر بيعة ذكر أن فيها شيء من العجلة غير المتوقعة. سيدنا علي تأخر عن البيعة لأنه لم يستشر في هذا الأمر، وقد وجد أن له حقا، لكنه لم يمنعه عن هذا اعتقاد أنه الذي يجب أن يكون الخليفة، إنما قال كيف تسير الأمور بهذه السرعة والعجلة. ومما أيضا رسخ موقفه في التأخر هو أن السيدة فاطمة طلبت ميراثها من أبي بكر التي تستحقه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعطيها إياه بحجة أن الأنبياء لا يورثون، وأمسك هذا المال أو هذه الأراضي كما ذكرنا عنده رضي الله تعالى. هو منعها ابنته عائشة أيضا، لم يعطيها لعائشة، إذن هو عامل الجميع معاملة منصفة، والدليل على ذلك أن هذه الأراضي والعقارات انتقلت إلى عمر في خلافته، وكان يعطي ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقهم ونفقتهم، لكنه يمسك الأصول ثم يوزع الزائد على الفقراء والمحتاجين ومصارف المسلمين. لما أوشك سيدنا أبو بكر أن يتوفى وأحس بدنو أجله وكان يتذكر ذلك الخلاف الذي حدث في مبايعته أراد أن يستخلف، هذا أضمن لوحدة الكلمة
0: واستقرار الموضوع.
1: فاستشار من حوله في سيدنا عمر لأنه كان يراه أهلا وكفءا فأقروه على هذا فكتب له عهدا بهذا. سيدنا أبو عمر رضي الله عنه لما أوشك لما طعن لم يشأ أن يستخلف أو أن يستخلف فجعلها شورى في ستة وتولى أمر اختيار الخليفة منهم عبد الرحمن بن عوف فلم يحاب أحدا واتجهت الخلافة لعثمان. في عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه ثار عليه أناس وقتلوه ثم اندسوا في صفوف المسلمين في صف سيدنا علي، فهو شاء حتى لا يكثر الهرج والمرج والخلاف شاء أن يتريث إلى أن تستقر له الأمور ويحصل على بيعات الأمصار له، ثم بعد ذلك يبدأ يطبق عليهم حد الله عز وجل. الذي حدث أن بعض الصحابة امتنعوا عن المبايعة كمعاوية بن أبي سفيان، وبعض الصحابة يعني فضلوا أن يدرسوا الأمر في قطر آخر من أجل أن يتبين لهم كيف يتعاملون مع هذا الموضوع سعيا في وحدة الكلمة، وهم عائشة وطلحة والزبير. سار لهم سيدنا علي قاتل أولئك فقتل منهم من قتل ثم وندم منهم من ندم، ومعاوية طلب لما أوشك على الهزيمة طلب التحكيم فوافق سيدنا علي رضي الله عنه، وخرجت فرقة الخوارج على هذا الأساس إلى أن توفي سيدنا علي. فالقضية لم تكن فيها نوع من مثلا قضية ادعاء الخروج عن الخلافة أو نقض البيعة أو نقض العهد، بقدر ما هو أنه لما بدأ سيدنا علي خليفة رضي الله تعالى عنه كانت الشقة قد حصلت والفرقة قد حصلت وكان لكل عذر. لكن نقولها كلمة أن المصيب الذي أصاب الحق الذي عند الله عز وجل في كل الأحداث هذه فيما يتعلق بقرارات سيدنا علي مع أولئك الذين خرجوا عليه هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب، يشير إلى قضية أنه لا ينبغي أن تخرج إلى آخره، فكان الحق معه رضي الله عنه. هذه قراءة أهل السنة، فهم يبرئون الصحابة أن يكون بينهم هذا الطمع والجشع والقتال على الدنيا ويعذرونهم في مواقفهم، لكنهم يتفقون على أن المصيب هو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه.
0: دعنا ننتقل إلى القراءة الأخرى والتي يعني تناو أو تجعل من القراءة السنية قراءة ليست محايدة أو قراءة يعني تصف في جانب الظالم على المظلوم من خلال واقع كتب الشيعة. ما هي القراءة التي يتبناها عموم الشيعة في مسألة أو ما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه؟
1: نعم، يعني الشيعة ينطلقون من مبدأ الخيانة والغدر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص بالخلافة لسيدنا علي.
0: إذن هنا النقطة الأولى خلاف جوهري في قضية أن الخليفة منصوص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو سيدنا علي.
1: نعم، هكذا كان مبدأ الأمر، يرون أنه قد نص عليه وأنه قال هذا أخي ووصيي والخليفة من بعدي، وهي رواية مكذوبة. أما الرواية بعض الروايات الصحيحة التي يحتجون بها مثل قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما ذهب للجهاد عليه الصلاة والسلام وأبقى سيدنا عليا في المدينة، فقال سيدنا علي أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فالشيعة يقول انظروا قال أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يعني أن تكون خليفة من بعدي. قلنا لا، الاستخلاف هنا هو عندما ذهب نبي الله موسى إلى موعد ربه سبحانه وتعالى وأبقى أخاه هارون خليفة عليه في بني إسرائيل أن يرجع، فهذا هو معنى الاستخلاف هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من سيدنا علي يكون هو الخليفة من بعده إلى أن يرجع ثم يتولى هو صلى الله عليه وسلم زمام الأمر، لأنه قد استخلف غيره من الصحابة في بعض خروجه، استخلف عبد الله بن أبي مكتوم في بعض المرات واستخلف غيره من الصحابة، استخلف عتاب بن أسيد في مكة، كان يستخلف صلى الله عليه وسلم من يعني يتولى عنه هذه المهام، فلست القضية تنصيص على الخلافة الكبرى بقدر ما هي خلافة مؤقتة إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم. لما توفي قالوا مباشرة نزع الصحابة الخلافة من علي وخاصموه وبايعوا أبا بكر قاصدين لمنعها وصرفها عن علي، وكان هذه مؤامرة، حتى بعضهم يبكي من قضية سقيفة بني ساعدة، فكان بعضهم يقول لا تجزعوا من منطقي وكلامي فالقلب من يوم السقيفة دامي، فقلوب مليئة بالحقد والغضب على هؤلاء الصحابة. لما أوشك سيدنا أبو بكر أن يتوفى قالوا لكي يصرفها عن علي ولا عمر، وعمر عندما توفي وجعلها الشورى في ستة تعمد عبد الرحمن صرفها إلى عثمان، ولما قتل عثمان وطلب عليه المبايعة نقضوا عهده ولم يبايعوه ونازعوه، إلى أن ظهرت فرقة الخوارج وظهرت الفرق التالية، فكلها كانت منازعة لسيدنا علي ولحقه في الخلافة رضي الله تعالى عنه. هذه هي قراءة الشيعة.
0: قراءة الشيعة. دعنا شيخنا، يعني لدينا فاصل قصير إن شاء الله، بعده نواصل بعض الأحداث أو بعض الاستدلالات التي وردت عند أهل السنة والشيعة في نفس هذه القضية. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، نعود بعده لمواصلة هذه الباقي من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة و

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف. كنا نناقش قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج بعض التحليلات أو بعض القراءات التي تفسر لنا بعض الإشكالات التي حصلت في عهد الخلافة أو خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا فضيلة الشيخ يعني تناولنا القراءة السنية والقراءة الشيعية، ومن خلال تحليلكم للقراءة السنية لعل البعض يستشكل الكثير من الأمور في قضية أن إيراد هذه الروايات أو هذه الأحاديث واعتبارها أنها هي المصدر الرئيسي والأساسي والصحيح في نظرة أهل السنة، قد لا يراها الطرف الآخر أنها يعني صحيحة أو روايات سليمة. بالمقابل أيضا ذكر روايات شيعية والقول بأنها روايات ضعيفة أو مغلوطة أو مكذوبة أيضا يعني يجعلنا في خصام بين هذا الطرف وذاك في قول أن هذه يعني كل سيروي تاريخه بنفسه ويعتقد من خلال هذه الروايات أن الرأي الذي هو عليه هو الصحيح. دعنا شيخنا يعني نحاول أن ننتقل إلى مرحلة عملية أو إلى مرحلة يعني متقدمة عن قضية فقط روايات سنية وروايات شيعية، أو على الأقل نستدل ببعض الروايات الشيعية التي تثبت الرأي السني أو القراءة السنية للأحداث. فدعنا ننزل إلى المسألة العملية ومسألة أيضا النقل من كتب الشيعة التي توضح وتقرر القراءة السنية.
1: نعم، هذا الحقيقة يعني مدخل جيد وقوي من أجل إثبات وجهة النظر. أن تقرأ وقائع اتفق عليها الطرفان، لا يمكن أن يختلف فيها، ليست كروايات وأقوال قد يختلفون في ماذا قيل بالضبط، لكن وقائع حدثت على أرض الواقع ثم تقوت بأن الذي رواها هم الطرف المخالف الطرف الشيعي. فننظر لكي نبين ما هي كانت علاقة الآل والأصحاب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة سيدنا أبي بكر وفي خلافة عمر إلى آخره، كيف كانت طبيعة العلاقة بين الآل والأصحاب. فمن الأمور أن لو انتقلنا إلى مرحلة مبكرة في تاريخ الإسلام، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كانت له مساهمة كبيرة في توفير صداق السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. سيدنا علي عندما أراد أن يتزوج لم يكن عنده مال يفي بصداق السيدة فاطمة، فجاء سيدنا عثمان فاشترى منه درعه تسمى الحطمية، اشتراه منه ب480 درهما، سلمه 480 درهما، ثم لما أعطاه إياه أرجع له الدرع هدية زواجه، فرجعت الدرع مع هذا المال لسيدنا علي. هذا لا يمكن أن يفعله إلا إخوة، لا يمكن أن تكون عداوات متجذرة. طيب، من الذي شهد؟ طبعا هذا المرجع كشف الغمة للإربلي وهو مصدر شيعي. طيب، من الذي شهد على عقد الزواج بين سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، وهم أعدى أعداء آل البيت كما يزعم الشيعة، وهذا ذكره أيضا الإربلي في كشف الغمة. حسب مصادرنا السنية كثير من فضائل آل البيت وخصوصا فضائل فاطمة روتها من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. ومتى روت بعضها؟ روت بعضها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سار فاطمة فبكت، ثم سارها ثانية فضحكت، فقالت سيدة عائشة ماذا قال لك رسول الله؟ قالت ما كنت لأفشي سره. فلما توفي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقولون أبويا أبو بكر، وحدث الخلاف بين آل البيت والصحابة، سألتها عائشة عن ذلك الأمر فقالت إنه صلى الله عليه وسلم قال لي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة. وهذا الحديث روته دواوين السنة البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه. إذن هي متى أخبرتها فاطمة بفضلها؟ متى أخبرت عائشة؟
0: بعد وفاة
1: النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تشأ أن تفشي سره في حياته. إذن هي أخبرتها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل أن العلاقة كانت قائمة، لم تكن مفاصلة، كان هناك شيء من العتب، نوع كما يقولون من عتب الإخوة، ولم يكن تلك المفاصلة وتجذر الحقد والبغضاء في القلوب. عائشة رضي الله تعالى عنها هي التي أيضا وصفت فاطمة، قالت لم أرى أحدا أشبه سمتا ولا هديا ولا دلا ولا حديثا ولا كلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. وقالت كان أحدهما إذا زار الآخر يقوم له ويقبله ويجلسه مكانه وهذا الحديث رواه أبو داود الترمذي الذي روى هذه العلاقة الأبوية بين السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك كان أبو بكر لما تولى الخلافة ويأتيه علي والحسن، فكان أبو بكر يمازح الحسن، وكان الحسن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، فكان علي رضي الله عنه يبتسم. من الذي ذكر هذا؟ المجلسي في بحار الأنوار. لما وصلت قافلة من اليمن وكان فيها حلل يمنية، فجاء في عهد سيدنا عمر فوزعها على الصحابة، وإذا بالحسن والحسين يقبلان وقد نفذت هذه الحلل، فمرت عليه فترة عصيبة وكرب وغم، من أين أعطيهم؟ فأرسل رسولا من فوره إلى اليمن ليأتيه بأجمل حلتين وأوصاه بالعجلة من أجل أن يعطيها الحسن والحسين. فلما جاء ناداهما وكساهما وقال الآن طابت نفسي، الآن طابت نفسي. وهذا يذكره المرعشي في إحقاق، في شرح إحقاق الحق. كان عمر رضي الله عنه يقسم المال بين الصحابة حسب سابقيتهم ومن المعايير أيضا حسب قرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه مال فأعطى الحسن 1000 درهم وأعطى الحسين 1000 درهم وأعطى ابنه عبد الله 500 درهم. فجاء عبد الله يقول يا أبتي، يطلب أن يساويه مع الحسن والحسين. ماذا قاله سيدنا عمر؟ قال ائتني بأب كأبيهما وأم كأمهما وجد كجدهما أعطك مثلهما. وهذا يذكره المجلسي في بحار الأنوار. لما سار الحسين إلى الكوفة يعني لكي يبايعه أهلها وقد كاتبوه وراسلوه لكن ثم غدروا به، لحقه عبد الله بن عمر، وكان هذا طبعا في خلافة يزيد، في لحقه عبد الله بن عمر وسار 3 أيام متوالية لكي يلحق به في الطريق إلى أن أدركه، وقال له وأمره يعني طلب منه ونصحه أن لا يثق في عهد أهل الكوفة لأنهم غدروا بسيدنا علي قبل أن يغدروا بالحسين، لكنه أصر وقال الحسين لعبد الله بن عمر أعلم أنك ناصح مشفق. إذن لاحظ العلاقة بين سلالة سيدنا عمر وسلالة سيدنا علي، ولكني أزمعت المسير. فلما يأس عبد الله بن عمر من إقناعه صاح قبله وعانقه وقال أستودعك الله من قتيل أو أستودعك الله من قتيل. هذه يذكرها المجلسي في بحار الأنوار. على ماذا تدل هذه الأمور؟ على أنه لم تكن هناك إلا علاقة الود والصفاء والأخوة بين الصحابة وآل البيت، خصوصا سيدنا علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة والحسن والحسين من قبل جمهور الصحابة، وأن ما حدث هو نزاع بشري طبيعي لم يكن نزاعا دينيا، نداء بغضاء، حقد، نفاق، عصبية، نفاق، سلب سلطة. وهذه الصورة التي يحاول الشيعة أن ينقلوها للناس، كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ما أن توفي حتى ظهرت أخلاق صحابته على حقيقتهم من البغضاء والحقد وما شابه ذلك. هذا الذي يحاول الشيعة أن يصوره، لكن هذه الوقائع من مصادر الشيعة تبين أن الأمر لم يكن كذلك.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ. لعل يعني هناك حرب أسماء بين السنة والشيعة يعني إلى يومنا هذا في قضية التسمية، والكثير يعني يذكر من التاريخ يعني بعض مسميات، ولعلك ذكرت قبل قليل بعض مسميات أبناء سيدنا علي وأبناء سيدنا أبو بكر وأبناء سيدنا عمر، فهل لهذه الأسماء من حظوظ في قضية التقريب في أن العارض الذي حدث بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يكن عارض يعني ممتد متجذر في نفوسهم، إنما كان عارض كما ذكرت عارض بشري يحصل بين أي مجموعة من الناس في أي عصر من العصور؟
1: نعم، يعني هذا أيضا من الدلائل الأخرى، لأنه لا يمكن لأحد أن يسمي أبناءه وأولاده بأسماء خصومه، لا يمكن. فما يذكر القمي في منتهى الأمال أن سيدنا علي والحسن والحسين كان عندهم من الأبناء من اسمه أبو بكر وعمر وعثمان، يعني هذا الآن أبرز الخصوم كما يقول الشيعة، فكان لكل منهم مثل هذه الأسماء. جعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا وعلي الهادي، وهؤلاء 4 من الأئمة 12 كان عندهم بنات باسم عائشة كما تذكره مصادر الشيعة. جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول ولدني أبو بكر مرتين، كما يذكر ذلك الإربلي في كشف الغمة، والمعنى أن جعفر الصادق له أمه اسمها أم فروة، أبوها القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. إذن أبو بكر الصديق جده من الأم مرتين، وذلك يقول ولدني أبو بكر مرتين. علاقة المصاهرة، علاقة الأسماء، علاقة التعاون، علاقة النصيحة تدل على أن الأهل والأصحاب لم يكن بينهم إلا كما يحدث بين إخوة، فيعتب هذا على هذا، وربما وجد هذا الشيء في نفسه على هذا فيعتذر هذا لهذا، وتنتهي الأمور، وبهذا ينحسم لنا مادة خلاف ما زلنا نتجرعها إلى هذا اليوم.
0: جميل، كيف نستفيد شيخنا من هذه العلاقة بين الآل والأصحاب في وقتنا هذا اليوم أيضا نعاني كما ذكرت من كثير المشاكل لعدم الفهم الصحيح أو للقراءة القراءة المضطربة في نفس هذا الموضوع.
1: يعني الذي ينبغي أن نصل له لكي تنحسم مادة هذا الخلاف لمن كان لديه بصر وبصيرة وعقل وحكمة هو أن بيعات الخلفاء الراشدين الثلاثة كانت بيعات صحيحة لم تكن غصبا للخلافة، ولا مانع من أن يرى أحد من الناس أن سيدنا علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو أفضل من عمر أو أفضل من أبي بكر، حتى بعض العلماء يسميه التشيع السني، وإن كان جمهور أهل السنة يقول الأفضل في الفضل أو الترتيب في الفضل هو كترتيب الخلافة، لأنه أيضا كانوا يراعون الأفضلية، هم كلهم مؤهلون للخلافة وكلهم أهل علم وإفتاء واجتهاد وسياسة وفهم وحكمة، فجاء الترتيب بالفضل يرون هذا،
0: لكن هذا خلاف مقبول،
1: لكن هذا لا مانع منه، حتى كان بعض العلماء أهل السنة يرون أفضلية سيدنا علي على غيره، لا مانع من هذا. وأن سيدنا علي طبعا لما تولى الخلافة طبعا لا شك في صحة بيعته وخلافته، لكن حتى الذين خالفوه من منطلقات اجتهادية سياسية، آراء سياسية لا ترجع إلى منطلقات دينية فكرية ثقافية موروثة من قبل
0: أو حتى إيمانية في قضية إيمان ونفاق.
1: نعم.
0: وإسلام ونفاق
1: أي. ثم نعتقد بعد ذلك أن في كل الحروب التي حدثت في عهد سيدنا علي أن الصواب كان معه رضي الله عنه، فنؤمن بهذا، ثم بعد ذلك لا نشتر هذا الخلاف إلى هذا اليوم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم.
0: جميل جدا. قبل يعني قد شرفنا فضيلة الشيخ، لم يتبقى لنا إلا دقيقة ونصف، نريد أن نعرف كيف أثر هذا الخلاف السياسي وأنشأ لنا خلافا عقديا كما ذكرت نتجرع مرارته يعني عبر هذه العصور الطويلة، ولا زال يعني مكون في الخلاف العقدي هو الخلاف السياسي.
1: نعم، يعني كما ذكرت لك أن الخلاف بين سيدنا علي وخصومه أنبت لنا فرقتين، الشيعة والخوارج، والخوارج قاموا بتكفير كلا الفريقين وخططوا لقتل كلا القائدين ونجحوا في قتل سيدنا علي رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم، وهو بهذا يناقض ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أذكركم الله في أهل بيتي، فكيف تجرأ هذا الإنسان على قتل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ولكنه الجهل. فنشأت فرقة الخوارج، ومن أبرز أصولهم هو تكفير مرتكب الكبيرة وأنه يخلد في النار، ولهم أدلة جزئية على ذلك ابتسروها واقتطعوها من القرآن والسنة، منها مثلا قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وكقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فنتج عن هذا تكفير صاحب الكبيرة، ورأوا أن عدم تحكيم كتاب الله من الكبيرة إذن حكموا بكفر علي ومعاوية وأنهما مخلدان في النار. وهذه الفرقة كاسم لها تنظيم وقادة ودول، هذا غير موجود الآن، لكن كل من يحمل فكرا تكفيريا عاما للمسلمين أو لفئات منهم ثم يستحل على أساسه أن يقتل أولئك المسلمين أو تلك الفئة أو أن يفجرهم أو يستبيح دماءهم وأموالهم، فلا شك أنه قد أخذ ووافق أولئك الخارجين في أصل من أصولهم، فهو بذلك يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة.
0: جميل.
1: أما أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة لا شك قد عصى الله سبحانه وتعالى معصية عظيمة لكنه لا يخلد في النار، ولهم في ذلك أدلة، منها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي الآية فقد ضل ضلالا بعيدا، إلى آخر ذلك من الأمور.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ، يعني كان بودي أن نكمل،
1: يعني لا زال هناك بعض الكلام، لكن
0: إن شاء الله يعني في حلقة القادمة نستوفي بعض هذه الجزئيات. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: آخرين الذين لم يحجوا لا، الحقيقة فضل الله واسع وكبير، أكبر مما يظن الناس. أولا تستطيع كل يوم أن تحج وتعتمر، في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح في جماعة حتى لو كان في الظروف الماضية والمساجد مغلقة، تصليها جماعة ببيتك مع زوجتك وأولادك حتى في من صلى الصبح في جماعة ومكث في مصلاه يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، يعني بعد الإشراق بربع ساعة، ثم صلى ركعتين، فله أجر حجة وعمرة تامتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا في يوم عرفة؟ صلى الصبح في جماعة ومكث يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، هذه الأولى. الأمر الثاني الصيام، وصح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام، كما في صحيح مسلم، من صام أن الصيام يوم عرفة: إني لأرجو أن يكفر العام الفائت والعام الذي يأتي، السنة التي مضت والسنة التي تأتي. الأمر الثالث أن يكثر من ذكر الله، وأهم الأذكار والأدعية سواء كان حاج أو غير حاج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحديث: خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيين من بعدي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمش أشياخنا علمون أن نأتي بها ألف مرة، وألف مرة قد يستصعبها البعض، لكن لو معك المصباح مثل هذا وفيها العداد هذا أبو عشرة، كل لفة بمية مع العشرة تكون خلصتها. حتى لو أنت مشغول بشيء أو كذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. الذي لا يستطيع 300، الذي لا يستطيع 100 مرة. ومثلها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. يحرص الإنسان على قراءتها 1000 مرة، أو ومثلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحرص الإنسان أن لا يأتي هذا اليوم وهو لا يزال مصر على قطيعة رحم أو أكل حقوق الناس بغير حق أو عقوق والدين، لأن هذه الأشياء يسمونها موانع المغفرة. يحرص الإنسان أن يعالجها حتى لا يحرم نفسه المغفرة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. في لحظات السحر، حيث صفاء الأرواح وخشوع القلوب، نأخذكم إلى نفحات كان السلف يحيون بها لياليهم. استمعوا معنا لأذكار آخر الليل.
1: الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا قوي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم من لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير كل كثير، يا صاحب كل، ويا مغني كل فقير، يا مقوي يا كل ضعيف، يا مامن كل مخيب، يسر علينا فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير.

0: بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنا واقنبنا بقبلك وارحمنا بقدرتك علينا فلنا لك وذكرتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه داد كلمات. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات.
1: موعد السحر يجمعنا بكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، حيث النور والسكينة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحد، إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم برنامج قضايا وحلول، برنامج اجتماعي مباشر يضع القضايا التربوية والسلوكية في ميزان الوعي بطرح هادئ ومعالجات متزنة تلامس الواقع. قضايا وحلول، إعداد وتقديم الأستاذ سالم بن عبد الرحمن الخطيب، لقاءات ميدانية عبد الله بن أحمد باطان، هندسة صوتية حسن بن صالح، إخراج محمد بن سالم بافضل، إشراف عام السيد علوي بن سالم بن صميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم قضايا وحلول. واليوم نتوقف أمام قضية قد يغفل عنها الكثيرون في زحام الحياة، إنها قضية الإسلام ذوق أو الذوق في الإسلام. ومع اقتراب أيام عيد الأضحى المبارك، أيام التكافل والفرح، نجد أنفسنا أمام فرصة ذهبية لإظهار أجمل في ما في أخلاقنا. فالإسلام ليس دين عبادات فقط، بل هو ذوق رفيع وإتيكيت شامل يعلمنا كيف نلتقي ونرتقي وكيف نتصافح، كيف نتبادل التهاني، كيف نتعامل مع الجار والقريب والغريب، بل وحتى مع من نختلف معهم. في هذه الحلقة نسلط الضوء على الذوق الإسلامي وفي التعامل الراقي بين الناس، وخاصة أيام العيد، فكيف نجعل من عيدنا مناسبة لنشر المحبة لا للتجريح أو المباهاة أو الإحراج، وما هي أرقى صور للتهنئة والزيارات وآداب العيد. معنا في هذه الحلقة وفي استوديو البرنامج ضيف كريم يجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة الطويلة وصناعة التغيير. يمتلك أستاذنا بصمات واضحة في بناء ذوات، كان لها الدور الأكبر في قيادة مؤسسات رائدة باستراتيجيات ثابتة وخطى متجددة، له الريادة في التخطيط والتدريب والتطوير وإدارة برامج نوعية وإصدارات متميزة، منها كتابه علم طفلك، كذلك كتاب صناعة الأهداف، وكتاب قرار بلا ندم. معنا أستاذنا القدير أستاذ أحمد محفوظ بحسين، ضيفا كريما لهذه الحلقة، ونتشرف به في هذا البرنامج. كما لا ننسى أن ننبه إخواننا المستمعين أننا على الهواء مباشرة، فمن لديه مداخلة أو اتصال فعليه باتصال البرنامج أو على تليفون البرنامج 414-1111. أهلا وسهلا أستاذ حمد ببرنامجنا هذا، وجزاكم الله خير على حضوركم. ونتكلم في هذا الموضوع حول الإسلام ذوق، في هذا المفهوم أستاذي القدير، أهلا وسهلا بداية، ثم ندخل في مصطلحات مهمة جدا يجب على المستمع معرفتها وعلى الناس عامة كافة، أو قد تكون مصطلحات لا يفهمون مقصودها أو مدلولها الذاتي. نتفضل في بداية، نرحب بك أستاذنا في برنامجنا وأهلا وسهلا بكم.
2: حياك الله أستاذ سالم، أسعدك من الله بضيوفكم الكرام جميعا، الله يبارك فيكم.
1: بداية كما أسلفنا أن هناك مصطلحات كثيرة يتناولها كثير من الناس حول الذوق، الإتيكيت، الآداب أو الأخلاق، فنتمنى أن توجز لنا بعض التعريف أو بعض المدلولات لهذه المصطلحات. فمثلا كلمة الذوق، ما هو مدلولها الاصطلاحي ومتعارف بين الناس؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هي هذه الألفاظ بينها كما يقولون تداخلات، ليست هناك حدود فاصلة بينها. وبالتالي مثلا لما أتكلم على، نبدأ من الأخير، مصطلح الاتيكيت اللي انتشر الآن. الاتيكيت هو أصله يعني ليس من اللغة العربية بالخالص، وليس من اللغة الإنجليزية حتى، هو مصطلح فرنسي من الأصل. أصل فكرة اتيكيت هي من تيكت ربما تكون مشتركة بين اللغات، تيكت اللي تذكره تمام. فكانوا لما يقيموا احتفالات يعني علية القوم وناس الأمراء وكبار القادة يعملون لهم تذكرة اللي هي دعوة
1: تذكرة الدخول
2: دعوة أيوة خلف هذه الدعوة يكتبوا تعليمات التعامل داخل الحفلة يعني كيف تضع معطفك حق البغد وين تضع إذا كم كالله عندهم طبعا هم كلاب وشغلات يحطها وين الكلب حقه لما يدخل وين يحط أشياءه فتعليمات كاملة كيف تعامل في داخل الحفلة وفق الذوق الخاص بهم نعم فسميت فهذا يختلف الإنسان الذي أتى بدعوة والإنسان الذي لم يأتي بدعوة الذي أتى بدعوة عارف التعليمات تماما فلهذا يتصرف وفق له
1: الموجود
2: التعليمات الموجودة لكن الذي يأتي بدون دعوة وقد تحصل يخبص على قولنا يخبط فيحصل منه أشياء يعني وبالتالي يعرف أنه أتى بغير دعوة فهنا يا مسكت اتكيت فيقول فلان عنده اتكيت يعني مشى وفق القواعد والبروتوكول العام وفلان لم يأتي مصطلح الذوق عندنا في اللغة العربية الذوق واسع جدا لأنه يشمل الأخلاق يشمل الآداب يشمل قواعد الشريعة يشمل العادات والتقاليد وكذلك الاتكيت اليوم بعد ما وسعوه من مسألة ضيقة احتفال حضور احتفال أو حفل أو زواج بعد وسعوه أصبح التعامل قواعد التعامل في العمل قواعد التعامل الاجتماعي بشكل عام وسعوه بشكل كبير فالذوق هو تركيبة بين قواعد الشرع والسنن والآداب والأخلاق ولهذا في الاتكيت عندهم حتى في الاتفاق يسمونه اتكيت محلي واتكيت دولي الاتكيت المحلي يكون خاص يعني في أشياء قد تكون مناسبة وجيدة عندك في مجتمعك لكن قد ما تكون في الاتكيت العالمي مناسبة فهنا يفرقون بين هذه المسائل لكن يضعون قواعد أساسية أول حاجة الاتكيت ينبغي أن يراعي قواعد الشريعة أساسا لازم يراعي العادات والتقاليد السائرة في
1: المجتمع
2: وأيضا لا يهضم حق أحد لا ينتقص من أحد لا باختصار شديد حطوا لها بين قوسين المراعاة نعم الآداب الأخلاق هي المصطلحين التي وردت في كتب الأسلاف عن موضوع الذوق والإتكيت لن تجد كلمة الذوق بشكل واضح في الكتب السابقين موجود الأدب موجود الخلق هذين المصطلحين هي الكلمتين الأكثر
1: استخداما
2: بين السابقين نعم
1: ولكن هل مثلا أنه إذا كان إنسان مسلم في مراعاة الاتيكيتات الخارجية هذه مثلا كما الاتيكيتات الدولية يعني لابد أن يتقيد بها وأن خالفت شرعه ومنهجه وطريقته
2: طبعا هذه نقطة كما يسمونها نقطة التماس حساسة مثلا في الاتيكيت الخارجي في عندهم مصافحة النساء مثلا على سبيل المثال بل عندهم أحيانا في بعض المجتمعات تقبيل يد المرأة الأجنبية وهذا نحن ما يناسبنا وأيضا الجلوس على موائد الخمر لا سمح الله فهذه يقولون أنت هذا قلنا الاتيكيت يراعي جانب الشريعة والاعتقادات السائدة عند الشخص فيقول لك إذا أنت هذا العادة وهذا القاعدة في الاتيكيت ما تناسبك اللي عندهم تعتذر بلا باقة وتقول والله هذا ما يناسبنا ولهذا رأينا بعض الناس اللي كانوا يعني أصحاب مكانات أو كذا تأتي المرأة وتحاول تمد يدها فيعتذر فيفضل هم أصلا ابتداء إذا كان في مجتمع فيه خليط أن الإنسان يضع يده
1: على صدره
2: خلاص إذا جاءت المرأة تعرف أنه هذا لا يصافح النساء فتنصرف كما يقولون تحفظ كرامتها وكرامتك
1: وهذا من الاتكيتات
2: وهذا من الاتكيت طبعا والمرأة هي أصلا لما تكون لا سمح الله في اجتماع في رجال أو كذا تضع يدها في هنا وحتى لا يصافحها ولا يقترب منها رجل
1: شكرا جزاكم الله خير أستاذ أحمد فبداية أيضا لنا مدخل في مفهوم الذوق الإسلامي أو الذوق في الإسلام فما هي أستاذي رسالتك لمن يظن أن الدين فقط عبادات وليس ذوقا وتعاملا راقيا
2: طبعا الإسلام ذوق وأخلاق ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة والمعاملة هي التكيت وذوق نعم وما أجمل ما قال الإمام ابن المبارك قال الأدب ثلثي العلم
3: فالإنسان الذي يقول لك الدين إلا بس صلاة وكذا وعلاقتك بالله والعلاقة مع الناس ما يهم، هذا تجاهل ثلثي الدين حسب كلام ابن المبارك عليه رحمة الله. فالعلم أو الأدب هو ثلثي العلم وثلثي الدين. يعني تخيل أنت معاملتك مع حتى معاملتك مع الله عز وجل هي أدب وذوق، كيف تدعو الله عز وجل، كيف تمهد بالحمد والشكر والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذوق
1: والاتكيت. كمقدمات دخولك نعم. لقربك
3: لا تبدأ صحيح. تقول يا رب عطنا كذا، لا ابدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم حاجتك.
1: نعم. بالنسبة لله سبحانه وتعالى كذلك حتى للبشر إذا أردت
3: أن ما بالك للبشر طبعا أكيد.
1: نعم. جزاكم الله خير سادي. طيب في سؤال آخر يقول لو أن لكل إنسان بطاقة ذوق إسلامي في العيد ونحن على مشارف عيد الأضحى المبارك، ماذا نكتب في سطر واحد لهذه المناسبات؟
3: باختصار شديد نقول كن للناس كما تحب أن يكونوا لك.
1: كن للناس
3: كما تحب أن يكونوا لك، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. أنت مرآة سلوكك هو مرآة أو سلوك الناس مرآة لسلوكك. سلوكك أيوه. كيف تعاملهم سيعاملونك، كما يقولون في الفيزياء لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فمن يحسن معاملة الناس يحسن الناس معاملته. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.
1: وهكذا معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أحسنت معاملتك مع الله سبحانه وتعالى تكون لها الجدول ولها أثر.
3: ولهذا قالوا إذا أردت أن تقف مكانة الله عز وجل في مكانتك عند الله عز وجل فانظر كيف مكانته في قلبك.
1: الله. نعم. نعم. جزاكم الله خير. ولو سألنا ما هو أول مبدأ في إتيكيت الإسلام عند لقاء الناس والتعامل معهم بالذات يعني معاملتهم مع الناس، كيف ما هو الأول مبدأ يكون عند مباشرتك بمقابلتك لأحد أو تعاملك معه في معاملات سواء دينية أو دنيوية؟
3: طبعا أول شيء في المقابلة عندنا هي السلام، السلام اللفظي أولا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكملها طبعا. وأفضل لما يقول إذا قال السلام عليكم فليزيد الآخر تحييتهم بتحية تحيوا بأحسن منها أو هدوها كما هي بالضبط. نعم. لكن الأفضل الأكمل هو أن ندعو بالبركة في وقت نحن نشكو فيه من قلة البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم البسمة، النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي أحد إلا وتبسم، ويقول بعض الصحابة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متبسما عليه الصلاة والسلام. فالابتسامة تزرع الود والمحبة بين الناس. ثم المصافحة، أول ما ينظر الإنسان لك بعد ما ترد السلام عليه ينظر لك فيرى الابتسامة، ينشرح صدره ويرتاح لك، ثم تصافحه. وإذا كان في وقت عيد في وقت مناسبة لك مد منه تعانقه، كما ورد عن النبي أن الصحابة كانوا إذا التقوا تعانقا، يعني في خاصة في أيام العيد يتعانقون وأيام المناسبات يتعانقون. أما ما يفعله مع أسف بعض الناس من التقبيل في الخدود فهذا يعني معروف أنه لا يجوز، يعني لكن المعانقة شيء آخر غير التقبيل في الخدود بين الشباب.
1: وفي ضوابط موجودة.
3: نعم فيها ضوابط شرعية وفيها كذا، ولهذا قلنا الاتيكيت لازم يكون متوافق مع مسألة الشخ والذوق. فالمعانقة، السؤال عن الحال، ولهذا أيضا حتى في موضوع المصافحة لما تكلم عن المصافحة ينبغي أن تكون المصافحة مصافحة ود ومصافحة محبة. المصافحة أنواع، في بعض الناس صافحه يعني يده يعني جامدة ولا فيها مشاعر، يعطيك طرف صباعه تمام. وبعض الناس ولا يعني صافحك وعيونه في مكان ثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح أحد وحدثه أقبل إليه بكليته عليه الصلاة والسلام يقابله كامل.
1: اللهم صل عليه.
3: فهذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مع الناس. طبعا لا يخفاكم يعني تقبيل يد ذوي الوجاهة أو العاقل أو كبير في السن هذا من ذوقه ومن الأدب والاحترام. أيضا مسألة السؤال عن الحال، كيف حالك وكيف أنت. على فكرة في موضوع المصافحة فيها كلام طويل، الموضوع مثلا هل تضع يدك فوق يد الشخص الذي تصافحه هل من الذوق أو لا؟
1: اليد الثانية.
3: يد الثانية بحيث أنك تمسك يدات
1: مع بعض.
3: هذه قالوا إذا كان الذي تصافحه تريد أن تشعره بالود أكثر تضعها. طيب هل تضع يدك الأخرى على ساعده؟ صافح وتر، تضع يدك على ساعده؟ نعم، في حالة واحدة، إذا كنت أنت أعلى رتبة أو مكانا من الشخص الذي تصافح. بهذا لما تضع يدك على ساعده تشعر بالثقة، أو على ساعده أو على كتفه أو كذا، تشعر بالثقة. لكن ما تصح من شخص أقل مرتبة شخص أعلى مرتبة أو أعلى سنا، ما تتناسب. فلازم المصافحة تكون أيضا بضوابطها وبقواعدها. السؤال عن الحال، كيف حالك، كيف أنت؟ لما تحصل عندنا مثلا يقولك والله كيف حالك، كيف أمورك، لنا مدة ما شفناك مثلا، يقول والله كنت مريض، والله ما دغينا. عبارة ما دغينا دي خالفة، خارج السياق، خارج الذوق. ليه ما دغينا؟ بتهي الصبك يا لو يا فلان شفنا مريض.
4: هذا الحاصل موجود.
3: التقصير منك انت والله، العفو منك ما سألنا عليك، يعني الذوق الطبيعي انك تقول عفو منك ما سألنا عليك، التقصير منا وليس منك. ما دمت اختفيت عنا هذه مدة طويلة فنحن اولى
4: ان قصرنا ما سألنا
3: عليك، نتصل عن عليك.
4: نعم ونسأل عنك. نعم الله يحفظك، جزاك الله خير. بالنسبة للالتقال في المصافحة، كما نعرف في الدين على أنها تتساقط السيئات ما بينهم وبين كثير الآن في مجتمعاتنا، هكذا مصافحة في عدم المبالاة وعدم الحضور في لحظة التصافح بالذات، وما لها من
3: هي في المصافحة يقولون أنك تتعامل مع كل إنسان على أنه شخص مهم. حتى أحيانا تحصل إنسان ما يأخذ منه ده، ولهذا هي قد يتياهله، ثم يتبين بعدين انه انسان مثلا مهم فياتي يعتذر. يا اخي انت الناس كلهم مهمين عندك، لازم تتعامل مع هذا القدر، وكل الناس مهمين وكل الناس ذوي مكانه وكل الناس ينبغي ان تقابلهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا ينزع يده حتى ينزع الاخر.
4: اللهم صل على
3: ايا كان الانسان هذا، ايا كان، فهذا خلق نبوي.
4: اللهم صل على جميل جدا، جزاك الله خير استاذ احمد. ننتقل أستاذي في إتيكيت الحديث والكلام، ما أصل إتيكيت الاستماع في الإسلام؟
3: أصل إتيكيت الاستماع طبعا عندنا في موضوع الاستماع في مراتب، في عندنا سماع وفي استماع وفي انصات. يقول الله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال فاستمعوا ثم قال وأنصتوا،
4: في مراتب
3: يا بالكلمتين متجاورتين. إنسان يستمع لك وإنسان يسمعك. قالوا يسمع، أنا قد أسمع أضواء ضوضاء بقاء البيت لكن ما أصغي لها،
4: أسمع.
3: فإذا قصدت السماع صار استماع. وإذا تتبعت ما يقرأ أو ما يقال صار إنصات، وتفاعلت معه. ولهذا شوف في كتاب ألفه أظن تقريبا واحد خليجي اسمه محمد النغيمش بعنوان أصمت أو أنصت يحبك الناس. أنصت يحبك الناس. نعم. فالإنصات فن. هل تعلم أن الناس يحبون من ينصت إليهم أكثر من يتحدث؟ وفي جمعية على فكرة في أمريكا اسمها جمعية الإنصات، شغلهم يتعلمون كيف ينصتون. قالوا أحد لما يلتقون كيف كل واحد ساكت، لا لا، اللي هم كيف يتحدث.
4: نعم، الآلية في الاستماع.
3: نعم، كيفية آلية الاستماع، الإنصات الواعي، الإنصات المهدد الذي يشعر الطرف الآخر أنك متابع لماغي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتى له كفار قريش ووجوه قريش أخطأوا في حقه، جاءوا وأخذوا عليه عقود. قالوا يا محمد، إن كان هذا الذي يأتيك سحرانا رؤيا، طالب العبارات المشهورة المعروفة
4: وإغراءات كبيرة.
3: تخيل هم يأتون بالسلسلة حقهم من هذا الهراء اللي كان يجيبونه، وعليه الصلاة والسلام منصت ما قاطعهم أبدا.
4: اللهم صل عليه.
3: كان وليد بن المغيرة في في في في, في زعامة الوفد. قال أفرغته، خلاص غلقت لي معك.
4: اللهم صل عليه.
3: يا الله، يعني كلام يا أبو، اتهموه في عقله، اتهموه في سلوكه، في كل شيء، ومع ذلك قالوا غلقت الكلام معك، أفرغته. قال نعم هات معك. فقرأ عليهم القرآن بس،
4: اللهم صل عليه،
3: اللهم صل وسلم عليه، انصات بأدب وبذوق حتى مع من هم أبغض خلق الله،
4: لا
3: إله إلا الله، الأخذ في ذلك الوقت.
4: جميل.
3: فما بالك بالمسلم، فما بالك بالإنسان العالم، فما بالك من هو أعلى رتبة. ينبغي أن نتعامل بأدب الإنصات. الإنصات يشعر الشرف الآخر أنك متجاوب، تشعر بما يشعر به. يعني طبعا الإنصات الواعي المتابع، ليس إنصات تبقى ساكت، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، يعني لما يأتي الشخص الذي يتحدث له يسأله، يعني إذا جاب كلام هل تقصد كذا، هل تعني كذا، حتى يفهم ما يقول. هذا هو الإنصات الواعي. ولهذا أيضا في موقف آخر، الشاب الذي يقول يا رسول الله إذني بالزنا، ما قاله كف أو مهلا أو لا لا أبدا، تعال أدناه منه عليه الصلاة والسلام، سمع منه وفتح حوار بينه وبينه مبني على الإنصات والهدوء التام جدا. تخيل هذا الموقف، ما هو سهل لو حصل مع أي إنسان آخر. فالإنصات الواعي، الإنصات المهدف، يعني هو خلق وذوق إسلامي أصيل مستمد من خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
4: اللهم صل عليه. جزاكم الله خير أستاذ حمد. نذكر إخوان المستمعين على بأننا على الهواء مباشرة، ومن له الإرادة بالاتصال والمداخلة فعليه بالاتصال على رقم البرنامج 414-1111. نعود مرة ثانية أستاذ أحمد، وجميل جدا كما علمنا أن الإنصات مهم جدا، وأنه تفاعل بين السامع والمستمع أو بين المتكلم والمستمع. ونحن مفقود هذا الأشياء الموجودة الآن حاليا، تجد أنه الناس في مشاكلهم أو في حوائجهم أو في ما يعانون من معاناة، تجد أن الواحد يتكلم وتحدث وهو طايش تفكيره خارج،
3: بل يحصل مقاطعات، يعني يتحدث اثنان مع بعض. أما عند النساء فحدث ولا حرج. النساء تتكلمن أربع مع بعض، واستغرب كيف كل واحد تفهم الثاني.
4: هذا طبيعة المرأة.
3: طبيعة المرأة. نعم.
4: تفكير
3: تفكيرها قادر على استيعاب. نحن رجال لا يستطيع اثنان يتحدثون ويفهم الاثنين، لا يمكن.
4: الله يحفظك. طيب أستاذي، متى يكون الصمت أدب ومتى يكون تقصير في حق الآخرين؟
3: نعم. الصمت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا
4: أو ليصمت
3: أو ليصمت.
4: اللهم
3: صل. طيب اللي يفهم من الحديث كذا، كما بعض الناس شاي عنده إنه الصمت أهم من الحديث، العكس.
4: نعم.
3: الحديث الخير، الكلام الزين، الكلام في الخير، الكلام في الدين هو الأفضل والأولى. قال فليقول خيرا أول شيء في البداية.
4: أيوة.
3: طيب ما عندك كلام خير، ما عندك كلام طيب تقوله، إذن
4: أفضل لك الصمت.
3: الصمت. الصمت. نعم. فالصمت يكون طيبا، نقول الصمت يكون أولا متى مطلوب الكلام ومتى مطلوب الصمت. فالصمت يكون طيبا إذا كان هناك حديث في غيبة، الناس تتحدث في غيبة، حاول تصرف الحديث أولا عن إلى حديث آخر، يتكلموا في كلام فيه شيء من الشبهات أو المعصية ولا سمح الله، فأيضا تحاول تصرف الحديث، فإن لم تتمكن من صرف الحديث أصمت. زاد وممكن أن تغادر المجلس فلا تقعد معه، تمام، حتى يخوض في حديث غير. فهذا هذا موقف. الموقف الآخر الصمت، الصمت عندما يعني يكون الكلام في أذية للآخرين. إذا بتكلم يعني واحد استفزك، هل استطعت أن تهج بكلام طيب
4: أو
3: ولا فصمت؟ كما حصل مع زين الإمام زين العابدين ابن حسين ابن أي ابن حسين، جاء إليه رجل وشتمه أمام الناس في مجلس، وكان ساكتا صامتا. فلما فرغ الرجل قال أسأل الله سبحانه وتعالى إن كنت صادقا أن يغفر لي ما قلت، وإن كنت كاذبا أسأل الله أن يعفو عنك.
4: الله.
3: ثم أمر له بمال.
4: هذا
3: سبحان الله. هذا هو الخلق النبوي.
4: هذا الذوق الإسلام.
3: ذوق الإسلام الخلق النبوي. فأمر له مش كذا بس اللي أعطاه. كما قال ألا تحبون أن يخفي الله لكم؟ هذا لا. فهنا هنا الذوق الأساسي. أما متى ينبغي ألا يكون، يعني هنا قلنا في هذا الموقف الصمت أولى. طيب متى لا يكون الصمت مناسب؟ الأفضل نتكلم. إذا كنت تدافع عن أخذه، من دب عن أخذ أخيه دب الله عن أخذه. في من من من من دافع أو من دافع عن أخذ أخيه في موقف ينتقص منه إلا سخر الله له من يدافع عن أخذه في موقف ينتقص منه. نعم. ففي هذا الموقف اللي دافع فيها عن أخذ مسلم هو الآن، ليس تقول مثلا سمعت الناس يتكلموا يا جماعة ننتظر إلى أن يأتي إذا كان سيأتي، أو لا هو الآن ليس موجود خلوا نحن نترك هذا الكلام. نعم. فهذا أنت لا تقول آخرين شو كنتوا قاعدين تغتابون، أنتوا قاعدين في مصيبة، فأنت بس مشكلة بينك وبين الحاضرين، لكن يا جماعة هو الآن ليس موجود، فخلونا نحن نتحدث في حديث آخر أفضل وأولى. فعندما ينتقص حاجة الإنسان الصمت ليس مطلوب، ينبغي أن تتحدث. إذا كان في انتقاص من أمر من أمور الدين أو قول بشيء يعني ليس من الدين وكأنه من الدين، وانت عندك علم شرعي عندك فهم ما هو تكلم بجهل يعني. فالانسان اللي عنده علم الصمت في هذا الموقف لا ينبغي ان يبين لهؤلاء الناس العامه ما هم فيه. كذلك من الادب في الجانب الانساني الانسانيه، انسان حصلت له مصيبه في موقف معين، سقطت من سيكل لا سمح الله شيء وقع له مصيبه معينه، الصمت لا يناسب. المطلوب منك في ذلك اللحظه ان توازيه بكلمات طيبه، لا بأس عليك إن شاء الله أمورك طيبة، كيف حالك الآن تمام، الكلام هذا يطيب خاطره. الإنسان الذي وقع في مصيبة لحظة الصدمة لحظة المشكلة يحتاج إلى من يقف بيده ومن يواسى ومن يأخذ، فالصمت هنا ليس مطلوب، مطلوب الكلام.
4: طيب هل يتعين على شخص افتراضا جالس مع مجموعة من الناس وهو اللي فيهم هو المتنور يعني، هل يجب عليه إنه يعني إنه يفرض كلامهم عليهم؟
3: طبعا فرض الكلام لا، الأصل أن يتاح الكلام للجميع بشكل متساوي،
4: يعني هم يطلبون
3: نعم
4: منه
3: نعم، نعم.
4: افتراضا أنه هو صاحب المكان، يعني هو صاحب الجلسة في المكان ذا يعني ما حد فيه في درجته افتراضا، يعني
3: هو الأصل إذا كان صاحب مكتبة هو سيدرك طبيعي أنه متى له الحديث ومتى يصمت ويعرف أدخل. ولهذا يعني قال ينسب لبعض السلف أنهم قالوا إذا رأيت من صاحبك انصرافا عن الاستماع لك فقطع عن الحديث، يعني بدأ يشاغل ما هو منصت لك خلاص ما نادوه.
4: وهل تأتي عن الكلام، وهل تأتي نشوة الكلام يعني افتراضا وجد الإنسان نفسه أنه في وجود أنه
3: أنا الآن مصدق وأنا ينبغي أن أتكلم وخلاص ماشي. لا ينبغي أن تكون هناك ذوق ومراعاة الناس، قد يكون كلامك مكرر، قد يكون هم أيضا عندهم ما يشغلهم محرج منك بغاب ينصر، أو لديه شيء يريد أن يوضحه في كلامك أنت ربما سهوت عنه. وهكذا فينبغي أن يتأل الحديث عبارة عن تداول. نعم.
4: جزاكم الله خير. شكرا سادي. في عبارات كثيرة تجرح المشاعر، وبعض الناس ليس عندهم مثلا أنه تقيد أو لا يبالي بمشاعر الآخرين، فيأتي بها حتى أحيانا من جانب المرح أو من جانب المزح يمازح بين الآخرين فيجرح الشخص الآخر.
3: نعم.
4: كيف في هذا الجانب الأفضل الصمت أو
3: الإباحات وما أكثرها حقيقة؟ التعليق أحيانا على مظهر الشخص في موقف معين أمام الناس، مظهره تعلق عليه اليوم سمنت ما شاء الله عليك كليته، في من إباحات دين نسمعها نحن كذا سمنت ولا كذا ولا ثيابك متسخة أو أيا كانت، يعني هذا لا تليق طبعا، لا تليق. والأصل انه نكف عنها وننتهي عنها تماما، لانها يعني ينبغي ان تراعي الناس. شوف كيف اللوريين يعني اولا النكت اللي الشايع انه حق ضبي في البستان انه شوف هذه ضبي في البستان ما عليه عبغنا عليه تمام. في موقف شبيه منه، احد السلاطين دخل المجلس بعد ما كان ياكل، دخل المجلس وبقايا الطعام في ثوبه، سقط بقايا الطعام في ثوبه وما انتبه لها، وكان الناس اللي حاضرين موجودين يعني لاحظوا يعني لطخة واضحة. فأحد أهل العلم والوجاهات اللي حاضرين جاء بالكلام، شوف كيف، فقال يا أمير المؤمنين أحسن الله إليك يا أمير المؤمنين، ما أجمل أن تذكرنا أن بنعم الله علينا وعليكم. تمام. حتى أنها تمسكت بثوبك وأبت أن تتركك. نعم. النعمة تمسكت ثيابك وما بغت تفك منك. سبحان الله.
4: وصلت رسالة.
3: نعم.
4: الله يحفظك. لازلنا نذكر أعزائنا المستمعين بأننا على الهواء مباشرة، وتليفون البرنامج 414-1111. ننتقل أستاذي إلى سؤال، كيف ننصح بخطأ شخص أمام الناس دون أن نحرجه؟ وكذلك ما الفرق بين النقد الهادي والنقد التوبيخي؟ فهل هناك في فروقات موجودة بين هذا؟
3: طبعا الأصل في النصيحة هي الانفراد. نعم، الأصل في النصيحة هي الانفراد، وأن ينفرد الإنسان بمن ينصحه، إلا إذا كان الخطأ قد ارتكب علانية، حتى علانية إذا كان في ذيك اللحظة سيجني في حق أحد ينبغي أن توقفه. نعم صحيح. يعني كما مثلا سيدنا عمر لما خطب على موضوع الصداق وكذا، وقفت له المرأة قال أصاب عمر واخطأت المرأة أمام الناس، لأن كان الخطأ أمام الناس فخدت عليه أمام الناس. وإلا في الأخطاء الشخصية فالأصل فيها الانفراد، كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أخذ استماعه، فإن خالفت قولي وأصيت أمري فلا تخشى إذا لم تؤت طاعة. يعني الأصل في النصيحة، إذا أنت بغيت يأهب ولا بغيت بس فضيح به، بغيت يأهب بغيت يستقيم الأمر ولا يا ودي حلال تبغي تبغى بعد شك في هذا الموضوع ما يليق وما يناسب تنصح فيا. النقد الأصل فيه أننا لما أنتقد شخص أريد منه أن يصح سلوك، يصح طبع، الأصل أن يكون بهدوء. يبدأ النقد، جلسة النقد تبدأ أولا بالمدح والثناء، تثني على الشخص الآخر، تمدحه بخصال، أعرف أنك تحب الخير، أعرف أنك تحب السلوك الجميل، لكن لاحظت شيء بسيط وهو كذا وكذا وكذا. هذه العبارة تجعل الطرف الآخر يقبل. أو تقول مثلا أنا أحب حديثك لكنك في هذه النقطة جانت كذا، لو كان قلت كذا، لو فعلت كذا. شوف أحيانا صياغتنا للعبارة هي المشكلة، وليست يعني المفهوم واضح، لكن نطق العبارة فيه المشكلة. نأخذ على سبيل المثال، قالوا في زمن التابعين رجل رأى رؤية في المنام أن أسنانه كلها تغطت ولم يبقى إلا سن واحد، سن واحد بقي. فراح أو ذهب إلى شخص من يفسخون الأحلام، فقالوا رأيت كذا وكذا. فقال له هذا الرجل: يا ويحك، سيموت أهلك جميعا وتبقى وحيد. يا ويلك، أهلك كلهم بيموتون وتبقى وحدك. فزاد همه رجل وغمه وحزنه. فدل على الإمام بن سيرين المفسر العظيم، مفسر الأحلام، فذهب إلى بن سيرين وقص عليه رؤية. شوف الإبارة التي أتى بها الإمام بن سيرين عليه رحمة الله، قاله: أبشر يا هذا، من البداية اختلفت. سيبارك الله عز وجل في عمرك حتى تكون أطول أهلك عمرا.
4: جميل ما شاء الله.
3: لو تأملت في العبارتين كل المعنى واحد. يعني لو لا سمح الله أهله ثاني يوم كلهم ماتوا، ثم وحده الله بارك في عمره وصار أطولهم عمرا، لكن اختلف التعبير والأسلوب والمعنى.
4: ما شاء الله. عندنا يقولون النصيحة في الملا فضيحة.
3: نعم.
4: هذا السائد عندنا في هذا، وكذا بعض الناس هكذا. لكن كيف نستطيع أن نصل أو ننصح هذا الشخص الذي يعني يتعود هذا الأمر فيه؟
3: طبعا كما قلنا بالانفراد بالثناء أولا، جلسة خاصة. لكن يقولون النصيحة في أول مخة انفرادية. لكن إذا شخص دائما متعودين منه يغلط. أيوة. يغلط ونحن نوجهه، قالوا ففي هذا الحالة صمت أولى ومغادرة المجلس ربما. يعني إذا وصلنا إلى الحد أنه يجرح الناس كثيرا، ففي هذا الحالة أنه غادر المجلس. لكن الصمت خلاص، خلوا يغلط يتكلم لما يقول. إذا كان أحيانا يصير مسؤول، مع الأسف أحيانا نبتلى ببعض الناس حتى مسؤولين وذا، لكن فجين في العبارات وعندهم فضابة. ففي هذه الحالة اصمت، لا تستطيع أن تغادر المجلس، يسعك الصمت. نعم.
4: المغادرة فيها
3: ربما سبب لك حرج.
4: ولذلك لابد يأتي الذوق ويأتي الاتيكيت
3: في الجانب. نعم في هذا الموقف
4: كان
3: نعم.
4: مجاملة له.
3: نعم
4: الله يحفظك يا أستاذ. ما هو آداب الاختلاف؟ أحيانا تختلف الآراء اختلاف، وكيف نعترف بخطأنا؟ كذلك إذا الإنسان ما حد معصوم لسيد المسلمين اللهم صل عليه، كيف يعترف الإنسان بخطأ؟ وكذلك ما هو الاختلاف في الرأي؟ إذا أنت خالفتنا في رأي وأنا في رأي، لا يكون فيه شدة اختلاف حتى نصبح مختلفين.
3: نعم.
4: في خلاف وفي اختلاف.
3: نعم.
4: هذا الجانب.
3: طبعا الاختلاف سنة الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي الوجود، ولا يزالون مختلفين. طبعا طبيعة الناس، أنت لا يمكن أن تجبر الناس على رأي واحد وعلى فكرة واحد، ولكن الأصل أن يحترم الإنسان أرى الآخرين ويتقبل الآخرين ويتقبل هذا التنوع والاختلاف. نحن نعرف حتى الأئمة في الفقه، يعني نجد في المذهب آراء وأقوال المذهب الواحد، ونجد في للإمام الواحد قد كله قولان، قولون قديم وقولون جديد. ما يدل على الإنسان يعني خاصة في المسائل التي ليس فيها نص قطعي الدلالة قطعي الثبوت، تختلف فيها الأفهام، تختلف فيها الآراء. ولهذا الأصل في هذه المسألة أن تفرق بين القول وقائله، أو الرأي ومن يتمنى هذا الرأي. أنا ما تقول أختلف معك، لا، أنا أختلف مع هذا القول. عجيبة. أنت ليس بيني وبينك مشكلة، أنا أختلف مع هذا القول، لكن أنت لا، بيني وبينك محبة ود، هذا القول لا أقول به. هنا البداية. المسألة الأخرى، ننظر كيف كان السلف يتعاملون. الإمام أحمد ولعله ينسب إليه أنه قال: ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يدخل الحق على لسانه. نعم. الإمام الشافعي تحاور مع يونس تلميذه، وانتهى المجلس بغضب يونس وانصرف غاضبا. الإمام الشافعي وهو مع أنه هو الأستاذ وهو المعلم، لكن ما قال أنا أستاذه والتلميذ يأتي ويأتذر لي، لا، ذهب إلى بيته رضي الله عنه وطرق باب يونس وقال: يا يونس، ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ يا الله، أين هذا هو الأدب، أدب لأهل العلم. هذا يعرف العالم بأدبه وليس بكثرة علمه، بأدبه. هنا المسألة، هذه مسألة. فالاختلاف طبعا قد تفصل فيها أهل العلم في مسألة الذوق، ولكن لا يعني انه نحن كلنا مع بعض لما نختلف ايه هدفنا؟
4: الوصول الى الحق،
3: نريد ان نوصل لما هو اقرب وافضل لله سبحانه وتعالى. اذا استشعرنا هذا المعنى ستكون بيننا موده، يعني كلنا نمشي في طريق واحد وهو رضا الله سبحانه وتعالى واتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، بس هذا كلنا طريقنا واحد. فبالتالي اختلفت طرقنا، هذا مشاه بالطريق دي وذا مشاه بالطريق دي، فالغايه واحده. هذا هو القصد. إذا تحاورت هنا يحصل الخل، تحاورنا وتبين لي أنني أخطأت في قولي، هنا إما أن أعتز وتأخذني العزة بالإثم وأقول والله أنا كيف قدام الناس أو في ما كيف يقول أني غلطت وكذا، هنا تأتي تحضر التقوى والإيمان والورع. لا مشكلة، يعني بعض أهل العلم يقول والله مثلا سأتفحص الأمر، وإذا كان سأتفحص سأبحث المسألة، أعتقد أن أدلتك لها حظ من النظافة وحظ من الصحة، لكن أعطني مهلة أتأمل في الأمر. ثم تقول له ثاني يوم أو في وقت آخر لقيت تفحص الأمر وتبين لي خطأي
4: ما في شيء،
3: وأنك على صواب. الموقف هذا سيرفع قدرك قبل أن يرفع قدر الطرف الآخر. هذا واحد. الشيء الثاني، قلت تقوله في نفس الموقف، إذا كان في نفس الموقف يتطلب أنك تعترف، قال والله ما يبدو أن كلامك هو صح وأني أخطأت. شوف كيف الناس بتحترمك بتقدرك، هذا الاعتبار قيمة، والاعتراف بالخطأ يعني قمة في الأدب وقمة في الذوق، ولكن قليل من يفعله. الواحد يحاول يتهرب ويلف ويدور، اللف والدوران اللي يسويه بعدين ده بعد ما تبان

0: الامور يضعوا في مرتبه يعني مش كويسه, مرتبه اقل, لان الناس عرفوا الان اتضحت المساله. لكن لو اعتذر كان سيبقى بيحتفظ بمكانته في عند الناس وقدره. نعم
1: نعم ان شاء الله. حتى يقولون انه يكون بيننا رحيق الخلاف لا حريق الاختلاف.
0: يا سلام. نعم جميل جميل جدا.
1: الله يحفظك استاذ. ننتقل استاذ الى في التعاملات اليوميه وما هي الضوابط اللي موجوده فيها, وبالذات في مفهوم الذوق في الاسلام. كيف نرفض طلبنا بأدب دون أن يشعر الطرف الآخر بالرفض الجاف؟ يعني إنسان أحيانا يطلب منك شيء وأنت قد لا تستطيع أن تبلغه وتعطيه, أو قد يكون في أسباب أخرى أنك لا تستطيع أنك تمكنه من هذا الشيء. فكيف يكون التعامل معنا في أن نرفض طلب ولكن بأدب وبأخلاق؟
0: نعم, كان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا أعطاه, لكن قد يسأل أحيانا عن شيء وليس معه شيء. ما عنده شيء عليه الصلاة والسلام. يعني تخيل ينبى الصباح يقول لأهله هل عندكم من شيء؟ لا فاضي ما في شيء. يقولون ما في شيء, حتى التمر ولا الماء ماشي. يقول إني اليوم صايم, يعني ما في شيء. فأحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء وما عنده شيء, فيقول بكل صحيح العبارة ما عندي شيء, ما عندي شيء. ولهذا إذا سألك إنسان شيء فقل له والله إنك عزيز وغالي, والله إني قدرك, لكن أعتذر لك الآن ما عندي شيء. هذه واحدة. يقول أحد الأطباء, قال واجه مواقف يعني محرجة, يأتي له شخص بخشته في مكان في شارع في سوق, ويقول أحيانا المرض يتطلب يعني لازم يفحص موضع المرض. حتى على سبيل الدعابة كان أحدهم في جرح في داخل في جسمه في كتفه أو في مكان, فجاء يقول شوف والله في جرح في المكان الفلاني. قالوا شوف السوق. قالوا كيف السوق؟ قال خلاص أنت كيف استنى في الموقف ده. ما ينبغي. فيقول في هذا الموقف يقول والله صحيح, إن شاء الله تأتيني للعيادة وأفحصك بس, أو أنا لا أكشف الناس في هذا الماكن, في هذا الأماكن. فتعتذر بهذه الإباحة. أحيانا يأتي لك شخص ويطلب شيء وأنت ما عندك القدر أو ما عندك الإمكانية أنك تساعده في هذا الموضوع, فتقول والله أنك عزيز وغالي لكن أخشى أني لا أستطيع أن ألبي طلبك كما يجب, أو أنا في موقف لا يسمح لي أن أسوي لك, ظروفي الحالية ما تسمح لي. يحصل أحيانا واحد يصلبك وتعرف أنه مكالمة طويلة خاصة

0: ضعفك أو وقتك يسمح أو لا. نعم.
1: فلذلك لابد أن يكون في ذوق للسائل أو قبل
0: نعم.
1: قبل المسؤول يعني.
0: صحيح.
1: وبالتالي كثير من الناس واقعين في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ونتمنى إن شاء الله تكون من أثار هذه الحلقة ومن ثمار هذه الحلقة نكون نتبع ما هو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتعامل مع الآخرين.
0: نعم.
1: أحيانا إذا تأخرنا السادة عن موعد كيف نتصرف وما أقل واجب تجاه من انتظرنا؟ كثير ينتظر الساعة أو ساعتين، وبعض الناس عندهم لا عدم المبالاة، وبالذات في العزومات تكثر هذه الأشياء.
0: نعم يعني نعم. هذا من نبتلي به مجتمعنا أخيرا حقيقة، في المبالغة في التأخير، مع نقول في تأخير، مبالغة في التأخير في الولايم في الزواجات. يقول لك الدعوة الغداء الساعة الواحدة مثلا، ويتغدون ثنتين لاقبة. طيب والناس اللي ينتظروا هؤلاء وكيف يعني؟ فهذه مشكلة يعني ينبغي أن تدخل فيها. بل حتى وصلت إلى موضوع الجنائز. الجنائز يقول لك مثلا 4-4:30، كنا احنا على 5، وبالتالي من هذا الفضل والأجر ضيع العصرية كلها كاملة يعني مشان هذا. فينبغي ان نرائي الناس في هذه المسألة. لكن اذا وقعت حصل لي ضعف واخرنا فعلا، ينبغي ان اكون عندي حساسية يا هذا الموضوع. نتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق 3 خطيرة، شوف ما هي سهل، نحن نستسهل فيها. قال واذا وعد اخلف.

0: فسأتأخر ربع ساعة نصف ساعة. يا أخو نحن مع الأسف الآن حتى الأجانب أصبحوا يضغب بهم مثل في يقولك موعد جرانتي جرانتي ما يعني إنجليزي ما هو موعد عربي عربي في نص ساعة والساعة ما تفرق
1: عادي تسهلهم
0: مع الأسف لأن الأصل أنه وعدنا نحن يكون أضبط فتتصل وتعتذر ما قدرت تتصل لما توصل تعتذر تبين سببك وعذرك حتى كده لأنه هذا الآن هذا نوع من التجني أنت خاصة لما يكون من وجوه الناس وإنسان ذو مكانة وفي جمع منتظر مش وحده معلم مدرب مدرس في جمع من الناس منتظرين جالسين منتظرين فلان فهم لا في ما هو إيه بدلنا أعتذر وقول والله حصل معي كذا والعفو معذر نعم.
1: لذلك أتمنى نوجه رسالة للأخوان المستمعين وجميع الناس في بالذات في الولايم وكذلك في الجنائز في الخير في الشر يعني في الفرحة وفي الكرهة يعني فالانضباط في المواعيد مهم جدا
0: ما أدري إذا كان بعض الناس ممكن حتى في خاصة في الزواجات يعني بعض الناس يفصل مكان خاص بالحراوة بكذا حتى إيش إذا تأخروا يأتون يصلون مكانهم موجود ويغدي الناس الذين بعد ما أدري يعني هذا قد يكون كحل لأنهم هم سببوا في تأخير الناس إذا تأخروا نعم
1: معنا اتصال استاذ احمد تفضل يا استاذي
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل
2: ما شاء الله جزاكم الله خير على هذا البرنامج واستاذ احمد ما شاء الله معروف في التنميه البشريه جزاه الله خير على ما يقوم به
0: الله يحفظك
2: معي بعض الاسئله هنا
1: تفضل
2: الان مع قرب العيد نرى بعض الشباب يلبسون الثياب الضيقه نريد نصيحه لكم وكيف ترون هل لها اثر تمام هذا السؤال الاول السؤال الثاني كيف التعامل مع الشخص اللي دائما تتعامل معه ينتقد ودائما يحرجك في بعض المواقف ودائما ما تقدره ترد له طلب يعني
1: جميل
2: والسؤال الأخير معنا أنا بعض الناس يقول لك أنا لا أستطيع أن أقول لحد لا فكيف يعني نتعامل مع الأشخاص ذيل اللي يحرجونك دائما في بعض المواقف
1: حياكم الله
2: جزاكم الله خير
1: نتعرف عليك أستاذ من من؟
2: معك ابو المهدي من ترين
1: حياكم الله يا مرحبا وسهلا شكرا على اتصالك جزاك الله خير يا مرحبا وسهلا حياكم الله شكرا معنا اخينا ابو المهدي يقولك في قرب العيد والملابس والحلقات لانه سياتي لنا سؤال ان شاء الله في هذا الجانب ولكنها بالمناسبه يعني كذا الان مع قرب العيد ويتقصدون بعض الشباب بالذات في حلاقاتهم في اختيارهم وعندما نتكلم عن الذوق حتى الذوق في اختيار اللون المناسب حتى الذوق في الاتيكيت المناسب في لبسه وفي تصرفه ففرصه نتحدث عن هذا الجانب استاذ احمد
0: حقيقة الموضوع اللباس موضوع واسع جدا أذكر كان في الإذاعة في حلقة تقريبا مع الشيخ سالم الخطيب وتوسع في هذه المسألة مسألة اللباس والحلاقات وهكذا لكن إن كنا سنتكلم عنها من منظور الذوق العام ليس من الذوق مثلا الإنسان أولا يلبس ملابس تصف جسمه أو تشف أو مخالفة يعني كما يقولون تلوث بصري الشميز في شق والبنطلون في شق اما يعني ما ادري من زرع في في في انفس هؤلاء الشباب انه هذا شيء جميل ما هو جميل من قالهم انه تخلي الحلاقه هذا القزع اللي انتشر الان مع الاسف انه حلاقه يعني في صفر تقريبا في الجوانب وفوق زي الإش حق الطيخ جايز يعني ما ادري ما هو شكله ما هو حلو الشكل ما هو مريح
1: يغير من شكله اللي الله سبحانه وتعالى
0: يعطاك الشكل الجميل الافضل في حال يسمونه التلوث البصري هل الإنسان الذي يراك بهذا الشكل سيفزع ولا بيقول والله تمام ما شاء الله مرتاح شوف قارن بين شخصين شخص بهندام جميل متناسق بين الشميز والصاحون حقه أو الصباعية وغيرها وشخص آخر وشعاره مرتب بشكل عام في كوفية في كذا أيا كان مهم شكله مرتب متناسق وشخص آخر هكذا متناسق الشميز بلون فسفوري ولا مشيء ولا كذا والصباعية بلون آخر وهكذا يعني شيء يسمونه بمصطلح التلوث البصري نعم فهذا يعني أعتقد أنها يعني مع الأسف أنا أشوف أنه تقليد الغرب هو السبب في هذه الأشياء تقليد اللعيبة والمشاهير الأجانب أيضا سبب رئيسي المغنيين والممثلين من باب أولى وهذا ما ينبغي أن احنا في ميتة مع طيب والإنسان إذا كان قصده بيل

0: لفت النظر وبي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت في وعيد بهذا الجانب، من لبس ثياب شهرة ألبسه الله ثيابا مذلة يوم القيامة والعياذ بالله يعني.
1: ولذلك من الذوق مراعاة الشخص الناظر يعني. أنا لما يعني أنت تثير أعصابي تثير نظري
0: تلوث زي يعني في تلوث يا جماعة، في تلوث مثل ما نقول تلوث البيئة، هذه قمامة موجودة في الشارع هل في حد يرتاح لها؟ ما حد يرتاح لها. التلوث البصري القزوزات والصوخ حق السياكن هذا تلوث سمعي، عفوا تلوث سمعي. انت تمر تحت بيت ناس نيام الصباح بدري تفك القزوز على اخر درجه تلوث بس سمعي. تلوث البصري المناظر السيئه، المباس السيء، تلوث بصري. نعم
1: تتاذي غيرك بقى.
0: تتاذي غيرك
1: حتى يخبرني بعض الاخوان يقول انه حتى في مناظر البيوت يعني احيانا انك تختار لون اللي هو ما يناسب الناس كلها، ما تعمل لك لون انت راضي
0: منه. صحيح
1: بالتالي من باب التلوث.
0: نعم التلوث البصري ما في تناسق، ما في تناسق لا في اللباس لا في البيت لا في مقتنياته ولا لا في يكون في تناسق. شوف سبحان الله حتى يعني انا اذكر لما كنا نقول المصممين اللي يصممون كيف تختار لونين متناسبه، ايش الضابط بين لما يقول هذا اللون يتناسب مع هذا اللون؟ في مقياس جميل جدا وسهل، قالوا انظر الى اي صوره في الطبيعه، في مزرعه في صحراء في اي مكان، الالوان اللي تشوفها اذا كانت طبيعه طبعا ما تنظر الى بيوت الناس ولا سياكل فيها ولا سيارات ولا غيرها، طبيعه جبال مزرعه ايا كان، كل الالوان اللي في الطبيعه في هذه الصوره تعتبر الوان متناسقه أنهم من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم
1: جميل جدا. بعض الآباء يا أستاذي كون إحنا معلمين أنه لا ينتقد ابنه بالحالة اللي موجودة فيها سواء في لبسه أو في حلقته، ونشاهد كثير يعني بعض الطلاب لما تخبر يقول لك أنا أبوي ما انتقدني في هذا الجانب، أنت انتقدني في هذا الشيء.
0: هذا منتشر مع السبب أيضا بسبب جهل الآباء، وبعض الآباء ما عنده إدراك، هو أحيانا يشوفه يجي بل هو يأخذ الحلاق ويقول سو كذا، هذا جهل مشكل مع الأسف. وأحيانا كثير من وقعت مشاكل في البيوت، الأب لما ينتقد يدخل في مشاكل مع ابنه يقول خلاص بس ساكت أنا تعبت منه. مع الأسف وصلنا إلى لعله من علامات الساعة كثرة العقوق. نعم يقول لا والله كنت فعلا في مدرسة من المدارس، يقول الأب شوف ولدك كيف، فقال ما قدرت فيه يعني حبسته وضربته إيش أجيب أنا.
1: برضو حتى من الذوق يا أستاذي كتابة عبارات أحيانا في السياكل بالذات بياتي من التلوث البصري
0: أو في الشمزان
1: لا في نفس الحالة في لبسه وفي شيء يعني.
0: نعم مكتوبة عبارات بعضها ما كده إيش يقصدون بها يعني، تحداك ومن يا أخي تحدنا في مكان ثاني مش في الشارع، ولا عبارات أحيانا تشتري شميز مكتوب في عبارة إنجليزية ما كده يبقى شيء على الحين اطلع عليه، إذا أنت ما قدرت تطلع على معناها لا تشتري.
1: الحياة المزرية كسمية
0: قد يكون فيها أحيانا في بعض دلالات يعني دينية خاطئة، يعني فيها دلالة من دلالات المسيحية أو البوذية أو حتى عبارة وللأسف يعني قليل أدب، وإحنا ما ندري عنها. في رموز يعني رموز تهمز لبعض الشركات السيئة، يعني الواحد يشوف صورة الأغنب يقول له أغنب وهو بلاي بول شركة قذرة وسخة، ولا يقول يشتري شميز لبنته ولا لولده ويهتديه في العيد. للأسف الشديد.
1: إن شاء الله صلاة الهداية والتوفيق يا رب العالمين. برضو من أسئلة السائل أبو مهدي يقول التعامل مع شخص وينتقد ويحرج، يعني بعض الناس للأسف يعني إنه يكون نقد كما سبق تكلمنا فيه، نقد لاذع ونقد بغير قواعد أدبية وأخلاقية.
0: وهنا أحيانا إنه شوف في بعض الناس قد ترد عليه بهدوء بلباقة وكذا، لكن بعض الناس يزيدها زيادة. هنا يأتي مسألة رد اللبق أو رد الذكي يسمونه. على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله كان يمشي في الشارع فاقترب منه رجل قال رأيتك من بعيد فظننتك امرأة. يقول الإمام أبو حنيفة الإمام العظيم تقوله ظننتك امرأة، ما شتم ولا سبوا، قالوا أنا ظننتك رجلا.
1: الله أكبر.
0: يعني زين ايضا حدهم يعني من ضمن المواقف كثيره. يعني امراه كانت معها غنمها ومعها اثنين كلاب مع الغنم حقها، نعم، فمر عليها مجموعه من الشباب المستهزئين فقال هو السلام عليك يا ام يا ام الكلاب،
1: ونظر لل
0: فقالت لهم عليكم السلام يا ابنائي.
1: ايوه هذه بتلك
0: فاحيانا بعض الناس اللي يقل الادب يحتاج الى هد لبق بحيث انك ما تغلط. النبي صلى الله عليه وسلم اذا مخى عليه اليهود يقولون السلام عليكم. سيدة عائشة مباشرة قالت عليكم السلام واللعنة، قال ما هي عائشة ما هم محتاجين الكلام ده كله، سكتي قلي وعليكم ان يبتوها زينة لكم وان يبتوها عيفة لكم. نعم
1: مرحبا، معنا اتصال، تفضل الاخ عاشور.
2: مرحبا،
1: السلام عليكم. السلام عليكم، هيش عاشور هو. يا مرحبا،
2: تكلم الاخ الحين حول حلاقة ما تعلم الحقابة زي
1: انت، تفضل. نعم نعم حي
2: نسمع صوتك.
1: نعم نسمعك، تفضل تفضل مع عاشور، تفضل.
2: من المسؤول عن الحلاقات هذه؟
1: من المسؤول عنها؟ اها
2: الاب والام.
1: اها
2: ما احترامي بعض سر هي نفس الاب والام، شوف ولادي يقي حلاقه غلط ما تكلم. هذه مشكله.
1: جميل،
2: ولا له مصحب الصوالين
1: لانه يجي هو بارادته يقول احلق لي الحلاقه ذي.
2: والاب شوف هذا يقول له يا ولاد هذا ما حلاقه يا ما يسمى تكلم. الثياب نفس زي يلبسه نفس الحلقه، يشوف ابنه يلمس ثياب غلط ما يتكلم الاب يقول له حصرا.
1: ايوه
2: كي الان بيكون مدرس في المدرسه او الاستاذ كيف يربي والغلط من نفس البيت
1: حقيقة. نعم
2: أجر.
1: نعم نعم
2: أكبر الأمور حتى مطلوق على غربها بين الشباب والشابات.
0: نعم
1: نعم حياكم الله، شكرا جزاك الله خير. عم عاشور
2: دي مسألة أخرى.
1: تفضل
2: دي هلو.
1: تفضل تفضل.
2: في موضوع ثاني تكلم قبل لحظة قبل موضوع الجنائز.
1: أها تفضل تفضل عم عاشور.
2: الموعد على الجنائز.
1: أها
2: هذا الموضوع بحثناه قبل فترة في مثل أصحاب برع دريم كما دمون دير موعد مضبوطة عنده في بلاد. تكلم واحد يقول أنا الساعة كذا صلاة، يقول أنا برجع عند بلاد الساعة أربعة يا ولد الحياة ما الصلاة أربعة ونص، يقول أنا برجع أربعة.
1: هم يعلمون على وقت نزول الجنازة من البيوت. العلم على نزول الجنازة من البيت ما هو على وقت الصلاة.
2: العبرة المسألة لو كانت تكون موعيد الصلاة.
1: أيه.
2: هذا أنا بتكلم هذا موضوع أنا ما فيه وأنا فيه.
1: فأنت من أعيان البلاد يا سعم عاشور، فكيف أنت من أعيان البلاد يعني كيف أثركم في هذا الجانب؟
2: مع الأعيان في البلد الذين هم قيام الترتيب الموعد.
1: الله يحفظك. شكرا عم عاشور، وصلت رسالة إن شاء الله وتسمع الجواب إن شاء الله. مرحبا، شكرا جزاك الله خير. فبقى معنا سؤال من الأستاذ أبو مهدي في قل لا.
0: نعم،
1: وعلمتك أنه في كتاب في قل لا
0: تعلم كيف تقول لا. نعم نعم، وخاصة أتكلم على وجوه الناس والناس أصحاب المكانة لا يتعودون يقولوا لا، لكن لا كيف تقولها بلباقة، كيف تقولها بأدب. ضربنا مثال بالدكتور احيانا وذوي الوجاه، احيانا كثير من الناس يسالونهم يتعرضون لحراجات. يعني اعرف احد الوجهاء يعني يضطر في بعض المواسم ان يذهب في رمضان او في غيره الى اماكن بعيده حتى لا يعرف ويتفرغ للعباده حتى لا يحرجه الناس، لان الناس يكثرون عليه من الطلبات والزيارات في العشر الاواخر وفي ايام الفضله فيضطر يغادر. فيتعلم الإنسان أن يقول لا بلا باقة، كما قلنا الآن لا عندي شيء، الآن لا أستطيع أن ألبك، أنا الآن ضغفي لا يسمع. صحيح ثقيلة في البداية لكن مع التعود عليها بلا باقة بحيث يقبلها الطرف الآخر. نعم
1: شكرا. بيتصال عم عاشور يقول المسؤول عن الحلاقات هل هو الأب أو الأم؟
0: طبعا الأب هو اللي صاحب القوامة في البيت. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تكلم نحن تكلمنا على بعض مسائل في وصلنا إلى مسألة تجاوزنا مسألة الدوق وما دوق إلى مسألة مخالفة الشرع الجزع. تمام. إذا تكلمنا على مسألة الدوق إلا في أشياء يعني مثلا ربما لون الشميز يختلف على لون الصاهونة والصباعية وإذا هذه دوقيات تمام ما فيها نقول فيها حديث أو فيها شيء نعم. لكن نتكلم عن الجزاء الذي ورد فيه نصوص ورد فيه نهي واضح. فهذه الأب يوضح طبعا المسألة كيف نوضح كآباء لأبنائنا وبكل انه شوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وفي كذا وفي كذا وشكلك يكون اجمل بالشكل بالطريقه الفلانيه هذا هو الطريقه الافضل والاسلم. وباذن الله مع كثر النصيحه لكن حتى واحد قال والله ولدي ما يسمع كون انه ما يسمع ما فيك انك بتكرر عليه النصيحه. يا جماعه في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشريعه تطالب الانسان الذي يشرب الخمر على مائدة الخمر فيها مجموعة من الناس والعياذ بالله تمام انه هو بنفسه يقول لهم يا جماعة بطلوا في شرب الخمر حرام بنص الآية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فهو جزء من الفعل ومع ذلك مطالب بأن ينهى. فما بالك لما يكون ابنك يكون إنسان ثاني تستمر في الناس في النصيحة في النصيحة لعل في وقت معين صادف قلبه يكون منيب خاشع فيستجيب لها. نعم. ونستعين بالدعاء طبعا نعرف انه العقوق كثير لكن نستعين بالدعاء واحيانا نعرف انه بعض الآباء تكون شخصيته ضعيفة فتأتي الأم وتكمل طبعا دورها مكمل لا نقول انه بس نحصر المسؤولية في الأب ونعفي الأم لا الأم أيضا هي المهبية الأولى وهي الأصل
1: بل قد تكون هي
0: أحيانا قد تكون هي أقوى وأكثر تأثيرا على الأبناء من الأب. نعم
1: جزاكم الله خير. برضو مسألة المواعيد في الجنائز هذه تطرقناها قبل قليل ونتمنى إن شاء الله من أهل
0: الوجاهة وأهل
1: نعم هذا الأمر كثير على كما أخبرت أسلفتم أنه تضيع الأوقات أحيانا منه لديه شغل أو من ويتمنى يحضر الخير فبالتالي يحرم نفسه من الشيء. جزاكم الله خير سيد أحمد. برضو أستاذي نحاول الوقت يداهمنا احنا كثير ونتمنى إن شاء الله نستغرق ونستوعب أكثر كلام في عندنا موجود في ذوق في التعامل مع أصحاب الخدمات بالذات وسائق المواصلات والعمال كيف نتعامل معهم بهذه الطريقة.
0: طبعا هو الذوق العام بشكل عام أنه يحترم تتعامل مع كل إنسان على أنه شخص مهم. يعني لا تقول لهم أنا فلان أنا مدرس أنا الدكتور أنا المدير وهذه مع الأسف خاصة تحصل من بعض الوجاهات وأصحاب المواقع الاجتماعية غاقية يتعامل مع الآخرين وكأنهم ليسوا بشر خاصة منصب يعني أنت اليوم في المنصب ذا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك تعامل مع كل الناس بكل ذوق بكل رقيب بكل احترام. في على سبيل المثال تستأجر أجير في البيت سباك عامل بناء أو كذا لو أخطأ ما ينبغي أن ترفع عليه الصوت ولا ولاك أظن أنه هذا الطريقة ما هي غيبة لو تعمل كذا أشوفها فلان شفت فلان فعلها بطريقة فلانية فتقبلها أكثر من أن يجرح المشاعر ولا أنت ما تفهم باين عليك ما تعرف الشغل صح أنت ما أنت كثير من كلام الجارة واللي يؤدي بعدين اللي يجرح كرامة الإنسان. هذا الإنسان جاي يتعيش على أولاده ويتعيش على عائلته ينبغي أن نقدر كرامته ونحفظ كرامته
1: لأنك تساعده حتى على
0: نعم
1: يعني تعينه حتى بالكلمة
0: نعم بكلمة زينة بكلمة طيبة. نعم
1: في اتصال معنا تفضل أستاذ.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
3: شكرا لحي نشكركم على هذا البرنامج وجزا الله خير الضيف وجزا الله الإذاعة والقناة.
1: جزاكم الله خير.
3: عندنا سؤال يعني يمكن يكون وقته الآن العيد حاليا قريب والناس كلها تشتري عطور فتحصل البعض يشتري عطر يكون ما هو لايق به يعني والبعض ما شاء الله يعني العطر لما يشتري يكون فيه ما شاء الله ما يحتاج. طيب كيف يعني يختار الواحد عطر يقدر يعني بحيث الذوق وكذا وزاكم الله خير.
1: شكرا جزاكم الله خير حياكم الله شكرا لصالكم تفضل أستاذ
0: حياكم الله. موضوع العطور طبعا فيه فن مستقل يعني موضوع الآن سمعت في بعض دول الخليج على سبيل المثال يصممون عطر تصميم عطر بناء على شخصيتك وصل إلى مرحلة متراك يعني على شخصيتك بل حتى على لون اللباس الذي تلبس.
1: جميل
0: نحن نأخذ أي عطر أي قهوها ونوت فيها في الغالب طبعا العطر الذي لم تنتهي صلاحيته ولم يكن مخصص بشكل واضح للحريم أو للنساء هذا مناسب لأي أحد غالبا. نحن نتكلم على بيئتنا اللي ما وصلنا لهذا الترف اللي موجود. اللي موجود هناك يعني. وغالبا أنواع الطوق العودي بدرجات مختلفة تتناسب مع أي أحد من الرجال عموما. العطور الفرنسية وغيرها اللي يكون فيها تداخل أحيانا بين النساء والرجال هذه هي التي ينبغي أن نكون أنت ما دمت بغيت الاحترافية في هذه المسألة ينبغي أن تتوسع فيها. ربما لا يستسع الكلام نحن نتحدث فيها الآن بقدر ما هي كما قلنا في عطور عربية واضحة العودي بدرجاته أنواع من العطور الثانية المشهورة هذه خلاص واضح حق الرجال. لكن ما دام وصلت للمنطقة منطقة التداخل بين الرجال والنساء فينبغي أن تكون محترف حتى تختار العطور المناسب.
1: كان يقصد على العطور الصاخبة اللي هي فيها نوع رائحة نفاثة هذه اللي
0: إذا هي من حيث قوة العطر نفسه أنه بعض الناس ما شاء الله يشتري عطر من النوع الغالي وقوته قوية ما شاء الله تبارك الله ومع ذلك يخش زيادة هذا بأن يصبح مودي للناس نعم احيانا مبالغه في الشيء تكون تنقلب الى الضد.
1: رايت بعض الشباب حتى يعطر فمه ولو انه في كحول للاسف يعني
0: نعم. لا طبعا هذا مضر صحيا نعم. لانه في عطور خاصه مخصصه للفم يعني ليست هذه العطور العاديه في عطور خاصه او في لبان او غيره نعناع
1: حاجات نعم. خاصه بالعالم. طيب في سؤال في ما أداب رسالة تهاني بالذات عبر الواتساب واتصالات ووقتها كذلك المناسب أحيانا في أوقات مع العيد الآن أوقات متأخرة
0: نعم. طبعا رسائل الواتساب ما نقول ما هي رسالة النموذجية اللي يفرح بها الإنسان يعني أنا بيت بس رسالة واتساب بغيت الطرف الآخر يحس أنها
1: من قلبي داخل
0: من قلبي. طبعا أول حاجة لو جيت رسالة صوتية بصوتي وذكرت اسمه فيها بيشك ما بيشك اطلاقا هذه بيقول هذه موجهة لي شخصيا بشكل واضح استاذ فلان اسعد الله وقتكم بخير كل عام طيبين وتقبل الله طاعاتكم وكل عام انتم بخير والعائلين فايزين يحس انها موجهة له. لكن احيانا انه واحد ينسخ رسالة من حرمة ويعممها حتى فيها ضمير ما يتناسب يحس الانسان تسخر منه مع الاسف. طيب اقل منها لو رسالة نصية مكتوبة بالاحرف عادية مش صورة وفيها اسم الشخص الموجه له الاستاذ فلان اسعد الله اوقاتكم بخير كل عام طيب يحس انها فعلا ما هي منسوخة وموجهة له. أقل ما فيها رسالة العامة اللي هي هذا تقهل الناس. لكن أنا أتكلم على الناس اللي تربطك بهم علاقة قربك من الدرجة الأولى مسؤولينك في العمل زملائك في العمل يفضل تحط اسمه تحط إذا كان يتعذر التسجيل تحط اسمه في رسالة وحده وتنسخ الرسالة كما هي يسعر بالخصوصية والاحترام. نعم
1: جزاكم الله خير أستاذ أحمد. الوقت يدهمنا كثير والكلام شيق وجميل جدا ما شاء الله طرحكم متميز أستاذي. نختم هذا البرنامج أستاذي بسؤال لو صنفنا الناس إلى ثلاثة في ذوق رفيع وفي ذوق عادي وفي ذوق في ضعيف الذوق ما صفها الواحد اللي تميز أصحاب الذوق الرفيع عن غيرهم؟
0: الصفة الأساسية هي التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باختصار شديد فهو صاحب له الذوق الأسماء كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام وإن يعني ما في أعلى من يقول رب العالمين يقول وإنك لعلى خلق
1: عظيم
0: والخلق العظيم هو قمة الذوق
1: الله أكبر
0: من النبي صلى الله عليه وسلم فكل صرفاته كل قطعاته كل فتاته كل كلماته عليه الصلاة والسلام هي قمة الذوق. فمن كان أقرب للتأسي بسنته عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فهو صاحب الدهية الأعلى من الذوق. نعم. وكل لما ابتعدت قليلا للأسف كل ما ابتعدت عن هذا الذوق الأتم. نعم. وبعض الناس يعتبرها لك وكلها سنة يا أخي أنت تحب النبي
1: اللهم صل عليه
0: شوف الله يعني ما يكون الشخص الذي يحب اللاعب ويحب الممثل أحسن منك يقلده في علاقاته مع الناس تنتقده وتتكلم عليه ولكنه متعلق به يقلده طيب أنت أولى يا أخي
1: نعم
0: وسمت النبي صلى الله عليه وسلم ما حب ينتقده عليك بل الناس ترتاح له
1: اللهم
0: صل على اللهم صل على
1: وصل الذوق كله صلى الله عليه وسلم
0: فهو أصل الذوق عليه الصلاة والسلام.
1: جزاكم الله خير سيد أحمد وامتعنا كثيرا بهذا الطرح ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه الذوقيات فينا ويجعلها طابع لكل إنسان مسلم بالذات يتحرى فيها في لبسه في حلاقاته في عطره في تعامله مع الناس. وكثير نحن محتاجين هذا الشيء كثير جدا. جزاكم الله خير أستاذ حمد.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.